ئێمەەکات قسە بە دینی ئێمەەکات بەڵام پێغەمەری خوا لە دینی خۆی بەردەوام بوو لە گەیاندنی ئەم دینە خۆی و ئەو مجموعە سەحابەیکەوە بوونە بەردی ئەساسی ئیسلام لەگەڵ ئەو پێغەمەر نازدارە عەلەیهی سەڵاتو و سەلام لە بیدایەی بانگەواز بۆ دینی خوا. السخرية والتحقير بكم زانين يان قلطة بيكردن يان بدروزانين يان بيكنين أم جورة صفتنا شرانيك و بس لإنساني بيبروع دوشيتوا بس لإنساني دور لدين دوشيتوا لكاتك أخوان بإنسان عاقل دانا وبرئيس عشر دانا ولناو عربا مقاميان بوا قبيليان بوا هر جارك بناونا توريك بيغمري خوان آزار دادا عليه الصلاة والسلام خواي قورة جل في علا قصي أم كافرانة تزيل دكات لقرآنك يا كأوان جاري وابوها تنبى بيغمري خوان وتوا أم كابرايا شيتا. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لكاتك وليدي كري مغيرة بياني ود هرهم تاني يكر رأيم دني بوي كواك داما نجوي عربا أو قبيلاني كوادي الملا وشاري مكة خلاف نكوية بين مان يعني قسمك مان بدرون خاتوا كمان اتفاقيا كل سروي كوا بيبلن ساحرة بلام لهمان كاتشا هر خوين بدرو جاري كتر خستوا وكو قرآن نقلي يكاد جاري كان ببيغمري خوادرين شيتا. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب جاري كان ببيغمري خوين داود ساحري دروزن أمنا وناتورا بردوام بو للاياني سراني قريش وبو يان پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام اسلوبه كتريان بكار هاورد اوي معالمي ام دينة يقدن شبهات بكنا سيني او خلقوا بثي دعايات بكنا سيني او خلقوا بوي كوا واتلي بكن برامبر ام دينة سارد بيد يان والو خلق ساوي الكبكن واني كوا فقير وهجار بن للري أميك وابوترية قرآن أساطيري أولين مقصي بيشنانة محمد ديكات مقصي إخوانية إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون أمدرو دلسيك وقصي بيشنانة محمد هاورديتي خلق يكش بشتواني محمد دكات بوغان دني أم حكايتانا بويا يكيك لو زعيماني كوا زور برامبر پیغمبر اخوا پیس بو ازاري پیغمبر اخوا كزور دادا اوش نظري كوري حارف بو دل روجي كان روي كده قريش وتي يا قريش يا معشر قريش والله براستي امري كي زور قورتوشي ايو بوا يعني مصيبتك زور قورتوشي ايو بوا توشي امري اقبونا چارتا نيشي بكن چي لپياك دكن كوا تاريخي بصدق هاتوا شيل بيايك دا كان كواب مشهورة بأمانة بصدق بأخلاق أقر دلين ساحرة ساحرنية أقر دلين كاهنة مجنونة شيتة شاعرة محمد أمانانية شون كم خمان ديناسين أمانانية بو إلى آخرة صري خوي هل قرد أم نذري كوري حارثة بو ولاتي حيراروي لو ياكا هندي خوي فير أحاديثي فارس كرد واتا حكمة كاني فارس أو قولاني كوا قفتقوي لسر قولي وقتي خوي لولاتي فارس هبوا لولاتي يعني حكايتي روستم وأسفندار حكايتي بيشونانا وقتي لو ما ويك ما يوا أم حكايتان فير بو هاتا وبونا وشاري مكة بيغمري خواي صلى الله عليه وسلم لهركيو ببنيا يا قصي بك الدايا ودعوي بك الدايا بو إسلام هات لو ياكش امش ام حكايتاني بو خلقا ايود ان جروك دخل كد ايود وبماذا محمد احسن حديث مني وبماذا محمد احسن حديثا مني ام محمد او كواها ورديتي لو من شاكترني او قولي مش وكوي هوايا يان روايتك هي دليت

ام نذري كوري حارثه بوي كوا برانبر اسلام بغريو برانبر بيغمر اخوا بغريو اواني كوا دين بو اسلام بشيمان انكاتوا دلي مجموعيك افرتي غوراني بيجي سماكري سندبو هر كس يكبي زانايا بيغمر اخوا تاثيري بيك دوا يعني تسليم بيغمر اخوا بو مسلمان بو يكيك لم افرتاني دنار دجاري لقال يا دجيا خواردني بو يدبرت بو مسلمانه بو صحابيه او كمان بيزان يا مسلمان بوا يان تازه خريكه مسلمان دبيت خواردني بو يدبرت اوي بو يدبرت غوراني بو يدكرت سماي بو يدكرت بو يكوا واي ليبكات ميلي بولاي اسلاما نروى او ايته لسر امها تخوارا وكخواي غورا فرمي ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله قريتي ببم اسلوبا صحابه كان في غمر اخوا فشي من كاتوا رجايكي تركوا قري دغريتا بر مسلماناني بريس وتا رجاي مساومه يعني من اللي قلتوا يا اقصدكم اتفاقد لقلاك وكوابيت اسلام وجهالات قيش يكل اللي وين رجاك تريد أقولن وحاشا ولله قال إسلام ليك نقطة قال قال جهالته يكتري بقريت وكو أمروش نفسي أسلوب برا مر مسلمان بكار ديرن دبيت مسلمانان زور أجا داري خوين بن أجر خواي جور جل في علا بوبيا غمر كي حلالي نكردبو لبداية دعوة لبداية بانجواس لمرحلة استضعاف لمرحلة كوا تشكي نبوة لمرحلة كوا معسكري كي أشكران نكدونا وشاري مكيا كوا بشتي بقريت بهموش يوازيك برامر قريش بوستيت أقر خواي قوربو أو بيغمر الناس دار حلالي نكدو اللي يك حرفيك اللي حرف كاني أم دينا وكو عقيدة تنازل بكات بو قريش شون لمنو تو قبول دكات كاتك او الدين بامانتك باق جيشه دسي اما كاتك امها مؤازاريك وابسر في غمري خواها توا لليدان دربدريو ناو ناتورا واوها مؤازار اشكنجيك وابسر الصحابه دي ان شاء الله تعالى قبقين بين هندين ومنبحس يكين شون قبولك الا اما لتشمكك لتشمك كاني عقيده لابدي بهيش يا ويك خواي ورجل في ولا مسلمان قبول الله كان لمرحليك مرحلة بداية أم دعوة واستضعافة لفي غمري إخوة قبلين كردوا لمنوتوا أو لا ترواية بهش يوازي قبلين كان تنازل لعقيدة لإسلام نية بوي أوان زور في البازي زور بشيطانا نهتنا لاي في غمري إخوة عليه الصلاة والسلام داوايا لفي غمري إخوة كرد وكو قرآن فرمي نقلية كات ودوا لو تدهنوا فيدهنون يعني يا محمد اگر تو توزك باليان بوشور بكي او انزور بالت بوشور دكن بلام نابي بكي يا محمد شكم تو نور تهاوردوا حق تهاوردوا او اي تو بيتهين خوايا او اي اوان اجدين قركا هي نفس شيطان او اي تو بيته نورا او اي لاي او ضلالو تاريكاي قمرائيا أو إلهي توي حق أو إلهي قريش باطلة بوي نابيت حق تنازل كابو باطل والناش بيت حق لقل باطلة لأني وي رقايا كتري بقرين بهيش يا ويك ديني إسلام هاتوا يعلى ولا يعلى عليه هاتوا سركبت بسر همو دينيك نك دينيكي دست كردبت بران بري يعني برنامجيكي بروبغراميك عبد دايناوة عبدكي ضعيفي رورش برزي كيبيري تبران بري إسلام ومقام إسلام حاشا ولله مستحيل مسلمان إيش وابكات ناشبيت وهر مسلمانك آل إراك اللي بقوميت شاك ويا مراجع نفسي خوي بكات توبي لسر بكات شكم أو دين دارية أو كاتا أو دين دارية كواتو خود بو خود جواني كي نكأوي كوا في غمري خوا رازي بي نكأوي كوا خواي محمد قريكتي عليه الصلاة والسلام بويا عرضيان كربو في غمري خوا عليه الصلاة والسلام وتيان يا محمد قيشيك تو صالك خواك إيما ببرستا إيه مش صالك خواك تو دا برستين
شتيايا أسود كري عبد المطلب كري أسد لقل وليدي كري مغيرو أمي كري خلف عاصي كري وائل السهمي كأوانا رئيسي زعيم بون رسبي بون بياو معقول بون هاتنا لاي في غمر عليه الصلاة والسلام وتيان يا محمد با اشتراك تقلب من هردوك من دروس بيت تو خواك إما ببرستا إما شخواك تو ببرستين أقر خواك إما حقي تيابيو أو معناه وايا لو حقتو اشتراك تكرت لو خيرت ورقرت أما أقر خواك توش حقا أو معناه وايا إما لو حقي تو رقرين بلام خواي قول جل في علا لري جبريل وا لري جبريل وابوي كواب يا غمر ثابت كات لم مرحلي كوا مرحلة ما استضعافشة مسلمان أقدر أم كلمة بن لمرحلة استضعاف كيش بالله شينية يا غمر إخوة عليه الصلاة والسلام هش بعسكر شينية وهش دولة شينية وهش قوة شينية وهش دائرة مخابرات شينية وهش لشكر عسكري شينية لو كات أخواي جورا جل في علا حلال بحلال نازن في غمر إخوة لم بواري عقيدة يك لحظة بشرك أبو كافرك قبول الله كالي جبريل هات خزمة يا غمر عليه الصلاة والسلام فرموي قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون بمرنا بمباكي جوانية بباكي جواني بريكو بيكي ظاهر أشكرا قل بيان بلي يا أيها الكافرون ناشلت قريش يان بني فلان يا أيها الكافرون بوصفتي خويا كوصفتي كفرة لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم واليدين لو لحظاتش خواي قورا بيغمرك ثابتكات لسر أم دينا بحلال نازانيت ليك حرفك عقيدة نزلان بوبكات بويا مستحيل إسلام لقل كافر يكتري بقريت مستحيل إسلام جهالت ليك شمكي جيانا يكتري بقرن بتعبد بواري عقيدة مستحيل النور لقل ظلامات يا قلبيت بويا قريش سيريان كرت يا غمر إخوة عليه الصلاة والسلام وهزنا يا ريت بردوام المدينة وأور رقائشي كوا دايان نابوي يا غمر إخوة هرمي رفض كرت أو جارهات نسر أوي كوا قتيانا بكفتار بقصد قلت يا غمر إخوة عليه الصلاة والسلام بيكنا بواري عملي تعذيب أشكنجا آزار برامبر بيغمري خواه بكار برن لقل أو كساشي كوا لسر ديني محمد عليه الصلاة والسلام أوي كوا بقبيلة بوا بعشرة بوا وشتكي أسايب بوا وتعزيبين لقلها ذكرى بلام لقلكي وكو بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام كوا شخصيتكي شكيمة دار بوا عزة دار بوا صاحب جلال وترشيف وريزكي زور قور بوا چي بكن لي بوا يهر تصرفكي نامعقولانا كنا معقولة كي زوري عن نشكد لقل بيغمرة دكري برامبريان إلا ما قال لقل إنساني كي رزيل إنساني كي زور مجرم وخباثت كخباثت ضلي قرد بيت إن جار ما قال أخلاقي كي وايلي بوشتوا كبرامبر أو بيغمري إخوانا كرا عليه الصلاة والسلام لوي كوات شون شوني دسيان كرد آزارداني بشي شوازي جاري يشكل أخلاقاني كوا بكو أزارك برامر في غمر يخاب كاري أنا أور عليه الصلاة والسلام أبو لهب مامي كوا دوك ركي عتبة وعتيبة هردوك شي في غمر يخوا عليه الصلاة والسلام رقية وأم كلثوم لا ينبون لبيش هاتني في غمر آياتي في غمر واتا بيش هاتني بعثي في غمر يخوا عليه الصلاة والسلام رقيو أم كلثوم لاي هردو كري أبو لهب كبناوي عتبة وعتيبة بلام لدوائي وكوا في غمر إخواء ديني هاوردو دوني قيان أبو لهب مجرم زختي لم دو كرة كرت كوا دبيد أندو كشي في غمر إخواء طلاق بغذير دوائي زختي كزور بزور
كتشكاني في غمري إخوة طلاق دران هاتنا ولاي في غمري إخوة عليه الصلاة والسلام وكو أزاريك بيجينن بفي غمري إخوة عليه الصلاة والسلام عبد الله كوري في غمري إخوة كوا كوري دومي في غمري إخوة أبو كوفاة دكات أبو لهب براكر دن ديد بولاي الرفيق كاني بولاي ياور كاني بمجدوى ببشارتوى إعلاني أو دكات بدنيجي برز بأن محمدا قد صار أبتر وأتى محمد صار أبتر يعني وقبلي يعني ذريتي نما يعني في غمري إخوة بشراء كبشراء وكوي كوان نيريني نما وكوكو ركشي بوا وفاتي قلوا كناوي عبد الله يتر في غمري إخوة أبترة خواي قورة جل في علا ليراكش ليراكش ردي أبو لهبي مجرم دداتا وإكاتا آياتك أو قصيي وكو آقريك بكا تسترسيني أبو لهب وكو دلنوايك وبيغمري إخوة عليه الصلاة والسلام أو آياتها تخوار وبيغمري إخوة صلى الله عليه وسلم كأفرمي إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر واتا هاي محمد هاي محمد إيم آوي كوثر من بتودنا ولصاحي محشر لقيامة بوصفة جواناني كواهيتي إما خيرك زور من داوتته إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر أما أوي كوا مقابلي تو وسطاوة أوي كوا جاتي تو دكا أو أبترة أو مقطوعة أو لخير مقطوعة أو لزورية مقطوعة أو لها مشتك مقطوعة كوقتك آيات لك السري هاتت أخوارا وكوا بيدوتيتو أهل جهنمي وهروها وهروها خيزانا كي أم جميل زور آزاري في غمر إخوائي دادا عليه الصلاة والسلام دركي للرقائي في غمر إخوائي دانا تكم مالي أبو لهب شان بشان مالي في غمر إخوائي عليه الصلاة والسلام زور جار زور جار دتشو بوشي كي زور دركاوي دهاورت لبردم في غمر إخوائي دانا لبردم مالكي بيك وآزاري بدا خواش نقليكات لقرآن كافرمي حمالة الحطب أو دارا لسر خيزاني أبو لهب هات أخواروا بويأم بن مالا بردوان بون لمحاربة بيغمري إخوة عليه الصلاة والسلام بيغمري إخواش آرامي دقرد لقين دني دعوية برامبر أمهم إجرامي كوادك رابرامبري ابن إسحاق دجرته وفرميت أبو لهب حكمي كري أبي العاصو عقبي كري أبي معيطو عدي كري حمراي ثقفيو ابن الصدائي هذيليو أما نهرهم ويان خيز هرهم ويان هاوسي في غمري خواب عليه الصلاة والسلام أما أنا ديار هرهم ويان ما عدا حكمي كري أبي العاص نبي هرهم ويان مكافري مردن أما أنا زور في غمري خوان آزار دا ريخولي ناو سكي حيوانيان داها ورد كاتيك في غمري خواب سجدي دبر لبالي كعبيا فريان دا وستر سري في غمري خوا عليه الصلاة والسلام أوش لايد دا جاري وابو أو بيساي لايد دا روك دا بن مالي عبد المناف بياني داود يا بني عبد المناف أي جوار هذا أي جوار هذا متشي هاوسيتي كي يوه أما كي حقي إيجارة كي حقتي هاوسيتي برامبر موادكا إمام بخاري دي جيرته لعبد الله كري مسعود دلي يا غمر إخوة نيجي دكلا فالي بيتا أبو جهل ومجموعيك لصحابة كاني هاتن ريخولي حشتريان هاور كاتيك في غمر إخوة بني سجدي برد ريخولا كان كرد السر نهردو ناوشاني في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام أو كاتا دسيان كرد بيا كانينو قال تكردن بلا يكا لخوشيو بيا كانينا بلا يكترياك دكوتن حتى خبر جيشت فاطمة كشي هاد سرشاني بيغمري خواي باكردو بيغمري خواي هلصان عليه الصلاة والسلام ورسول الله ساجد لا يرفع رأسه حتى جاءت فاطمة لكاتك هاد بيغمري خواي لسجديابو فاطمة أو بيساي حشتري لسرشاني باوشي لادا بالام كاتك هلصا فرموي دعاي كرد لبالك عبي فرمي اللهم عليك بقريش ثلاث مرات خوايا تو حقي من لقريش بسنة
توم كده قش قريشة خوي تاك تاك لنا يوم بق قريش دور ده ترسالهم دعاية شو لبالي كعبة وان إيمان يلهبوك وام دعاية قبول ذكرين أو جار دعاية أو كواب عام دعاية لينكر دعاكي كده أشخاص فرموي ناوياني هاور فرموي اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة والشيبة بن ربيعة والمليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وحوتمين يعني بن مسعود فرميت نازانم لياد من يبلام حوتمين شهاور فوالذي نفسي بيده خوي فرمي عبد الله كوري مسعود فوالذي نفسي بيده قسم بو خوايك وروحمي من يبدس لقد رأيت الذي عد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرعى في القليب قليب بدر فرمي أمانيك ودعاي بيغمريخ دعاي ليانكر فرمي والله لمعركة بدر لناو بيركاني بدر بينيان تاك تاك تاك تاك بجنازي لسر كفر لو شرح رميان كجران إلا حكمي كوري عاصنا بيت أو خواي قورا هدايتي كده قسمتي مسلمان بو وأوش باوشي خليفة كاني بني أمية أمية كوري خلاف ويل لكل همزة لمزة الهمزة الذي يشتم الرجل علانية واتب علاني يان لمزة بن هيني قال طيب في غمر إخوة ذكر عليه الصلاة والسلام واتأمانا مجموعة مجرم إجرامك بوا وكو أخنسي كوري شريق زور أواني كوا تعدين لفي غمر إخوة كر عليه الصلاة والسلام بالله مما قرق ما إن شاء الله تعالى هني كرتي كينوا دلي جاركيان أبو جهل هاد بناء قريش لبالي كعبية سيريك قريش دانش توو هرهم ويان برامبر أم بيغمبر إخوايا دستوسان راوستابون وكو إيمان مسلم لأبو هريرة روايتي دكات دلي أبو جهل وتي محمد لبيني لبردم تشاوي إيوة ديو دروات ديني خوي دقينيت بلاتو عزاء أقر بي بينم لأطأن على رقبته ولا أعفرن بوجهه أجر بي بينم دبي ببيه وبش مسر ملي في غمر إخوة شاني في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام دم شاي بك مناو خاكة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي دلكاتك في غمر إخوة بني نيوش دكات هاتني زك في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام بويكوا أو وعدي داو بقروج بيكات يواش يواش قيشت نزك في غمر إخوة آلو ياكا بينيا دسكات لا يدب شاي خوي بسريعي سحبي كدلة في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام دلي قريش كاتك أمي بيني وتيان مالك يا أبا الحكم قال إن بيني وبينه لخندقة تبراستي خندقك ولا بين منو أو لكاتك شو تسر في غمر إخواش عليه الصلاة والسلام بلام خواي قول جل في علا أو هذه فعلة في غمر إخواك الدوا دلي والله خندقك ولا بين منو أو لا آجر وهؤلاء أجنحة ومن بنيم بالها يا بالا بيني وحمايتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا رواه مسلم فرمي والله أقر نزقن بوايا زياتر بوي كواب بابنا بسرشاني منا يان بيبكا تسر منم ملائكة بارشا بارشي دكر حتى دليان بسحب قرية ولا قومك إخوي خوي دمشاوي أولي كردبو دسين أبو بعد دمشاوي لوي كوابيني بشاوي خوي خواي قورا تشيبو في غمر النازارة كي كردو عليه الصلاة والسلام بويا مسلمانان برئيس أبو الجهل أو كسي بيبيستايا كوا مسلمان بوا أقبيزانا شرفو منعتو عشرة دارة بس تهديدي يكرد أو تهديدي بويدا كرد كوايتو تزعامات ناميني لموضوع أو كوا هاتا نسروتو سامان ناميني خسارت دكي باركت دروات زعامات دروات أو كشجي بيزانا فقيرة هجارة كسينية بتعذيب لقليا ديكرد بويا زورجار بيغمري إخوة عليه الصلاة والسلام لبالي كعبية طوافي دكرت مجموعية لكافر كان قالتين بي دكرت لهر طوافي كاد دقراء أوان قالتين بي دكرت جاري كان
عقبي كوري أبي معيط لقل مجموعي سراني قريشة أواني كوازور آزاري في غمري خوايان دادا كاتك بنيان طواف دكات للطوافي كما قالتين بيكر للطوافي دوما قالتين ببي غمري خواكر للطوافي سيما كاتك في غمري خوا عليه الصلاة والسلام قالتين بيكر راوستا برامبريان فرمي قريش والله جئتكم بالذبح والله بشرقو بشر برنبوي وهاتو موكو تهديدك دلي هرهمويان ريان تيكتو هرهمويان ريان تيكتو هرهمويان راوستان وتان يا أبا القاسم يا أبا القاسم إما غلط ما انكرت تو أو بياونيت كوا إنساني كي أوا بيقصي أو هابكي سبحان الله دلي وهايان لهات ريان برامبر في غمري خوا تيكتو نين تياني هش يبكن برامبر في غمري خوا عليه الصلاة كاتيك كتهديد يعني كرت للاو مكايا بويا بيان باشا بتشي نسر هنديك لجياني او صحاباني كوال لقل بيغمري خوايا عليه الصلاة والسلام لسر ام دينا تعذيبيان خوال لبداية بان قوازا ويكيك لصفتي تايبت من دي ام قناغة اوية مسلمانان جاري وابوا بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم إجازي دعوة الصحابة كان إجازي دعوة الصحابة كان لجير تأثيري تعذيبة ديني خوان بقورين حتى أجا قصة كردن ما في غمري خوابيت قصي فيها بكن شكم أو قصي زارة قصي دلنيع سعيد كوري جبير دليل أو تابعيه بريزة دليل خصمة ابن عباس أبوم قلت لعبد الله ابن عباس بين فرمو أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم دليل ابن عباس فرموا آية ابن عباس صحابة كان في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام صحابة كان في غمر إخوة لتعذيبان رجي كوان بسلا هاتبو كوا ويان لي بيت وازل ديني محمد بيرن عليه الصلاة والسلام فرموا نعم والله فرمي قسم بخوا أو الرويدة لخلق كيان ددا برسيان دكرت تونيان دكرت وهايان لددا نيدتواني للسر لاغي خوي راوستيت أو كاتا داوي فتنيان لدكرت وديانا ودور السين بخو بلات عزة كفر بمحمد بك وكفر بخواي محمد بك يان وازل لنارين لتاو آزاري جانيا أي فرمو نعم بلات عزة بلات عزة بلات عزة يان جاري وابوا جوركيك بويا تيفر بوايا ابن عباس فرمي جوركيك تيفر دبو بو صحابيان داود او اخويتو اي انا لازارو اشكن جايا داود بلي او اخواما ودين سري ان شاء الله تعالى برامبر عماري كوريا سركة شيكرا بويا وقت كمان كم ماوا بالله محزده كم يقصر السر او بكم ام تعزيبيك وابكار دي برامبر مسلمان مسلمان شون حلالة أجر هاتو قصي كفري هات الزرزاري نقدلي بلي درستا شون كم بيبروا كان كافر كان مجرم كان أو كوالا سر جاي أبو جهل عتبة وشيبية أمرو تا رجي قيامتش وقت برامبري أهلي عقيدو برامبر أهلي توحيدو برامبر مسلماني باك صاحب منهج الريك سليم وقت جرفان بطال دمي النوا هيشيان فينيا فارغن جرفان بطالا منهج بطالا بضاعة بطالا وقتك ناتوانا أنا عذبو مسلمان باك عقيدة داربكن دين بويان جسدي دي أنا بيبا تعذيب أو تيبكن بويا خواي ورجل في علا سري جسدي إنسان ناكاد خوا جل في علا سري ضلي إيمان داردكاد بويا أو جسدا أقر نيتواني وكو أمرو سيدة فرميت يتفننون في تعذيب المسلم سبحان الله بيبروا كان كافر كان مجرم كان أواني كوات شاويا هلنا يا بنوري إسلام فن بكار ديرن فن تشكيل دكن بوي كوات تعذيب مسلمان بدن بلا ما هو قيمتي نيا أو جسد أقر آزاري خوارو تحملين كرت خواي قورا حلالي كرد بوي أقر هاتو لفظي كفر شاتا سرزماني أو صحابانا يان هر نفري كتر درست بوي ما دام دل خيبر إيمانا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ما دام ضل بري نورة بري إسلامة بري في غمري خوايا أو جسدتي لذكرت مشكلانية قصي كفري هات الزرزارش قيمتني حلال أبو مسلمان
اوش بلغي لسر اوي مسلماناني بريس دلي انسان اكراه هيچ قوتيك ني لسر زوي بتوان اكراه بيد سر دلي مسلمان يان اكراه بزور بيد سر دلي هر انسان دلي خوتا خوت باشاكيت اگر خوت لا سامح الله كفريتي انكي قوت ني لسر زوي لري ازار واشكن جاي جسد وليت كات سينت لا سامح الله كفر الا ما خذ قرار ابدي بويا بس الصحابه كان في غمر اخوات لير وقت كمان تواب ان شاء الله تعالى الدرج داتوا بردوام دبين لجياني في غمر عليه الصلاه والسلام بهوي اوي كوا ان شاء الله تعالى بوميدي اوي كوا اخوي جورج جل في علا بومتي او نازار من قبول بكات بخاطر شرافتي قران كشي لمن خوش بي وستر من بكات واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

پیاوی لگل خزانه کانی خویا باش بیت لگل آفرتکی خویا چاک بیت نرمونیان بیت خوشویسی باتیت باشترین پیاو او پیاویا بتوانی به باشترین شیوا خلصوکود لگل خزانه کی خویا بکات انجا اگر تو خاون جنی کی باش بوی خاون هاوسری کی باش بوی هر چی لپینا او بکی لپینا او دل خوشی ام آفرتیا هر کما في غمري خو علي صلاة والسلام لقال أويا كمالي خزاني هبو چون كهميان خزاني محترم وچاك ودندار وخواناز بون خوشويستيان أبخشي بفي غمري خو صلى الله عليه وسلم لكاتي تنقانونا راحتيا بشتواني في غمري خواب علي صلاة والسلام رسول الله عليه صلاة والسلام هموشتيكي أكرت لبينا ودل خوش كردنيان ايو تصور كان تنانات ياري كردن لگل خزانی خود تر رنگ لمس سردمی لکومالی عائله و خزان و خیل هر اصلا شتیکی زور زور عیب بیت. بلام پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لبرچاو صحابه و یار و یاورانی لبرچاو اوهم و پیاوا یاری لگل خزانه کانی خویا کردو. جن کشو اکابتو که ابی به حوصله جیانت هن لباس لکم و انتم لباس لهن. ایتر همو عیب و عاری تو عيب عاري أو هم عيب عاري أو عيب عاري تويا أبي ببنى بوشاك بويك تري أبي الرحتان بسريا كادر جيت طبعا جنيك يتر لمالك دريا كي لباوتيا كي لدايك يا كي لخشك لبرا لآموزا لخزم لو هم صوزو محبة دريا كي تدروي هني بمالك يخوت توي بياو أبي ببي بباوك بوي بدايك بخشك ببرا بآموزا ببشتيواني هم صوزو محبتي كي بيتيا تاهو قري خوت يا كيت تا ابيض بپارچيه لگوشت لپارچيه بپارچيه للاشت رسول الله عليه الصلاه والسلام هند نازي داو بخزانه كاني خوي تنانت لبرچاو خلقيش ياري لقلا كردو بو ويد الخوش ينكت دايك من عايشه رزاي خوي لبي افرميت جاري كان لگشت كان لق رسول الله عليه الصلاه والسلام قش ما نكدو صحابه كان ايش ما لقلابو بيغمر خوي عليه الصلاه والسلام بصحابة كان فرمو إيه ولا بيشو بخوتان برون من لقى الخزان ما أمين موه صحابة كان دور كوتنو الليمان بيغمري خو علي صلاة والسلام بعيشي فرمو بيش بركيم لقى لاكي براكي نهردوك من زانين كيما ني بينو سيري أو نازو خوشويستيه كان بياويك إيدا بخزانك إخوي سفريك سفر بريتي لنا راحتي بلان بيغمري خو علي صلاة والسلام ايوه امنا راحتي لسر ضلي خزانكي سكاني يلت يعني بمعنى كلمة بي بوتي قشت سيران خوشي عايشة فرمي من اوكاتا قشت منبو زعيف وملاواز بو زور چستو چالاق بو كدس من برا كردن كرد لبيش بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام قشتن بشوينكي خو ليم بردو كسيري بيغمري خواه مكر عليه الصلاة والسلام ديار بو لسر ضلي قران بو من ليم بردو تو أفرمي الزمان رويشت ورابورت سفري كي ترمان كير بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي أم جارش با بيجبر كيبكي أميان بيجبر كي طوليه بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام إيوه أم جارة طول الخيزانة كي خوي بكاتو بلان بچي بدل خوشي كردن وبياري كردن لقل خيزاني خويا أفرمي دسمان كير برا كردن من توزي قلوب بوم نم أطواني راكموك وجاران أفرمي فسبقني ليمي بردوه أم جارة سيري كردم فرموي أي عايشة هذه بتلك أم برد نويانم طولي جارة كيترا أواليت أبموا إيو سيري أو أتكيتك سيري أو مامل جوانك رسولي أكرم عليه الصلاة والسلام لقل خيزانة كاني خويا بيغوي كردو يعني إيما بونا طوانين خيزانة كاني خو ما ندل خوشكي بونا طوانين أو فراغي كحيانا لمالوا بطاقتي پرورده کردنی منال چش لینان او همو ارکو مندوبونی افرت بو نتوانین یعنی او ارکیان لسر کم کینو سو کینو بیاری کردن لگل یانا بگش کردن لگل یانا بدیاری بردنو بویان پیغمبری خو علی صلات و سلام هل سو کوتی روجانی لگل خیزانکان یانا خیزانکان یا درس بو ایما وانه بو ایما حتی پیغمبری خو علی صلات و سلام اگر بیستای خوی خوشی کی ببینیا حزی کن خزانه کانی شی بجدار بن لگلیا روزی ججن بریتیل روزی خوشی سیری کل کمالی گنجی حبشا خلقی حبشا بون هاتون لناو مزگوتا یاری آنکت یاری تیر بازینی

أكب نشاني أنا شكل في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام بانجي عائشة كت فرمي يا حميرة أجن الناس كسور سبيكا عدي ولا حزل دي سيري أمكن جانب كي كياري كان وتنبالي زور حزم ليتي طبعا سرشتي مالي في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم واحد كوتبو دلاقي كان هبو لقل درقايا كا درقايا بتايبة درقايا كي مالي عائشة رضا إخوة إلي بي أي روانية ناو حرمي مزقوت في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام آوا سيري أكر عائشة فرمية شناقم لسر شاني دان أبو منش سيري مكرت زور سيريان كرت حتى في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام يعني بو حزي كرت يترطوا بقرين وبو مالو اللي مالو إسراحات كانوا قنجا كانش بو خويان بردوان باللي يعني كردن عائشة فرمية طواو شناقم قرس كردبو لسر شاني أوي جار بجار في ميوت أما شبيعتي ريجنا كتير نخوار لسير كردن من شموتنا توزي كتيري بيتشو كمي كتير أي فرمو أما شبيعتي أريتير النخوار لسير كردن أموتنا بس لبر يكشت لأنظر منزلتي عنده أموت بزانم تا چنية من يخوار شوية بلو بيقو منزلتي من مكانتي من لاي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم چنية بلا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم هتا عايشة چناقي لسر شاني لانا دا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم وازيني هنا بيكو حاتنا وبوما أو بريتي لبياوتي أو بريتي للرجولات خيركم خيركم لأهله جوانترین پیا او پیاوی بطوانی ناز باب خزانکی خوشویسی باب خزانکی جیانی لپیناو خزانکی اصرف کت همو ایشوکاری که ایکی تو مندوبونی که بو خزانکی خوتا بو کی صرفکی همو معلوم نالکی خوتا اگر پاری اگ نتوانید خزانکت دلخوش کت پارد بو چیه والله شقی که تیه خلده اگر پلو پیا گو منصب یک نتوانید خزانکت بختور که بو چیه خلقي واهية ببارة بس دلي خلق خوشكات أما من على كاني بدأ ماويل ماله ودانشتنا تشاوري مشتي لمحبته خوشيانا

بختور بن سركوتو بن جيانش خوش بن سر براسي أو خالنا خالي زور زور قرنقو بيويستن يقلا بياوة قورة كان لزانا كان قصتي زور زوان دكاو دفرموه دفرموه إن مروف دتواني ببارة خالو بكري بلام ناطانيتن ناطانيتن ببارة بختوري خوشبختي سكنائي بكريتن مروف دتاني ببارة باشترين أوتومبيلو سياري خوش رو بكري بلام ناطانيتن سياقتو شوفيري بكريتن ببارة مروف دتاني ببارة باشترين درمان بكري باشترين درمان بكري كاتك نخوشها لو تارا سرين خوش يكان بلام ناطاني شفاء بكريتن شفاء للاين خواي قوريا سبحانه وتعالى مروف دطاني باشترين آفرت بينيتن باشترين ما رأي بداتي بلام ناطاني تامو چيج ليور قتل لو آفرتا بدز بينيتن براسي قصة شي دوانا او انا هموي بتي بيدادة بي او تامو چيجو خوشي هموي دبي خواه بيد عطابك خواي قورش كين دادات مروف انسان اگر انسان لسه شرعي خواهي قوله سبحانه وتعالى او هاوس الجيري انزام ده وعقل وحكمتشي لقل بكار هنا لو يا پیغمبري خوشويست من صلى الله عليه وسلم ده فرموه الدنيا متاع دنيا پريتي لخوشي دنيا هموي خوشية تام لزتو چيجا وخير متاعها المرأة الصالحة باشترين خوشي جيان بريتل آفرتك تآفرتك آفرتك صالحة كواتا همو آفرتك ما هي خوشي نيا نا خير بلكو اوي كبراسي تامو تشيجو خوشي وبختوري بمروف دبخشي المرأة الصالحة آفرتي صالحة او آفرتي كوا بيغنبري خوانا فرمي وصفي لك مرأة صالحة تشيا اذا امرتها اطاعتك كاتي فرماني بيدكي دعواتي ليدكي راستو خوي راستو خو ببيتو اخستن اطاعتك بجدك واذا نظرت اليها كاتك سيري لكي صرتك دلت خوش دكا ببينيني بسير كدني دلت خوش دكاتن يعني بخندا بر وخوشكي ايه والله مدداتو بصانا واو افرتيك وا ريغا نادا هيت كسيتي بياني بيتا مالكيو ببي إزلي بياوكي كوات الليرة دا بريزان خوش أويستان هاوس الجيراني ريزدار خالق لو خالاني كوا طوانا من الزنزيري رابردو سي خال من باسكت لخالي توارم لكليل كاني بختوري لا سردا وكاني بختوري خوش جوزراني وجياني برل بختوري دنيا وقيامت أو خالة بريتيا لوي كوا أو بابتانا مورو جيدا كبران بركت بي هستيارة بينا رحد بي زور زور أو خالة براسي خالة جيدزوانا جنو بياو لقي يكتر هاوسل لقل يكتر زور بداخوا زور زاريو يتبشا دكي هندك شد ورو جيني بياوكا لقن خيزانكي يان آفرتك لك بياوكي سلو دري بيتك دتي طبيعتي بيتك دتي براسي زور بداخوا يعني او خالة خالتي زوزور سلبية خالتي زوزور خرابة انساني عاقل او كسيه كاتي كوا خيزانكي دي بيني قصي لقدكا بربط دي خيزانكي قصيبكا افرد طبيعتي وايا وكو علم النفس داري زور عزي لبيستنا زور عزي لقصة كردنا زور يعني لويا بياوي عاقل دبي حول بدا شتي خوش ببرجي خزانكي دابني مثلا زور زاريو يا تمشى دكي عندك بياو هي لو قر الرقابري ما خزوري دكا خسوي دكا لكن براي خزانكاني دكا كاكتو لو سخز ما تي بيكينا نابي فرانكس بيت مالي خوش كد او هاي براد او هاي طبعا دائما قاعده كيا بنماكيا كبنماكي فيزيائيه تدلي هاو تشيشيه لكل فعل رد فعل همو كاري كاردانوي هي روجك دو سي اتو باسي مال بابي ويدكي باسي عيب عاري ويدكي اويش باسي مال بابي تو دكاتوا او دبيت ماي سار دايل نيوان
خزانه كان لو انسان عاقل اويا خالد زوانا كان ببينوا براسي بيا بابت بياوي شي عاقله براسي بابت بياو كساي خاون كسايتي شي غوريا براسي بابت بياوي شي سخيه برايكت اوايا خشككت براسي اوايا خصوم داكت اي افرت وايا افرت كش دبي لو خالد زوانا انا بقري برامبر با خزوري برامبر با خصوي برامبر با برايكاني ميردي شو برايكاني برامبر با خوشي ميردكي او خالانا براتي جيان قوش دكاتن زود داري واهيا انسان كردواري قصة شي زود داري اصلي ساد دكوتي ظن اصلي ساد دكوتي بحليتيا يعني كسا كتكا شي بيني ليدا لو اصلي اصلا اگر قرم نكري هست تأثيري لناك كتي لو يهند كسي اصلي ساد دكوتي لو قوري رزاي خوي قرزكا ديتو دستدري داد هزت سيود هذا نشي والله أمن جنا شكدين مثلا آخرة لو قصي لك خزان الذكي لو دليتون ذكي لو رزاي خود قرز ذكي لو تشيش لو خود دروز ذكي لو براستي يعني بياوي جوامير بياوي عاقل نابي أوشتانا بروج بروج أنت برامري يعني دلي خزانة كي عاجز كاتو دلي تنكا خالي هشتم عفوا خالي بينزم لو خالانيكا كليلو كليلي وهنقا وكاني بختورين اويش اويا شرو دم قالك وانا كان لبير بكان براسي خالتي زوادة يعني هندا كسيا حقدو بغزتي زور لنا وضريتي مثلا لون منا بيتسن ماق لو بيشتر بيتسن صالق لو بيشتر قسكرا او قصي بردوام لنا وضريتي براستي اوي كخواي قول سبحانه وتعالى مروفي دبات بهشت او كسانا كضليا باكا يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم راستي اشتكي تنزوانا دبيني لو اي بريزان وخوشا ويستان بتا اي بت انسان برامر بخيزاني افرد برامر ببياوكي دصال لو بيش القسكرة حميشة وبنبري والله قلبيني لاكا حتى ناو قبلي لك خوبي دبام زغر غلطة يقل نعمتي نسيان اويا انسان ضلي بيصاف دبيتا بغزو غرز نامينيتا نابي انسان قصتي خيزانكت هيتو زود زاري وعليك برادركت لك قصتي زور دور شاشكت بوا لبيد تكرديا عفو تكرديا لويا براستي جيان جياني هاوسري دبي لسبنا ماي دل صافي بيتا نابي لسبنا ماي بغزو حقدو غرز بي كونا كينو كونا غرز لنا ودلي لنا ودلي الدلي خويان بن بداتو حتى الروج قوابيت الكوا ببيته هو كاني أو الكوا شر آجا وتشيش لي بكوتوا خالي ششم لو خالاني كوا سردا وكاني خوش بختي أويش أويا بن لأزمونة طال كان ور بقدر برعصي زوانا دزاني دلي السعيد من يتعظ بغيره بختور شيء أو كسي بن لغيري خوي ولا بغيري أو كسي عاقلة أو كسي بختورة في غمدة فلمي السعيد بختور أو كسي كوا بن لغيري خوي ولا بغيري يعني تنزو أنا كاتك كإنسان صداني مالك دكا برادرشتي يعني آفرتك لقد استخش كي تمشارك سكوتة زور زوان لقد بياوك دكا والله عيبي تدانية إنسان تساوي ينبكا دزاني أوي أو رمالي إيمي ويران كردياتيا او دراما سقطانا يعني خلق قديه تمشى او فيلمي تركي فيلمي كوري نعرفيا نعادتيا ندينيا لهيشتك لقر ايمي عرف عادتي كردواري ايما تيقنا كاتوا ديوي جيانك بجيوكو جياني ترك كوا جيانتي دود لا همو بهايتي آيني دود لا همو بهايتي كلتوري كردواري دود لا همو بهايتي خو روشتو اخلاقي برز بابا لو اوش تديني مالي خود تن زوانا انسان لدراما كان كسيدك اقا دراماتي شرعي ريكو بيكو باجبو اشتا زوانا كاني ليور بدي لو اقصى خوشاني عن ليور ناقدي لو كاتي كسيدي قصيك دكي اشتا زوان دكي او اشتا ناهيني رنج بداتوا لها سكوتو لجيانا كت لو براستي رودا ونا خوشا كان براستي دبي انسان بندو امشغالي ليور بغريتن زود زاري و خواي گورا تاقي من دكاتوا تاقي كدنوي خواي گورا هندك زار بچيشه چي خيزانيه هندك زار بنخوشيكا
هندك جار خواهي قولة تعقيد دكاتوا بلشت بدلو درونت بناخت ببارا وكو خواهي قولة خوي لقرآن دفرمي ولنبلونكم بشيء من الخوف خوفك ترسي قروتي ركا ترسي تي ترسي شقبون ولدبوني عائلة سرروبوني من دالكان لدزداني بياوكت يعني يان خيزانكت برو روت حلب استوى او خوفا رول مالكدك بشيء من الخوف والجوع زود زاريوايا او تفرق او تشيشو ناخوشي دكتو ناو خيزان بركد لمال نامي دزاني زود زاريوايا تمشادك قولة ترين تشيشي خيزان تيا دري معاشي خوم باري خوم إمالي باب ميراتكم أو دبتا قولة ترين تشيشا خشي قولم براي بريزم والله جنو ميت لقل يكتر يعني هاو سر خاوني يكسر مال دبي يكشي سبي آخر يعني بين تصورك بيا وكد أقا همو مالي برين لكن بيتن كاتي كمر شرعا بشا شي زول لميرات أقر أو آفرت من دالي هبي يجلس هشتو ماري أو إي آفرته وحقي شرعي خويتي بيا وكد ربعة شي دبا أو جاري ورطة بشابكا أقر آفرتك هيز من داري نبي بيا وكي ببري ربع مال دبا يك تارجي مال زيقا لميرا لا ماري يكشي أو مالي توا لو چه شي لسا دروز دكي چه دزاني چه پش چه دمري لو يا أو يكا چه شا دروز دكا لبين جنوبياو أوانن كوا بيد لقيامتي خويان ناكنوا بس تنهم ماديات دجي أو عالمي مادي أو عولم أو علمانيتا خلطي درينا للروحانية لبيواندي لقال خواي قورا بس تمشغي مال دكا سلوتو سامان دكا كوكرنا ودكا خشي بريزم همو بارو سلوتو سامان كتخر كوا أقر بو أو مالو سلوتو سامان بو السبب أو إلا بياوك الزيابيو تخوة تجيانك بتاقتني لمن ضالك لخانوك بجي لقر من ضالك كانت دواي دصال بازد صال بيس صال كتا كان الميردي دا كانوا درون كورا كان الجني دينا چه بتنه دا مينيتو لو مالي اتو دا مينيو دا بيه سر بارو باري چه قرص لبو من دالا كانت مالي دينيا تسيت خوا زلتق ليد دا كوية سر دا بي بوكو كتو كر بمنتو بين خزمت كان بلام مالي ميد بمنتا عطف وحناني ميد قد براسي منتي تيدانيا بياويش بهمان شيوا هندك بياو هيا رزيلي دكا على أصل مالداري دكا بعقل وحسابي خوي كو دكاتوا لو شي كو دكي وكاكا لو شي دبي تازأتو لمالي باب لمالي داك لمالي برار لمالي خوشكت ميواني أفرتكش بهمان شيوا لو مالكت بالا خزمتي خيزانت بي بالا لخزمتي مالو من دالكت بي بختوريان لو بيبي دابكا مال دبي هو كارك بي براستي لو بختوري وخوش جزراني جياني إنسان خالي حفتم خالي حفتم يك لو خالاني كوا زوزو القرنقا أويش لسر حرسو كوت الناريك وحالا كان يكتري تاوان بار مكنو آقري شر هل مجي سينا لو براستي أو خالش زوزو الميمة إنساني مسلمان دبي زور آقا دار بي اگر هات خالشی نارگ لیکه چی دیتره که اکرا بس شوازه چی زوان اگه داری بکا ولی دعایی دا می که شروع آجاوه خالش تل برامر هل سکوت حلکان تا داوائی لیه بردن بکن تن زوانه انسان همیشه و بردوام والله عیبنی اگر پیاویش حالا چی کرد لگر خیزانی خوی بری والله داوائی لیه بردن دکم والله زوق سلیقن تاوانه بو او قسم لدو درسو آفرتكش دبي بسيدة فراواني أو قصي لبياوكي وقري وآفرتش داوي اللي بردن لبياوكا والله عيب نية خالي نويا جيان تان بجوريتو أنا كاني خوتان آراستا بكان واتا بجوريتو أنا كاني خلق جيان بسر مبن هند كسيا تمشا دكا تمشا زيراني دكا تمشا مالي براي دكا تمشا مالي خوشي دكا تجن تسبياو لويا لقدرت أنا وطاقتي خوي مصرف ناكا خرزي ناكا إيشو كاركاني ناكا زخل خوي دكا لويا يعني ديوي هندكسي يعني سبحان الله تنك قناعتين يا
بشو بروش إيش دكا بلام آقاي لويني مالو من داركي فرام بشكل يا آقاي لوينيا والله خيزان يعني سبحان الله يعني زاري ويا كاكا أتو بختوري خوب مالي زور نيا والله لناو مالو من دارك الدامنش دوك سي خوش أو بري مال أو بري جياني خوشي بختورية خالي اشتر لو خالاني كباسي بكين خالي دايم ما با هوي دلتنبوني هاو سركت بهرسو كوتيش خرابي لبرامبر نوانديد يعني اگر كسك خيزانا كتشتاتي كت تولوي قورة تربا و افرتش اكي بياوكت حلي كت اها بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي لا تعينوا على اخيكم الشيطان صحابيك ارق يخواربو ارق اخر ارق يكل حرام كان تزل ديان ليدا بيغا يقل الصحابة كان فرموي لعنه الله يان فرموي اخزاه الله اي رسوابي نفرت اخواي ليبدا تندين زاربو حدي ليدا ذكرى دزاني بيغنبري اخواتي فرمو فرمي لا تقول هذا وملي لا تعين على اخيك الشيطان ومك او كابرايا درقاي توبه لصداب خاو شيطان هاني بدك ذوي خراب تربكا لو ايه انساني ايمان دار مسلمان دبي اوابي لقر خشكو لقر هاو سركي خويدا بختوري من دالكان لبرخاتي كراكت كتكت جيانتي كامرانانا خوش بختانا بجي خواهي قورا بختوري دنيا وقيامت ما بقسمت بكا خواهي قورا عاقب الخير ما بكا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا رب العالمين آمين جيما حديثي معنعن تياوتاني عن فلان كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راوي لم يسم العنعنة في الحديث أن يقول الراوي عن فلان فيروي بلفظ عن لا بلفظ حدثني أو سمعت أو ما في معناها من ألفاظ التحمل التي تدل على السماع طبعا عن يعني لو وكوني أبلي سمعت بستم حدثني واسيشان قيمي هم بقوة ترى لو يكبلي ولا لو والحديث المعنعن حجة باشا إذا لم يكن المعنعن مدلسا أقرأويك معنعنك راويك تدليسنك عندي يعني تدليسك أنا باشا تديس إن شاء الله نبحث حديث هنا وليكن تديس أو تاني فرتوفيلك كات نايو الشيخ كا قوري متن كا قوري بوصل رابي كا وما أتى مدلسا نوعان إبدال رابي ما برابي قسمه لاتصال سندي في الظاهر ظاهرك اتصال سند على تفصيل في الموضوع يطلب في المطولات ومصطلح الحديث ألفاظ التحمل والأداء ألفاظ التحمل يا مامو سان أمثل بك أتيت خدمتي شيخك علمك لي ورقري حديثك أنا لي ورقري أما ألفاظ شيء بيقدر ما عشان تحمل يعني يتحمل الحديث أنا أتحمل منك الحديث بتشي وازي أتحمل الحديث بستومة بسماع يعني بوي خيوندو تلا سربا يعني عليك يعني بوي كمن خيوندو ما بسرتا أما أنا قشي ألفاظ تحملي بيودري سيكن إذا قرأ الشيخ وغيره يسمع يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني يعني الشيخ هو الذي يقرأ شيخك أخوانيت أوتو أي بي سي باشا أوتو أني بري حدثني شيخي يعني أخبرني ويا وإذا قرأ هو على الشيخ جار وقت تلبك لسر شيخك أخواني حديثك أخواني وانيا شيخك الآن شيخ تلبك أخوانيت أوتو فيقول أخبرني أو كاتاضي أخبرهم ولا يقول حدثني لأنه لم يحدثه باشا ومنهم من أجاز حدثني قال المحلي وعليه عرف أهل الحديث لأن القصد الإعلام بالرواية عن شيخ وإن أجازه الشيخ من غير قراءة جار رواية شيخك إجازة لكتابك حديث أداة تلبك ببيع بخلانية سلابة كاملي يقول فإنه يقول أجازني إجازي بهم دعوة أو أخبرني إجازة دید سر کتابی چهارم. مثلا چند کتاب من تاول کرد؟ باب نه سه کتاب من تاول کرد. عفوا دو کتاب من تاول کرد. با سه باب من تاول کرد. بابی یکم بابی الفاظ. مهمترین باب بود تقریبا. دوای اول کتاب نه سر کتابی یکم. کتابی یکم چیه؟ قرآن. هال کتاب. دومیان السنة. ایسه سنتش تاول بود. چی من سر چنم؟ سیمیان. اجماع لقل. دوای اول سیمیان اجماع چهارم یان قیاسه. اینجا علی دیل مختلف فيها. الإجماع لغة هو العزم فأجمعوا أمركم بمعنى شيء عزيمة ورقرن أي اعزموا عليه ويأتي بمعنى الاتفاق إجماع بمعنى شيء جديد معنى اتفاق دي شوار كسا بينش كسا دكسا اتفاق كنسا شتيه وإجماعي بيودري يقال أجمع القوم على كذا أي اتفقوا واصطلاحا أمزور مهمة اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا كما نبيش باتفاق قال نيوان كيابي لنيوان مجتهدين به ويا نقل نوع عوامه اقدر بالعوام اقصي عوامي اعتباري كبير لروي علمي يعني هرشي خلق عوامه كوبيته ولا سر شتيك اعتباري كنيه ابي اوشتي مجتهدين لكوبن من امه محمد المسلمان بن يعني بونو منا اجماعي نصارى علماء نصارى علماء يهود علماء الحاد أما إيش اعتبارك بمسلمان بن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو اجتماعيش لسر شيء بيه سيكن على حكم شرعي لسر حكمك شرعي بيه أجل لسر حكمك نحوي بو هزار عالمي نحو إجماع كل لسر حكمك نحوي بيناوتري أما إجماع إجماعي ماذا شيء أولي قرين لأصولي فقه أو إجماعي إجماعي نحوي بيوتري إجماعي فقه بيناوتري وهي ما وصل أصول لغة الفقه يا أخوي أصول لك مثلا مسألة هيك على حكم شرعي في عصر غير عصره أو إجماع بلك يوم عقيد بها لا ولا سردني في غمص صلى الله عليه وسلم
شو استخدم بيغمبر صلى الله عليه وسلم اجماع شيء مسألة يعني او مسألة استخدم بيغمبر صلى الله عليه وسلم ما بيناوت الاجماع لدوي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بو لو بيغمبر صلى الله عليه وسلم بقولي خويك لك هذا اجماعني وكذا هالقول جدا طوال قول هيك وضعيف يا مش تيتر اجماع شيء قلت له صار اجتهاد دابر وكذا بل شروط الاجماع ومن خلال التعريف السابق يمكن ان نعرف شروط الاجماع وهي ان يكون المجمعون من المجتهدين اقول لك شي بن ما مصاهم يعني شي درك هذا مقلد معنا فلا عبرة بوثاق غيرهم ولا خلافه هيك عبرتي جنيه ان يكونوا من المسلمين أبي مسلمان بن إيمان دار بن دين دار بن اجتهاد كانوا إجماع كذلك فلا عبرة بوفاق غيره ولا خلافه لأن الشرع ورد بعصمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم لبرأ وشريعة خواهي جورة فرمية إجماع أمتك أمتي في غمص صلى الله عليه وسلم إجماع كيان عصمتي هي غير أمتي في غمص صلى الله عليه وسلم في غمص صلى الله عليه وسلم فرمية لا تجتمع أمتي على ضلالة أو إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة بو لفظي شاتو لفظي دوامين بقوة ترى ليا كمان وفاق يعني رأي كبير وفاق معنى واختلاف معنى يسمونه تو هر شهر معنى هر بينج معنى كو بينا ولا سرشتير أو وفاق عكس وفاق كتشي اختلافا وفاق معنى اتفاق سيام شرط إجماع شيء أن يكون الحكم شيء شرعيا لأن الحادثة التي تتكون التي تكون محل نظر الفقهاء هي الحادثة الشرعية يقول الفقهاء قال أصلا بيد لشيء كانوا خبير لمسألة نحوية كانوا مسألة نحوية كإسفادة لي أكن بوت يجشتن لحكم فقهي كا محل نظرك وتركيزي أنا سر حكم فقهي كا نحوية كا تركيزي لسر نحوي نحو كا مسألة نحوية كا ويا طبيب بون من إجماع أطباء ده طبيب كوبيتو بيس طبيبتو إجماع بين سر مسألة كي طبي أو إجماعي كي طبي إجماعي كي شرعي فإن كانت غير شرعية بأن كانت لغوية فإنه ينظر بها علماء اللغة أو طبية فإنما ينظر بها الأطباء رابعا لابد أن يقع الإجماع في عصر غير عصر الرسول صلى الله عليه وسلم أو إجماعا لغير سبب في نصر صلى الله عليه وسلم لاستحالة انعقاد الإجماع في عصره لابد أصلا إجماع درسنا بلا سبب في نصر صلى الله عليه وسلم تبرب يا غمر إخوة صلى الله عليه وسلم بقوله يحسم الخلاف وتعيب يا ليه وذلك لأنه لابد أن يكون مع المجتهدين فإن وافقهم فالقول قوله أجر دو كسي اجتهادي كر في غمص عظم موافقي أمي كر إجمع ببي ونبي أكثر كوتعيب يا قولك قول ما شكو موافقي في غمص عظم إليك الله يا لا قولك يوم مردود أبيت وما وصحيح فإن وافقهم فالقول قوله ولا عبرة بيثاقهم وإن خالفهم فالقول قوله ولا عبرة بخلافه عبرة لو يعني والموافق في غمص صلى الله عليه وسلم المخالف في غمر إخوان تجد جولا شكا قولي في غمص صلى الله عليه وسلم طوال تركوا تايفة دي غمصاك بين جميع لابد من اتفاق جميع المجتهدين أبي هرهموا يعني بدون استثناء فلو خالف واحد منهم لم ينعقد الإجماع تجي من والله عمري هذه إشكالة قوردوا لسابين بتعبد لم أزمي كدولة إسلامية هريك يخوي بعالم زاني هريك يجروب وتعقم ما يخوي بعالم زاني زاري هل أزاي جورة تريش كلا بقزم إشكال جورة دروسة قبلي هر إن شاء الله يا ربي وهذا يؤخذ من الألف واللام التي تفيد الاستقرار في قول المجتهدين سادسا انقراض العصر أبي عصر كان كوتايب يا تبي باشا وهذا الشرط مختلف فيه أمان اختلافي لمن انقراض عصر شونا سركيس ما مصحان سيكن شونا يعني مسألة فقهية تتبير شوا علماء كان كوبو نتوا اجتهادي كان كردوا اجمع دروس بيق اجتهاني قولي كان ابوها او علماء لك انعقاد اجمع اكبوها ميان وفات كان انجا او اجمعي في وطري لبرو دصال ترجع اقر هي او دصال رأيكي بقوري انقراض العصري في وطري باشا ام شرط اختلافي لبين علماء كانا والجمهور الأعظم من الأصولين على عدم اشتراطه زور بيعوا لما كان أمر جدانانا لا يشتريطون هذا الشرط لابر أبشرطة قرصة واي ما مصاهم برسالة يريد رسالة سيكن أبشرطة لا تشيوه قرصة زانا تشيوه قرصة يستعقى سط عالمة سط طالب علمي شمانه بيستي زور بريمتا أم سط عالمة بيستالتر تمانا كان او بين صد او صد طلبه بيست يا وازور بليمتن فنجا وازور بليمتن ده صار يتبع علماء اي هلو عالميه لك واحد حادثه قال فتوى كدرا ولا صار حادثه قال اي ترش قبولك باشا وانا وفاتي انكر كونك كان اما نشر ان وابو
ينجع علماء ترديد يا نايا انقراضي عصرا دروس لاد بو انقراضي عصرا شرط بمبرج ورنغرتو ونعني به أنه هل يشترط أن يموت جميع المجتهدين حتى يصير الإجماع حجة احتمال أن يرجع أحدهم عما أجمعوا عليه؟ قال الأصوليون لا يشترط ذلك، لا يشترط هذا باشا، لأنه لم ينقل عن أحد من السلف اشتراطه، بل احتج بعضهم على بعض بالإجماع في حياة المجمعين. وأما احتمال رجوع بعضهم عن موافقته سابقة لهم فإنه ممنوع، وذلك أن الإجماع إذا عقد صار حجة ملزمة للجميع. باشا زي معناه كده ما؟ ألا أجر إجماعك دروز بو هيك كسي بويني خلاف إجماعك هيك كس ناتواني لبروي أو إجماع أبيت حجيك همو مسلمان ملزم بو إجماع إشبك. ولا يجوز لأحدهم أن يرجع عن وفاقه. ولكن إن قلنا بأن انقراض العصر حجة وهو قول ضعيف لما قدمناه، فإنه يعتبر في انعقاد الإجماع من من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الشرع، وكذلك يجوز لهم على هذا القول أن يرجعوا عن ذلك الحكم الذي أجمعوا عليه. والمعتد والمعتمد سيكا أنه لا يشترط انقراض العصر، أما خطيب دنجير أما معتمد كما رأي راجحك، وأن الإجماع إذا انعقد لزم الجميع العمل به، ومن ولد في حياته بعد إجماعهم لزمه العمل به ولم تجز له مخالفته، لكن يشاركهم في الإجماعات القادمة. حجة الإجماع كاتمان ما هو؟ نعم دقيقة شل يا باشا بعد دقيقة شرحين. يعتبر الإجماع أو يعتبر الإجماع من أقوى وأهم الحجج الشرعية، أقواها أقدار بهم، لأنه معصوم عن الخطأ بنص حديث في أغنصة صلى الله عليه وسلم، وهو الذي وقع في وجه المحرفين والمبطلين الذين حاولوا تأويل النصوص والخروج بها عن ظاهرها. ولولا الإجماع لقام كثير ممن ذكرنا من أصحاب الأهوال بتأويل النصوص وحملها على جهلهم وشهواتهم وأهوائهم. أفرمي إجماع حجيك الأقوى أدلة حجج شرعية باشا ما مصيان لبرأ ويبيا نص حديث في أغنى صلى الله عليه وسلم فرميتي إجماع أمتكم عصمتي لا تجتمع أو إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة. وأم إجماع سد يقبوا قلغان يقبوا سد يقبوا لبردمو كسانية كوا يستيانا أم دينا سكاتب أم دينا كانوا بيشيوينون تيكي بدنو انحرافات دروسك. ولذلك وجدنا أصحاب الأهواء يحملون على الإجماع حملة شعواء حمليك ويرشقي قورعك نسرش إجماع أوانيك وخاوان غرز أهواء لبيدين لملحد لبري كفر من أجل تحطيم هذا الحصن الحصين والسور المنيع للإسلام ليصل إلى مآربهم. ولقد صرح أحدهم ولو أردت أن أسميه لسميته عليك كان براشكاوي باسي كل أوانيك ودجي دينا لهندي اكتبكاني أفرميه أليهت بأنه يريد تحطيم الإجماع أي أم إجماعك وتايبي بني من أجل الوصول إلى غاياته ومآربه ويبقى تم بستكاني خوي وآمان جقزون كاني خوي. فقال بعد أن شكك في وقوع الإجماع فإذا ثبت لنا بطلان الإجماع هان علينا تأويل نزول عيسى بن مريم آخر الزمان ببدو الخير والصلاح. علي أقر إيه أم إجماعك دروز بو إجماعك بشكينين أو كأتوانين تأويل نزول عيسى بوبكين خير وبركة أرجية السرزوية تأويل عيسى بكين بشي بخير وبركة كيش تأويلات دس بيبكاتو همو أنا نصوصكان تحريف كين. ثم ذكر بقية ما يريد تأويله من نصوص القرآن والسنة. إذن فالذي يحول بينه مقصيك عنينك زور أرشتك أبو من إرادك أبو إخو إسفاديك. إذن فالذي يحول بينه وبين ما يريد هو هذا الجدار المتين والحصن المنيع وهو الإجماع. بل بلغت السفاهة ببعضهم إلى أن قال إن الإجماع بدعة. عندي قلت دي إجماع بدعة هل وجود هي أصلا دي مثل كبرت كلمة خرجت من فمه فما قال إلا بهتانا وزورا. وقد قال مثل هذا قديما النظام، نظامك كلا رؤوس اعتزال صاحب كتاب نصر التثليث على التوحيد كما قاله ابن السبكي. وإن كان هذا القائل المشكك فما مثله ومثل الإجماع في الإسلام إلا كما قال الشاعر لا يضر البحر أمسى زاخرا أن رمى فيه غلام بحجر.
وقد احتجت الأمة الإسلامية بالإجماع من مفتتح أمرها في سقيفة بني ساعدة إلى يومنا هذا. أفرمي إجماع لسرتهاي أم أمتها إجماع وجودها بوا تبيني كان سقيفة بني ساعدة حادثة كتان بستوها بستو تعالى پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم وفاتي فرمو إمام علي سرقالي شردني پیغمبر صلى الله عليه وسلم كش كفنو أوانه نوش كردن نسي او بو انصاري كان سقيفه بنو سعيده كوبنو مستان سعدي كوري معاذ سعدي كوري عباده بكنا خليفه مسلمان او بو امام ابو بكر امام عمر ابو عبيده هاتون حوار يدرس بو الا بي اجماع صحابه دروس يسر ابو بكر صديق خليفه مسلمان بالي والى يوم القيامه ان شاء الله. ولولا ان الدليل عليه قطعي لما الزم بعضهم بعضا بي ولما احتج بي بعضهم على بعض. قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصه جهنم وساءت مصيرا. أم آيات بيستوها أم آيات أو تري برسال لإمام شافعي كرا إمام شافعي لمدينة بو زلام يكاد ولاي وتي أي شافعي أدي لغان كباسد كروت وتي قرآن وتي دعاء وتي السنة وتي دعاء وتي إجماع وتي دليلك مو بينه ولا قرآن ولا سر إجماع وتي إيشن بيانه وتي دعاء سوا وتي سورة اشتدامي وديه مو وتي قرأوا قرأوا إمام شافعي قرآن خلنا قرآن خلنا واسيا رجعته ولا هاتوا ولا بسالة قلك ما يتفهم وتي دليل إجماع لم آياتها سيكن. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين باشا نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال صلى الله عليه وسلم تجتمع أمتي على ضلالة. آخر ما بحث مرة طويلة أنواع الإجماع. أنواع الإجماع شيء ما مصين إجماع قولي معنى قولي علماء كانوا قولي كتصريحا كوبنا ولا سرشتك باشا كان يقول جميع المجتهدين قولا واحدا في المسألة دي. واضحة دوم الإجماع الفعلي وذلك بأن يتفق جميع المجتهدين على عمل ما فإذا نفهم من عملهم أنه جائز بإجماعهم فعلي علماء كانوا مجتهدا كانوا. سيم الإجماع السكوتي. إجماع السكوتي شيء إجماع السكوتي ضعيف ها يعني كمال علماء كان فتوى أدن أو كانتر يسكتون تصريح نالين وعيا بلعم قولك إيش نالين معارض بيتو دجي أو قولة بيت. أما إجماع شيء بيوتر إجماع السكوتي وذلك بأن يقول بعضهم قولا عندي العلماء كان قولي كان باشا أو يفعل فعلا وينتشر هذا القول أو الفعل بين جميع المجتهدين ولا ينكر أحد منهم قوله هذا بل سيسكت بل يسكتون جميعا عليه مع عدم خوفهم ومرور الزمان الذي يمكنهم فيه من النظر فيما قيل وفعل. تيجاشتين إجماع سكوتيا. فسكوت ماذا يعتبر إجماعا سكوتيا بالشروط التي ذكرناها. ومن أعظم أمثلة الإجماع إجماع المسلمين على كر العصور ومر دور على أن صلاة التراويح 20 ركعة ركعة. أما إجماعي مسلمان أنا نجي تراويح سنة بسركات. والإجماع على هذا إجماع قولي وفعلي وسكوتي. إجماع قولي أقشت يعني بقولتي أنا بسركات. إجماع فعلي بفعلي بسركات. إجماع سكوتي شان دي علماء كان تصريح ينكردو هندي يعني شي ينكردو سكوت شان شوف. وأما قول الواحد من الصحابة فليس بحجة. قولي يكيك للصحابة حجنيا على غيره على ما سنذكره في الأدلة المختلف فيها. يما أنا مبحث قياس يكيك لمبحث كانوا مبحث قياس توزع إلا كان فيستكا زياد لحد ورد بينا وبو جوان تبلي حالي بين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا الله نستغفرك ونتوب إليك.

0: دنج اسلام لسر شپوری سب شش پوینگیت برنامه کانی پیش کش دکن
1: گناه حکان و رفع درجات انشاءالله سم پرسیارک من لحاتی ابزاری که یشک پرسیارک آیا ما مستا اگر کسی نویجی نویج بکات هیچ فکری لسر نویج کردن نبه آیا اما دروست نویجه که برزان خشوع لنویج فکر لسر نویج بون بلا امام ابو حنیفه و هندک لزانان واجبه اگر کسی خشوعی نبی نویجه که بطالا بلان بر رأی زمهور خشوع یعنی دلت آگای لبی تدبر لکلمات کان که بزانی بران برخوار راوستای يعني او دل با اغابنوك وبيغمر افرمي سلامي خويلبي افرمي لا صلاه الا ما عقل منها نوجي انسان اواني فكري لسرو خشوعك اواني لي قبولك ري بلا نوجك لي كولكوي بس اگر انسانك مطمئن نبي لنوج كان حركي سريع بين وجي بطاله وبيغمر صلى الله عليه وسلم كسيك نوجي كلب بلا سيزاد جرايه فرمي فصلي فانك لم تصلي نوجي كلب بلا بل يعني فرمي بقر نوش كان وجهك دروسني ابي كاسي الركوع بيغمر فرمي مطمئنا راب وستي يعني ذكري بكي باشان ثرستيو بسيسوز دو فاتحي وشكاني فاتحي كوازبة ابي وشكان بتواوي درب بردرين هروشي بفوتي يعني تي كلبي يعني بروا انحرافي بيبكي نوجهك بطالة نو خشوع لنوجنا واجبة بلا يزورك لو أنا كبيغمر صلى الله عليه وسلم فرميت يخوي يقول القرآن فرمي والذين هم في صلاتهم خاشعون خشوع شون دروس تبي لنوج بيغمر فرمي صلى الله عليه وسلم قولة ترين زيهاد أو إنسان زيهاد لقى نفسي خويبك فكرة الرابيه نو فكرة الرابيه نو تدبر لكلامي خوابك تو برامبر خوار راوستاي أمبري ملائكتك تو ماركا يعني أبي فكر الآية كان بكيو هرتسان فكرة بالراهر بيهنو حمو كسيك الراه فكري بلام أبي زو بيهن توا ألي الراس تمام استدالين فرمودي في غنبر من هاتوا كان نزر كردن بزينا حسابه وهروها جوه قرتني جوهج زيناي دكات بلاي حديثة چي في غنبر هي سلامي خويلي بأفرمي تاوي إنساني جزينايكا وجوهش زينايكا ودستيشي وقاسيشي لحفرمودي هاتيا ما بستيشي أفرمي كل ابن آدم له حظه من الزنا فزين العينين النظر وزين اليدين البطش وزين الرجلين المشي وزين الفم القبل والأذنان تزنيعني أفرمي زيناي تاو نزر وزيناي جوي قرتن الاشتخراف وهو دست قاس أوانش أفرمي باشان والفرج يصدقه ويكذبه باشان إنسان بفرج زيناي أكا يانايكا بلام اوانا وكو زانان ارين انسان كاتشون بفرزي لذت ابيني بحرامي بتاويش لذت ببيني ارين اوج زيناي شي مزازيه اذا اي هندي كرين للاي خواي قول حكم زيناي هي وانا جناح هندي الشرين ما بستي بي اويا لابد هركسك جوي لغوراني خراب بجري يا مسك وصف افرتك يعني سيري افرتي الروتو خراب بك لابد الاخيره يعني الرواب رو زينا كردن أرين أوا آماجه بوا يوكو بيغمر صلى الله عليه وسلم فرميتي خواهي قورا چون زينا حرام كردية حرشتك لزينات حرام كاتو خلوو قصة كردني بسود ويان قصة خراب لغر آفرت يان تكلاوي يان توقع كردن لغا آفرت خواهي قورا فرمي ولا تقربو الزينا نزي چي أوشتانا مكوكا أدبالو زينا كردن يعني هر يشيك لوانا نهي لكراو خواهي قورا فرمي ميكن أري منزور قلق مهر ساكيك دكم وأزانم لهم قبول ناكري ودايم لشد بقمانم قماني خرابم للا دروز وا در باري عبادة برزان هر إنسانك عبادتي كرد دعايتي كرد يعني أبي زي متمعنى بي وكو خواي قورا فرم إنما يتقبل الله من المتقين هر كسي متقي بي خوالي قبولك متقي بشيوتري هر عبادتك هر خيرك تكرد دو شرطي تدعب الله إخوة قبوله الإخلاص والصواب نية تلو خواب ورقيك شتراسبو جوه مدى هيت كسيترو هيت أقوالو أولا أولا مادا نية تباشا ورقيك شتراستا عبادتك تقبولا دعايا كاني شتقبولا بلان شرط نية كتو دعاياك عبادتك تساوت ليبي لدنيا باداشت بدريتو دنيا مزرعية نك محصو حاصلات نية توشت ليرة أتيني شرني لدنيا بيدوريو مشينا إنسان لو دنيا هرتا كيبكا يعني ظاهرا هيتس اوشي خوي غور پاداش نيدا تو پاداش كي لو قيامت لو هرغري پیغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه كدعائك يقيل شدبك خوي غور جواب تداتو يعني خوي غور الحديث القدسي فرمى انا عند ظن عبدي بي من لسر غماني عبدي خوم اگر غماني باش بم باش يدمه اگر كتوبي كرد وزاني توبي لي قبولهم لي قبولكم اگر دعای کرد وی زانی لی قبولم لی قبوله کم افرمه گمانی باش بم احسن و ظن بالله گمانی باش بخواه بری خواه شفام لودینی رزقی حلال مدا خواه گوره لیم قبوله که انبات بهش گمانی زور باش بخواه گوره با یعنی چون که شکبون لقدرتی خواه گوره تاوانه چی گوره در باره گمانی خراب بردن بخلق طبعا گمان بردنی خراب گناحی چی زور گوره اتو یعنی غیبت و اتهام و بختان دو بشه بشه چی تو درونیه بشه چی ظاهریه ضروره تو بختان با کسی چی که گناحه قصه چی خراب پی بری گناحه اگر لدرونی شوا گمانی خراب با کسی که بای بختانت پی کردی چکه هیز دلیل و بلگه کنی لخورا اره او پیاو پیاوی خراب ها او نیتی خرابی هی ابی انسان خواهی گوره فرمه وضر ظاهر الاثم و باطنه واز لگناه ظاهری و باطنی بینه هر دو چیان سي باطنا تو جناح باربي سي ظاهرا هردو كان جناحا لو يا ابي بيكن ام ولدي بري بيكن هردو كان هر جناحا يعني سي ظاهرا يعني تو غيبتي خلق كيو اتهامي خلق كيو باسي زين بخلق دي ولا ناخي خوشت وابي هر جناحه دبيئته صاف بي ظاهرا وباطنا خوي قورا فرمي برانبر با خلق يعني الاصل براءه الذمه اصل و همو انسانك بپاچی لدایگوه اگر تو گمانی خراب بکسه که بیل سر هیچ اساسک نبی او وسوسه شیطانه بلا مگه بلگو دلیل اکت پیودید قیدیناکا اریما مستا اگر صق خوی لدایت یان مریش شکت بگری دتوانی لدوای او اگر مریش که کما بی خوی یان چون حکمی او اگر صق خوی لانسانک دا برزان پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی اذا ولغ الكلب اگر صق دوی لا خواردنک دا افرمی ابي او قاپا فليغسلنا افرمی ابي بيشون او او قاپا حفزر و احداهن بترابي حفزر بشوي زاره چ بخوله بلام او علته کی دیارنی لبرسی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی حفزر زاره چ بخوله مادام علتی دیارنی زانان هر شتگ علتی دیارنی بقياسی لسر ناکره قولي الرئي الصح أويا صق أقر خوي لإنسانك دا بوشتي حيث بيسني وشوشني شناعي وقال بدكات واشتك كات سنكو زانيان أرين لا نجاسة بين اليابستين بيسي لما بين دو وشتين يا ما دم وشك بي صق دم يعني خوي لتو دا خوي لشتك دا شوشني ناوي وأقر دمي لشتكي تر دا يكزار شوشتني بسا لبرو قياس ناكري تنها أقر قاوی لقابک خوارده و او فرمویتی حفت زرج اگر نلشتیتر اگر خوای گورا فرمی فکلو مما امسکنا اگر حیوانک اگر صجک یعن تاجیک نتیره چی گرد بیخون هیچ نشی گوتی بیشون خوای تعالی فرمی یک زر بیشو بسا پیویس ناکه هر اوانه که خوای گورا فرمویتی قولی اصح اوه لی قلق نبی صج خوی لقالبی کسیگ دا بوشتی بوشوشنی ناوه اگر بطریج بو یک زاروکو هم مشتکانی تر اشوی اره برزان خلاف یک دروز بو بو دنگ دنگ یک لناو ایما که آیا گویا قیبله یعنی قیبله راسنه یعنی راسنه حزم کرد توضیح حکتام لو بدم لوی رول قیبله کردن فرضی نویجه هر کسی که رول قیبله نبی نویجه که دروس نیا اگر لصحرای بو اجتهاده که پیغمبر فرمی سلامی خواهی لبی اجتهاد کردن بپی او حدیثانی پیغمبر نویجه که دروسته اگر کسی یک نوجی کرد و علوی رون بر روی لقیب لنبوا دبی نوجی کن قضا کاتو ایلا اگر زور بی خواهی گبره عفوی لیده این ز خلاف لویه آیا رو لعین قیب لکی یعنی عین کعبه یعنی رو للای قیب لکی توجه للای اولای بی بلای امام شافعی و هندک لحنبلی کان ارین دبی رو لعین قیب لکی اوی لوی بی اوی لناو بیتی بی دا قیب لی ببینی دبی ایلا رو لوی بکا اگر نوجی دروس نیا اوی لخارجی و بی لدنیا لشوین کانی دور بی بنيتي رول قيب لك بنيتي كعب الروتي أكا ما دم يتكي وكعب لبيا روي نكد بيت الراس وخو عينك شنبي هر دروسة بلان بلا إمامي أبو دنيا لشوين كاني دور بي بنيتي رول قيب لك بنيتي كعب الروتي أكا ما دم يتكي وكعب لبيا روی نکد بیت راست و خو عینکش نبی هر درست.

بجلس بين پیغمبر صلی الله علیه و سلم لمزگوتی قبا که خوای گور فرمی فولی وجهک شطر المسجد الحرام صحابه کان هر لنا ون وجریان ورجرا خو او هندسی او دقیقی نی بری یکسر پیبزانی لنا ون وجرولا بلان رویان ورجرا است سر جهتنا جهتی راس و ثبتو قبله و غیر قبله تو روی لقبله کو ایدی روت لاولا بی باقی کیدی زانان ارن زنان فتوان ده که درسته صفی نوجه چند دریج بی درسته باشه قیبلتو دانه کعبه مثلا 20 متره 30 متره اگر صفی نوجه که 100 متر بی 200 متر بی مثلا صفی نوجه که خو یقینا اوانه که 100 متر رویان لکعبه خودی کعبه یه و اتفاقی زموری شوه که درسته صف هر چندی دریج بی که واتا او رأيه الصح ترى و هر و ها او کش خلافه کش شکلیه بلای امام شافعی و زمهور زانه ارن اگل دور بوی بنیتی کعبه روی تکو او کد دروس لوی خلافات لسر اوشتانه دروس نکن اوی که وازبه رو للای کعبه کی شرط نیه عینی کعبه دیتا برساشتی و هر نیه لو دنیا کعبه لا او سری دنیا بو هندسیه یعنی بالضبط اتو بزانی عینی که روت لعینی کعبه اشتی و نابی بلان خواهی گوره فرمیتی روت لا اولیا کو دروستا ارمه مثلا مالی باوک من دعباش نکرد و زیادتره لدفتره کو ایمه چوار برا و پینز خوشتین آیا زکاتی لیبدین برزان اگر مالی میرات ماوا دعباش نکرابو اگر بدعباش کردنوا حصه هر کسی چی اگهشت بیس مسقال زیاری نصابی زکات دبی هر کسی و زکاتی خوی لیبده وکو مالی شراکت وایا اگر بدعباش کردن نا اگهشت حصه زکات يعني ناقشت نصاب زكاة أو زكاة لنا كبير شنكو أو مالا إيك شخصينية إلا لكاتك أجر أتو بيس ورقت لا باري ميرات هي ولا مارج بيس تتكت هي أجر أوي لجر مالتي كراوكي أو دبي زكاة لي بدش هو قردك لا يوانتا هر يكو أون دباري لقرد لبندري أجر لجر إي مالي بقات نصاب زكاة أبي بيدا أجنا زكاة لسر وازبنيا ارمان استاد دلین شرع فرمان بتاکه و قدغه لخرابه واجبه بلام لم روشگاره ده چون بتوانین هر خرابه اگه ببینین قدغه بکین و خلق قبول ناکه و ناوک من لیدنین و یعنی لسر او برزان امر بمعروف لهی لمنکر دیان آیتو فرموده صحیحی پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم لسر که واجبه لسر همو کسیک امر بمعروف بكاني اگر تاكيك ببيني نويجة طاعتا عبادتا لحر مجلسيك دانشتي بابي برامبر اولادي خود تيراني خزمة كسوكارا وازبة لسرت خوي موانا زين وازب كردن هر نويجو روجي وزكاة هر اوانا وازبة اوش ديان آياتي وفرمودي لسر هي كأفرمي خوي يقول لعنا الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم لبرتي أفرمي ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر وفعلوه أفرمي بني إسرائيل إخوان لعنتي ليكردون شكنا هيان لمنكرنا أكرد إيجابي نبون خرابي يشان بيدي بايان قومت شيش ما بس ديا نصيحتي يكتر يان ناكرد هركسه ولو خويا كرلو بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي هركسه يعني لسري وازبة من رأى منكم منكرا هركسه منكرك ببيني أقر توانايها بفليغيره بيده تو بسر اولادی خود بدست یجبی ابي بيگوري منكر خرابه نوجنكرا ارق اخوا زونه دا خرابه كان معلوم دالت مديري لدائريك اگر بقوته بدست بيت بگوردي بيگوري اگر بيت نكرا فبلسانه بزمان نصيحتي خلقك وامرج غاري كبري هر ونم بيكري زونات ونم اگر بزمانش بيت نكرا فبقلبي بضل بيت ناخوش بي ولغري نبي وهزري بكيو پشتي تيكي لغناحكي شكو خوي جورا فرم كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ايوا باشرين قومك انك حرستن بايشي امر بمعروف ونهي عن منكر شوف فلسفي اسلامي عالمي اسلامي بتي خوي جورا صالحيك تو داني اگر لقرتك يك دكان دار غشكا ربا بخوا اگر ما مثلا نصيحتي كرت زيران نصيحتي كرت بابي نصيحتي كرت براي نصيحتي كرت خزمي نصيحتي كرت ده صلاة دار نصيحتي كرت او كابرا استكا مزبورة واز ديني بلام اگر كابرا خرابة چي كرت كس خويته نگيان اتو بي تشجيع لوي مشين اللي روجي قيامته شكايات اكا وكو خواي قورا فرمي يا ربي من او خرابه ما كرت نباب من كسو كارم ربنا هؤلاء اضلونا اوانش دستيان هبو لقم را كردني من شنكو

نكز بيغوتم نكز قسي كرد يعني نكز نصيحتي كردم الدين النصيحة دين يعني نصيحة كردن إنسان أواني بيكري فرضي كفاية بلام أبي همو كسي جشنات واني أمر بمعروف نهي لمن كركا وكو بيغمبر فرمي سلام يخد دبي كسي بيكا كأزاني حكمة أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ما يعطى بالرفق لا يعطى بالعنف ما الرفق في شيء إلا زانا وما العنف في شيء إلا شانا أجر إنسان نتواني بفلسفة وحكمته قسي زوانو دريكو بيشتو أجر منكرك بتوي لابي بلاياشي قولتر دروس كي قناح تقاتي لو وازبيش الشرعية همو كسيك وكو نواج فرز لسري بقدر تواني خوي أمر بتاكا كردن بكا نهيج بكا لخرابة كردن أو وازبي وظيفة إنساني إيمان دارة أما مستكافر باداشتي هي لسر تاكا كان للرج قيامته لدنيا دا إنسان چی كافر اگر كافر سن بشه چی هي خوای گورا فرمه ليسوا سواء كافر هم وكو يكنيا كافر هي شرط لگركا وحقديه ورقيه وادقري وادكوجي كافر شي مسالمه لو خوي كافر او بلام پياو چی باشا لدنيائيا خيرك اتاكاكا ان يخو ولات كافرانا دستي خلق گرنزاتي لپنيا كيف خويتي بلام يارمتي عالمي اسلامي دا فقيران دا هجاران دا او اگر خوای گورا القران فرمه ما أفرمي ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها حركسي مبستي بيل عمل كان دنيا بي لدنيا باداش يدينو شون لدنيا باداش يدينو يعني اگر كسيك بارب بخشي لوي بي برين سخي خلق بي ري سخي وناوي بي ابي وشهرتي بي ابي ودنجي بي ابي أفرمي بلام دربار قيامت أفرمي وما له في الآخرة من نصيب دربار قيامت هيتس نصيب باداش يشينيا مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح عمل كافر كان وكو خولو توزو بايك ويا لقيامتا باداش تينيا سنكو خواي قولا فرمي نك كافر إيمان داريش أفرمي سي إيمان دار ديننا ميداني محشر يكا شي دينن أري يا رب أو همو بارم خير كرديو مزقوتم كرديو تاكم كرديو باري الزكاة ديو خواي قولا فرمي كذبتا ليقال لك إنك سخي راسناك اللي منت نبخشيها لو اوي بيت برين سخي ناو بانغ تبي وقد قيل لك باش يانغوتي باداش تخوت ورغرتيا كسي تشتر ديري خويا من اوهم خلقم فير كردو زانابو مخوي غورا فر مكذبت اللي يقال لك انك عالم هتا بيت برين عالم سي شي مجاهد دينن اري خويا من زيادم كرديو تيكو شايمو خوي غورا فر مكذبت اللي يقال لك انك شجاع وقد قيل لك راسناك اللي من الزياد كردي لو اي بيت برين كسي شي ازا وتشالنجي وا باش يانغوتي كواتا بلا برزا العدالة إخوائي قولوا وايا أقر كابريكي كافر ساكبك لو دنياي حمل دنياش باداش يدريتو هندك زانيان لين لقيامتي لقيامت كافر كو باداش يدريتو لقيامت دا وكو بيغمبر فرمي سلامي إخوائي لبي لحديثي صحيحاتو أفرمي أبو طالب أهون النار عذابا خفيفترين عذابي هي كنعليه لبيو افرمي مشتي لغر اكره افرمي او خفيفترين عذابه شوكو تاكي هبو بشتي بيغمبري قرتيا وافرمي ابو لهبي مامي للرجي دو شمك ثويبا كزاريه وكخبري دياغوتي عبد الله كره شي لدايق ويكسر ازادي كر لبر او مجدي اري او لو رجا دا للرجي دو شم خوي غورا عذابي لسر سوككا ان ذا خوي غورا رحمي خويتي لوتي يعني باداشتي للرجي قيامتش طبقه كان جهنم كخوي غورا فرمي حف طبقا ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار منافق لا او منافق اعتقادي بي لدركي لطبقي هر اخوارا اي اواني تر للطبقي سر ترنو عذاب كان ين خفيف تر او بي او كتسا كافري شي تاكا كارب ولا دنيا أوجع لعدالة إخوائي قولها أليه ما مستأقر كسي طلاقي خيزاني خوي بدات لكاتي توربون طلاقي دكويان أقر طلاقي ندى بلان بتسن بمحكمة طلاق بدري طلاقي أكوي طلاقي توربون للاي زانيان خلاف يعني هي أقر توربون كبقات درزي شيتي أقايل أخو نبي تي قد بي وباشان بي برين برين من قد شتيواناكم شون شتوى موتيا او بيغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في اغلاق اگا غلق بو مشتي هيتي لسر خوينما طلاق ناكبي شنكو اتسيت الدرجي كعقلي لسر خوينما اگا او درجي توربو نبي باشان لي برسي انكاري بكا او قساني كرد بي بيري نما بيان بري من قد خيزاني خوما بس طلاق نبو منمي بلان هيتش اقام لخونا طلاق ناكبي حالتي طبيعي بري والا زور طبيعي بوم اقام لها مشتكام

بلام حتما انسان هر تو رأي ببرك حموشتا كان بيرده وان يتشم طلاقه او طلاقي اكبي حالتي سيميان لو ما يعني تو رينا اكزار والا سر خويا اگر بلاي اوي زياتر بو كاقاي لخونا ما بي ملحق كريب اوي طلاقي ناكبي اگر بلاي اوي زياتر بي اقاي لخو بو او طلاقي بي اكبي يعني پیغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم باشترين كس بالوان ترين كس او كسيا انما شديد لمن يملك نفسه عند الغضب بتواني لكاتي تورا اكري تورا نبي قراري توربون بياكم قد بارز لكاتي توربون قرار ندي شكو قراري خرابة دي كاتي تورا ابي اقر بريار بدي زاروي زلامة كجي زاروي جن طلاقة دي زاروي كسيك اتيام زاروي درو اكي شو لكاتي توربون مشكت لسرخونيا لو بيغمرة في المسلم اقر زور توربوي هيت قسيك مكا برو دسنوجا غره لپیو بو دانیشه ل دانیش نی پالدو دسنوجا غره دور که اسنت تا هادی ابیو همن ابیو هندک ل زانانی نفسی ارن انسان هتا تسلی بجمری هیس قسنک کتو رب لو پیغمبر فرمی صلی الله علیه و آله انما صبر عند صدمه الاولى ل صدمه اولى بالريار مدى چونکو بالريار كانت غلطا دواتو شي گناح شي گوره شبی طلاق محکمه برزان طلاق سيزورا یان انسان بصراحت جنی خو طلاق دا اری طلاق من خزان مكدبي وطلاق يا كبي يان طلاق لطرف بياوا يان طلاق لطرف جنا جن اري بياوا كطلاق من دوكو بيو تري خلع لسردمي بيغمبر صلى الله عليه وسلم افرت هات الله يكون يا رسول الله او بياوا بضلني بدينا باخلاق بلا ظلم نايبه فرمي باشا لست سمارك ريت لس حديقه وتي حديقه كيلوك جرو بياوا كل شيء ديالك يان طلاق لطرف افرتها خلع الدروسه يان لطرف بياوا كبياو خوي طلاق يدا بيوسي بالرزابوني افرتني يان بشي سين يان لطرف محكمة قاضي قاضي اقر ديتي بياوكي بزربوا بياوكي ليرانيا يان زرري لأدا يان أزيت يدا وخرابة وأشيوية طلاقي ندا حاكم بريار دا قاطو ماو يكمان لدويا نيري اقر نهات اقر او بياو نهات بغيابي وي طلاق يدا وأمري قاضي جدروس وطلاقك شي أكوي حيتي شي بينا من يبياوكي تنكون قاضي أتواني آفرت يعني بشاهد وبإثبات كتماشاكات مصلحة تيدي أقصي آفرتك الراس دو بياوك الزرري لأداو ولا تمسكوهن ضرارة خواهي قولا فرمنات واني جنلو أوي بيريو الزرري لأبدي ما دمنات واني معيشتي لقر بيسري يان دبي طلاقي بدي يان دبي قصي جنك قبول كي كأري طلاق مدى يان قاضي طلاق يداو كي يقول فراق كل شيء زي أكاتو بالله إلا محكمش طلاق دروس دا زا أقا محكمك الشرعي بي بشاهد بانكاو أبي مثلا تماشي مصلحتي طلاقك سيد جنك الراس دا طلاقك كي بيأكوي أري ما مستكاتي كسي داوات لي أكا فلانا كسي تي والدرباري أو قضيي أقر تو لو يباسكي آية قناه بار أبي با أويش بينا خوشبي برزان تول لمجلس يقدا اني شير فلان راي وابو يعني فلان كس قسي شكر درباري او مس قسي كبري نقل كيلو مجلسك اول شرع دا نقل كردني قسي كسيك لو مجلسك لو كسي شي بيغوتري نميمه نا الا اجد نميمه بس اغوتري نقل الكلام لقصد الافساد بين شخصين يعني اجر قسي كسيك نقل كردلو شويني نيتي او تبو كسك بشتينيو حياي بي غيبتي بكي أما عبيني أودو كسانة تيكدي أو قناح يشي زور قوري وتسندين حديثي لسرى بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي فألا أنبئكم بشراركم بيتان برين شرارترين وخرابترين كسل أمتي منتين بلا يا رسول الله فرموي المشاؤون بالنميمة والمفرقون بين الأحبة أواني الرون دائم قسي خرابي خلق بان قسي باش نقلناك هل قسي خرابة كان نقلك يعني قسي كابريا شي هي قسي شي كردية ناور راستك بتايبتي وإعلام زور أوشتانا أكن بداخوا وكو ويل للمصلين بارتك نقلك همو بيشو بشتي نقلناك ناوروك كي ورقريك خرابة بيشو بشتي ورناقريك تيوتيا أوان أفرمي بيغمار أفرمي خراب ترين كسن كخلطي ليك زياء أكنو وأفرمي لا يدخل الجنة النمام أو النميمي أكا يعني قصي خرابي خلق نقلك ناس يتبهش من نم نم هركسيك قصي خرابي خلقي لو توهينا تأكيدش بقصيتوش لو أبي أباك بيغمرة فرمي صلى الله عليه وسلم أو كسان فاسقا بشايدش ناس أو بيشوخ السمعي خوي أتي ككسيك بيوه لو بيغمرة فرمي صلى الله عليه وسلم تو قصي باش نقلك إنساني باش شتي باش نقلك خرابيش خراب لا نقلك أري همو كسيك ميلي لو أو أتي كخوي وايا من اگر کسی چی باج دبیش تی باش نقل کم خرابیش بم خراب نقل کم

بسر هاتيك تان لباز دكم كوتاي بيدينم ماويك بيش استا سن مانغك بيش استا روجي جيجل فرنيكاني ناني راوستابم ايواريك بو نانم دكري هزار دينارم لسريدا نابو كسي لنبو بتنيابم بس تاويك نان حاضر بي كسي چي اهلي او قركي هات زور تكريفم ليكرد زور محاولم كرد كبتوانم باركي بدم قبولي نكرد زور تكرارم ليكرد مثلا زور إلحاحم ليكرد كلي قربا عايدي من بقبولي نكرد قوتي ما مستبس هاتم زانم ساحف فرنيكا أمش قوتم تد لو ساحف فرني دوي قوتي إيشم بيتي أويج لوين نبو بلام شاقردكاني لويبون قوتم اگر هر كاري كتب بيم بلي بشاقردكان دلم ديان ناسم قوتي نا أمن دمي بخوي ببينم هستم كر او انسان اشتي چي لكنا بلام شرم دكا باسي بكا شرم دكا بيدر چيني امش قوتم برام تخوا پين بلي تد دوي تخوا پين بلي لو اندم مصري يعني بس پين بلي قوتي والله ما مستع شرم دكم والله هزار دينار لمالي من يناني پي بكرم هزار دينار من يناني پي بكرم قوتم براي من ادي من براي تونيم ادي من تكليف ليناكم ادي من الحاها ليناكم تبهي ويزدكا خطوها ازيد بدي قلت والله ما مستشرم دكم هر كوچي بيباركم نصري داناو ادي هتا وقتين انا كي هاتنا انا كمان وقرتو هاتي نوا لو نويجع شاهد هات من مسقوت الاري قوت مخوايا كس اقاي لحال وزعي او قنزينية بس اتوي كس اقاي لوزع زروفي او قنزينية بس اتوي خوايا بقوري خود بهاناي ورو درقاية چلي بكوا لبيش خم قسم دكرت عام دكرت سنك چه اقاي ليا اما همو لغفلت داين بلام خوايا كس لبيرناك عزيزكم خوايا كارو كرداري وادك عقل كان رادقري كهات ما مزقوت نويج عشايا لبيش درقاي مزقوتي أليرا قنزتي او مزقوتي اهلي او مزقوتي استاش لواني اللي ردان يشتبي اقاي لبسرهاتا كيبو قلت ما مستا اقل نويج عشايا ما انكرد مرو ايشم بيتا اما نتيكم لك ندمي وبدأي كسي مستحق سبحان الله والله برز ذكانم او انا لو تن باز دكم فيلمنيه واقع على جياني ميوا حتى نويج مانكرت لنا نويج جريانه شي زور امني قد براسي وتبخا يا جن اتوي انسان لبيرناكي اتوي مخلوقا كاني خد لبيرناكي بلا ما مل غفله داينه ما اقام لتونيا اديك هات نويج كان مان تو كردوات ندل ندل تصاورم

0: كرت بسر هاته كم لو باسك قلتي ما مستوى امانتي قلت والله باب بسر هاته كل لو باسك مستشي او هارو يدايا اورو والله فرميسك لا تساوى كاني هاته خوار بلان فرميسك كاني دستريه وشرمي كرت فرميسك كاني شارده ولمن قلتي ما مستوى امانتي شي تريشم لكنا وعد بيسبيني اوشد لو دين برو بيدا دستي كتسم امانتا كم برد مالي لدرقام دا قلتم رخصت هيا رخصت مورقر توتسوين دانشتم لقري باسي وضع گزاراني مكر لقليو باسي اوام كر كصبرو آرامي بقري خواه درقاي خير دكاتوا امانتا كم تسميل كر قوتم قنزيك و امانتا دايا قوتي ما مستدخوان اي مند بكس قوتي قوتم نا والله قوتي كس امني دناسي قوتم والله كس اتوينا ناسي بس خواه اتوي دناسي قوتم هو امانتا كي وريرا والله لو كاتو ساعتين من دالجي قلت كي هي غاري دابا وشبابي قوتي بابا او زس بيني اخوار دني خوش ما دبي او زس بيني اشتي دكرين خو بابا لو مالي قوتي بالي اكتم بالله سبيني اخوار دني خوش ما دبي خوا خيري ما مستعي بنسي قوتم نا
1: بسراني عزيز بسراني عزيز استاكاتي بانجي نيورويا بكاتي هولي رو دورو بري الله

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: القول مثل ما يقول المؤذن
1: ولام دانوي بانغ بيش.
0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
1: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل لبيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او تی دلیت ایوش وابلین اندا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گور دجار صلاواتی لسر دداد اندا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار موکسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شياوي شفاعة دبيت.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. يا إلهي يا رب العالمين، يا إلهي يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا الله يا الله، يا غفار يا وهاب يا فتاح يا صبور يا الله يا الله يا الله. هاو كار منبا بشتوان منبا برجير منبا يا المتي من بدو سر من بخا. يا رب يا رب يا رب، كسي بي كسان فناقي فقير هجاران بشتي بي نوايان. خداي مهربان خداي پروردگار، خداي مهربان خداي پروردگار، مهربانكم سرکوتو من بکو چشکان من بو حل بکو لخم و خفت لعش و جان رزگار من بکو پروردگارا. الله سبحانه و تعالی، الله سبحانه و تعالی، چشکان من بو حل بکو لخم و خفت لعش و جان رزگار من بکو تیکرای جیان من خوش بکو پروردگارا مهربانکم. الله یا الله یا رب یا رب یا رب، داور لدکم آرامیو آسودیو بختوریو تامرانیو خوشو شادی با ایمو بتواوی مسلمانان ببخشا. یا الله یا الله، خوشی بتکرای مسلمانان ببخشا، دلی تکرای مسلمانان خوش بکا، آسودو بختور بکا. یا الله سبحانه و تعالی، یا الله یا رب یا رب یا رب، آجاوو شر و کشتار لولاتی ایمو ولاتی مسلمانانی دنیا دور بخو خدای پروردگار، خدای مهربان، آجاوو شر و کشتاری لولاتی ایمو ولاتی مسلمانانی دنیا دور بخو. هیچی دیگه دایکو باوکان من درجان نسوتیو افرتانی ایمان داریش به وجن نبنو رولا جوانکان من به باوکو به ناز نبن پروردگارا مهربانکم. بالي رحمتك بچيشه بسر ولاتي مسلمانان پروردگارا مهربانكم بخشندكم. بالي رحمتك بچيشه بسر تكراي ولاتي مسلمانان، دستي يهود و نصارى و كفار و مشرك و منافقكان، دستي فتنه و فساد، دستي اجاوه و جاسوسي، پيلاني پيس و نگريس و خيانتيان لولاتي مسلمانان ببرو. هيچي ديكا نتوانن با اگرو آسن كاولكاري لنيو مسلمان هندي جبه بدن. يا الله يا الله يا الله، خداي قول ليد دا بارمو بناوي جوانت صفاتي برزو برزو بيروز برور ديگاركم ليد دا بارمو مادام اوان ديانوي فتنة و شر و كشتار لنيو مسلمان هند برباب كمو بلاو بكنو. خداي خداي فتنة كبخوا نيو ولاتي خوانو بيكتي مشغول يامك. يا الله يا الله، چون ولاتی مسلمانانیان پر کرد لآگر، آوها ولاتیان پر بکی لآگر، بیلانو بی جگایم بکی. یا الله پروردگارکم مهربانکم، خدای عزیز، خدای بده صلات، خدای بده صلات، چون منداڵی مسلمانانیان بێباوە کرد ئاوها بێباوکو هەتیویان کەی هەرچەندە زۆر بەیان منداڵی زۆڵ و بێباو کرد پەروەردگارەکەم میهرەبانەکەم خدای گەورە لێت دەپاڕێم بە ناوی جوانت صیفاتی بەرز و بەڕێز و پیرۆزت خدای متعال خدای میهرەبان خدای بەڕەحم خدای بەخشندە داواکانمان دعاکانمان نزاکانمان جیرا بکەی یا ئەڵڵاه دەستمان بە بەتاڵی نەگەڕێنیەوە خوای پەروەردگار خدای پەروەردگار وەڵامی تێکرای داواکاریەکانی ئێمە و داواکاری مسلمانان بدەیەوە اللهم آمین اللهم آمین وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشوستان و برزان ليره ده هاتينا كوتاي پخشي برنامه كان من بزماني كرديو دزدكين با پخشي برنامه كان من بزماني عربي.

0: حب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له في القلب محبوبا يشاطره هوى.
1: هنا صوت الإسلام.

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

فإذا كما ذكرنا أن القائد عشان يصدر القرار الصحيح يحتاج أمرين. الأمر الأول المنهجية والقدرة العقلية والحكمة حتى يسير على منهج صحيح في اتخاذ القرار ويزرع الثقة في قراراته. لكنه أيضا يحتاج إلى أمر آخر مهم، أن يكون له معلومات سليمة. كلما توفرت المعلومات السليمة أكثر كلما كان القرار أكثر صوابا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه يكثر من السرايا، من سرايا الاستطلاع قبل المعركة. كان يرسل مجموعات استخبارية تستطلع الأوضاع قبل أن يتصرف حتى يبني قراراته على معلومات سليمة. وكان أحيانا يذهب بنفسه لجمع المعلومات، مثل قصة غزوة مضر. النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع أبي بكر ينظرون الآثار ويسألون عن الرعاة، وكذلك في غزوة بدر لما أرسل ليستكشف الأخبار كان أحيانا يخرج بنفسه صلى الله عليه وسلم، وكان دقيق جدا في قضية المعلومات. لننظر إلى غزوة بدر، غزوة بدر يوم الفرقان العظيم بين الحق والباطل. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عينا، يعني جاسوسا، يتتبع أحوال الكفار. الله سبحانه وتعالى عمل معجزة في غزوة بدر ذكرها لنا في القرآن الكريم، لما قلل الكفار في أعين المؤمنين وقلل المؤمنين في أعين الكفار. ويوم الفرقان يوم التقى الجمعان، جاء هذا في الآيات وجاء هذا في الواقع. لما جاء هذا الرسول أو هذا الجاسوس المسلم الذي يبحث عن أخبار الكفار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تجلت المعجزة. سأله النبي صلى الله عليه وسلم كم عدد الكفار. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما يرسل واحد يرسل واحد خبير في إحصاء الأعداد الكبيرة، فما هو يرسل واحد ما يفهم ما يفرق بين المئة والألف، أرسل خبيرا. فجاء هذا الصحابي رضي الله عنه فقال ألقوا حوالي 100. وصلت الآن المعلومات الأخبار التي وصلت للقائد أن العدد 100. طبعا المفروض يبني قرار الآن، جيش المسلمين 300، إذن الوضع جيد ويستطيع أن يهجم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم من دقته في المعلومات ما اكتفى بمعلومة واحدة، وإنما بدأ يدقق مع هذا الجاسوس المسلم. قال كم يذبحون، شوف السؤال العجيب، كم يذبحون من الإبل. تعرفون الجيش يأكل، فوقت الأكل قبل أن يأكلوا يذبحوا الإبل عشان يشوها ويطبخوها ويأكلوها. فهذا كان يراقبهم، يراقب تحركاتهم، يراقب عددهم وأكلهم. فقال يذبحون بين 9 و10، كل يوم يذبحون 9 من الجمال أو 10. الآن في معلومتين وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المعلومة الأولى تخمينية تقديرية أن عدد الكفار حوالي 100. المعلومة الثانية دقيقة، يوم يذبحون 9 يوم يذبحون 10، بين 9 و10 كل يوم. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم قادة الجيش وقال قولة عجيبة، قال هم بين 900 و1000. من أين جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المعلومة؟ المعلومة الإحصائية التي جاءته أنها أن العدد الجيش حوالي 100، كيف يقول لقادة الجيش 900 إلى 1000؟ لأن في مسألة واضحة جدا، المعلومة 100 تقديرية تخمينية غير دقيقة، المعلومة 9 إلى 10 دقيقة. ومعروف أن البعير الواحد يكفي له 90 إلى 100 إلى 110 أشخاص، حوالي 100 شخص. فإذا كانوا يذبحون بين 9 و10، إذن عددهم إذا ضربناه ب100 شخص لكل بعير، إذن هم بين 900 و1000. مستحيل يكونوا 100، مستحيل. لو كانوا 100 لا يذبحوا 10 إبل، يذبحوا 1. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان دقيق في قضية المعلومات، القائد الحريص على التدقيق في المعلومات. أنا يأتيني شخص عندي يعطيني ميزانية، إذا افترضت أن الميزانية صحيحة سأبني عليها قرارات، وقد تكون المعلومات خطأ. أنا تعلمت أن الآن تأتيني ميزانية، يأتيني إحصاءات تسجيل كم عدد الطلبة مثلا وكذا، قبل أن أفعل أي شيء أبدأ أدقق، أراجع المعلومات، أتأكد أنها صحيحة. هذا الذي يعلمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، لا تكتفي بالمعلومات التي جاءت، وإنما دقق واحرص أن تكون هذه المعلومات صحيحة ودقيقة. فصفة رئيسية من صفات القائد أن يكون صاحب قرارات سليمة، والقرارات السليمة تتطلب حكمة، منهجية في اتخاذ القرارات، ذكاء وفطنة، قدرة عقلية عالية، ومعلومات دقيقة. وكلها صفات تجلت في المصطفى صلى الله عليه وسلم. أمر رئيس آخر من صفات القائد لا بد من توفره، أن يكون
شجاعا. القائد الجبان لا يمكن أن يقود بفعالية، لأنه سيتردد وسينسحب وسيضعف، وهذا سينعكس على من معه، وبالتالي الإنجازات تكون مهزوزة، وأحيانا تفوت فرص لأنه كان مفروض يتصرف في وقت معين وتأخر بسبب خوفه، بسبب جبنة تأخر وتردد. القرار الجيد هو الذي يحدث في وقت المناسب ومكان المناسب والطريقة المناسبة. الجبان الخائف المتردد ما يستطيع يفعل ذلك، وبالتالي تفوت الفرصة أحيانا، وأحيانا تأتي مشكلة ولا يتصرف فتزداد وتتفاقم وتكبر حتى تصل إلى مرحلة لا يستطيع أن يحلها. ولو حسم أمره وكان شجاعا في اتخاذ قراره في أول الأمر، لو كان كذلك ما حدثت له هذه المشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان المثال في الشجاعة. هل الشجاعة هي أن يتحمس الإنسان ويندفع وينطلق؟ ليس دوما. قد تكون الشجاعة هي في المكث وفي الانتظار، في المكث وفي الانتظار، وأن يتركهم أحيانا يهجموا. لننظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، عندما وصلته الأخبار أن هناك تحالف مجرم من الكفار واليهود بدأ يعد العدة للهجوم على المدينة، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه، هل نخرج لهم أم ننتظرهم في المدينة؟ وكان رأي الشباب وهم الأكثرية في ذلك الوقت من الصحابة الكرام أنه لابد أن نخرج لهم، لابد أن نقاتلهم، نستقبلهم في الطريق حتى لا يقولوا وجلسوا في بيوتهم، نريد أن نثبت لهم شجاعتنا. بينما رأي النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخرجوا من المدينة. عين الشجاعة هنا المكوث في المدينة. الشجاعة لا تساوي التهور، الشجاعة لا تساوي الاندفاع. الشجاعة معناها اندفاع النفس المربوط بالحذر والحكمة. شجاعة بدون حذر، شجاعة بدون حكمة تساوي تهور، لا نسميها شجاعة. فليست الشجاعة أن الواحد يقوم يهجم على 100، هذه ليست شجاعة. النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده الشجاعة الحكيمة، ما كان يخاف. في بطن مكة عند الكعبة، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف حول الكعبة ومجموعة من الكفار جالسين يسولفون قرب الكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم يطوف، فكل ما مر عليهم بدأوا يستهزئوا به ويسخروا منه، وكل شوط في كل شوط يستهزئوا منه، وهم كبار القوم وعدد كبير. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من طوافه جاء إلى هذا المجمع الخبيث وقال: يا معشر قريش شاهت الوجوه، إنما جئتكم بالذبح. ماذا حدث لما النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمات القوية؟ الآن واحد يقف أمام هذه المجموعة وبكل قوة يتصدى لها، فارتعد القوم وخافوا وبدأوا يتسامحوا منه: يا محمد سامحنا، نعتذر إليك، أنت الكريم، أنت الحليم، أنت أخونا. حتى بس يغير كلمته. واحد يواجه عشرات ولا يخاف، لا تردد على الإطلاق، شجاعة أدبية عالية أن يقول ما في قلبه ولا يخاف. لكن الموقف كان يتطلب ذلك، لأنهم وصلوا إلى مرحلة لا يمكن السكوت عنها.

يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع الصحابة يقول لهم اللي جاءوا من الحبشة: حدثوني بعجيب ما رأيتم من أهل الحبشة، أعطوني أخباركم، جلستم سنوات طويلة في الحبشة، أخبروني. فقام شاب من الصحابة قال: يا رسول الله، كنا في ذات يوم جلوسا إذ مرت امرأة عجوز من أهل الحبشة تحمل بين كتفيها قلة فيها ماء، قلة إناء فيه ماء، وهي تمشي إذ جاءها شاب فدفعها بين كتفيها، ضربها فخرت على ركبتيها وسقطت القلة وانكسرت. وأخذ يضحك، يقول: فقامت العجوز فقالت: ستعلم يا غدر، ستعلم يا غدر إذا وضع الكرسي في ذلك اليوم، يعني يوم القيامة، وجمع الله الأولين والآخرين وبدأ الحساب، ستعلم ما لي وما لك في ذلك اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقت، صدقت، كيف يقدس الله أمة لا تأخذ لضعيفها من قويها، وكذلك أخذ ربك، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. قل لدولة الظلم: فعلي ما تشائين فإن لك أجل. دولة الظلم ساعة، ودولة العدل إلى قيام الساعة. كل ظالم في الأرض سيأتي له يوم ويمهله الله عز وجل، لكن إذا أخذه لم يفلته. فكيف إذا صارت قرية ظالمة؟ فكيف إذا صارت بلدا ظالما؟ هذا لو واحد ظالم الله ما يتركه، ينزل له العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. طيب شلون لو صار البلد نفسها تظلم؟ لو صار القانون أصلا ظالم؟ لو صار الحكم يظلم جزءا من البشر على حساب جزء من البشر؟ هل تظنون أن الله عز وجل سيبقي هذه القرية؟ أبدا والله. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الظلم وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعداً.

0: عصفور قلبي أراك تطير في لوع على التي ثار في الوجدان ذكراها. عصفور قلبي أرى منك الدموع جرت حزنا على أمنا والروح تهواها. تبكيك فائقة كل القلوب ومن قد ذاب شوقا وكيف الروح تنساها. هذا العمل إهداء إلى المرحومة الفقيدة فايقة خليل عقيلان أم محمد رحمه الله تعالى وأخيها الفقيد محمد أبو مذكور أبو خليل رحمه الله تعالى. إهداء من ابنها البار حسن أحمد عقيلان.
1: ثم ختم رحمه الله ففضائل الصيام عموما بهذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. انظر هذه الفضيلة للصيام ما أعظمها، صيام يوم واحد يباعد الله به وجهه عن النار 70 خريفا، فكيف الشأن بمن وفق للاستكثار من الصيام؟ قال ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. وذكر الوجه أو تخصيص الوجه بالذكر لشرف الوجه، وإذا حصلت المباعدة للوجه فهي حاصلة للبدن كله، لكن خص بالذكر لشرفه لشرف الوجه. قال باعد بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. والخريف كما بين المصنف أي السنة، باعد وجهه عن النار 70 خريفا أي 70 سنة. وهل العدد له مفهوم أو لا مفهوم له ويراد به التكثير، أي باعده مباعدة شديدة عن النار؟ من أهل العلم من قال إن العدد هنا له مفهوم أي أنه مراد، ومنهم من قال لا مفهوم له وإنما المراد به التكثير، ولا سيما ما كان هذا النوع من العدد 70 وما تضاعف عنها 700 ونحو ذلك يكثر ذكره عند العرب ويراد به التكثير. ومنه قول الله تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة. وقوله في هذا الحديث في سبيل الله، في سبيل الله، اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في المراد بقوله في سبيل الله. فمن أهل العلم من قال المراد بقوله في سبيل الله أي الجهاد، والمعنى أن من صام يوما في الجهاد وهو مجاهد. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث في كتابه الصحيح في كتاب الجهاد، في كتاب الجهاد. فمن أهل العلم من يرى أن المراد بقوله في سبيل الله أي في الجهاد في سبيل الله، في الجهاد في سبيل الله. وأيضا قالوا إنه محمول على عدم التضرر، تضرر المرء بذلك وأن لا يؤثر على نشاطه في الجهاد ومقاتلة العدو. أما إذا كان يؤثر على نشاطه فإنه مطلوب منه أن يفطر حتى يتقوى على مجاهدة الأعداء، لكن هذا محمول على ما لم يكن سببا لإضعافه وإضعاف قوته عن مجاهدة الأعداء. فمن صام هذا اليوم في سبيل الله وهو مجاهد في سبيل الله باعد الله وجهه بذلك اليوم عن النار 70 خريفا. هذا قول في معنى في سبيل الله. والقول الآخر لأهل العلم أن المراد بقوله في سبيل الله أي في طاعة الله، في سبيل الله أي في طاعة الله والتقرب إليه وطلب ثوابه سبحانه وتعالى. ومن أهل العلم من قوى هذا القول، من أهل العلم من قوى هذا القول في معنى هذا الحديث. ونقل لي أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه يقوي هذا القول، ولم أقف عليه في شيء من كتبه، فلعل الإخوة الكرام يبحثون عن ذلك ويتحفوننا بهذه الفائدة من كتب الشيخ مباشرة رحمه الله تعالى، سواء الفتاوى أو غيرها، ما جمع من فتاوى أو غير ذلك من مصنفاته رحمه الله تعالى.

قال الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الدنيا الآن قد ازدهرت بحضارتها ورونقها، فغرت كثيرا من الناس وانخدعوا بها وانشغلوا بها ونسوا آخرتهم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فلا تكونوا مثلهم، لا تكونوا مثلهم، واعلموا أن الأعمال بالخواتيم، أن الأعمال بالخواتيم، وما يموت عليه الإنسان. قد يعمل الإنسان الأعمال الصالحة ثم يختم له بالسوء فيموت على الكفر فيكون من أهل النار، وقد يعمل الإنسان بالأعمال السيئة فيختم له بالخاتمة الحسنة فيكون من أهل الجنة. ويا قوم، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. فأنت في هذه الدنيا عابر، أنت في هذه الدنيا عابر وسائر ومسافر، تحملك الليالي والأيام إلى الآخرة، فاستعد للآخرة، استعد للقاء الله سبحانه وتعالى، اعمل لدار البقاء ولا تنقطع مع دار الفناء فتنقطع بك. يومئذ يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. تذكروا يا عباد الله دنياكم وآخرتكم، ولا تكونوا كالبهائم التي ترتع في هذه الدنيا وتنسى الموت، تنسى الذبح وتنسى الموت. لأن البهائم لا لوم عليها، لأنها خلقت لغاية وهي نفع العباد وتنتهي، وليس لها جنة ولا نار، إنما خلقت لغاية وفائدة حصلت منها ثم تنتهي.

أتدري ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ وما صلتها بالتوكل أيضا؟ معناها أنك تقول يا رب لا تحول لي من حال إلى حال، من حال الضلال إلى الهدى، ومن حال الضعف إلى القوة، ومن حال التشتت إلى اجتماع القلب، إلا بقوة منك يا ربي. ولهذا كثير من الصالحين يجعل له وردا من هذا الذكر في الصباح والمساء فيكرره ما شاء الله أن يكرره. وأعرف أحد شيوخي رأيت في وقته بركة، فإذا فسألت ابنه عن سر هذه البركة فقال لي إنه يفتتح يومه بمئات المرات من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله، وما أحوجنا إليها، خصوصا من يغدو مع بكور الطير إلى عمله إلى مهنته إلى حرفته. ما أحوجنا أيها الإخوة إلى هذه الكلمة. المعلم يحتاج إلى حول الله وقوته، المزارع، الفلاح، الحداد، النجار، كل واحد منا يحتاج منها. أنا وأنت لماذا يشرع لنا حينما نسمع المؤذن يقول حي على الصلاة حي الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لأنه يناديك هلم إلى بيت الله. ووالله لولا إعانة الله لك ما استطعت أن تأتي إلى بيت من بيوته، ووالله لولا حوله وقوته ما استطعت أن تتحرك شفتاك بذكر الله عز وجل، ولولا إعانة الله لك ما استطعت أن تقرأ آية ولا أن تركع ركعة ولا أن تسجد سجدة. فيا ليتنا أيها الإخوة نجعل لهذا الذكر نصيبا منا في صباحنا ومسائنا، في بكورنا وغدونا ورواحنا. والله ستجدون الأثر أيها الإخوة، أكثروا منه وستجدون الأثر، لأنه في حقيقته إعلان واضح للتوكل على الله والتبرؤ من الحول والقوة. مهما كانت لديك الأسباب والرغبة فلا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا يشرع لك أن تقول أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله ولو كنت في المسجد. لماذا؟ لأنك أيضا لن تستطيع أن تقوم ولن تركع ولن تسجد إلا بعون من الله وحول وقوة.

والله ثم والله لن يبلغ العبد الكمال والتوفيق حتى يسلم لربه تسليما كاملا لا في والد ولا في ولد. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما أمر بذبح ابنه قال الله تعالى: فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم جاء الفرج. وكنت ما دعوت لكني كنت والله لا أتصور ساعة أفجع فيها بوالد أو والدة. فلما كتب الله عز وجل وشاء الله سبحانه وتعالى من توفيق الله للإنسان أنه إذا أصيب بالخير أو الشر أن يسأل أول ما يسأل ما الذي يرضي الله، يترك عنه العواطف ويترك عنه هوى النفس، أول ما يفكر في ربه، أول ما يقول ما الذي يأمرني الله به حتى أفعله وما الذي ينهاني عنه فأجتنبه. فلما جاء أمر الله عز وجل سألت نفسي: من الذي رزقني أبي ومن الذي رزقني كذلك لما توفيت الوالدة رحمه الله، من الذي رزقنيهما، من الذي أعانني على برهما، من الذي مد في آجالهما حتى تمتعت برؤيتهما، من فوجدت كل الأمر الله الله الله، ما وجدت غير الله. قل سبحان الله العظيم، أين أبي وأمي من الله، والله هان علي كل شيء، والله لن يستطيع الإنسان أن يجد لذة هذه الحياة حتى يعرف معنى العبودية لله. لأن الله ما خلقك لأبيك ولا لأمك ولا خلق أباك وأمك لك، إنما خلقك وخلق أباك وأمك والخلق لعبادته وتوحيده. لا تغالب القدر ولا تقول أدعو أني أموت قبل أبي أو يموت أبي قبلي، أبدا، هذا كله اتركه لله. سر ربك التوفيق، سر ربك أن يرضى عنك في أبيك وأمك في والدك وولدك، دائما تفكر في هذا. وإذا نزلت المصائب الفجائع والأمراض والأسقام بمن تحب فاسأل نفسك ما الذي يرضي الله جل جلاله. وإذا رأيت في حبك وأهلك ما يسوءك ويكدرك وجاء الشيطان ليشغلك بالعواطف فأوصيك بوصية فيها خير عظيم لك، وهي أن الإنسان إذا رأى في والد أو ولد أو من يحب ما يكره عليه أن يتذكر شيئا واحدا، وهو أن الله أرحم بهذا المخلوق منه. ترى في ابنك، ترى في بنتك ما يسوء ما يكدر وتبذل الأسباب، فإذا بذلت الأسباب وعالجت ومضيت عند الأطباء وقدمت ما تستطيع، بعد هذا لا تغالب القدر. إياك أن يستولي الشيطان عليك فيلفظ اللسان بما لا يحبه الله ولا يرضاه، وإياك أن تتبع هوى النفس ما تهواه. لا، بل قل كل ما ترى، أنت ترى ابنك يتعذب في الآلام والأسقام وترى الولد والوالد، تتذكر أن الله أرحم به منك. حتى إذا نصبت الموازين ونشرت الدواوين وأقبل أباك الذي هده السكر والضغط والأمراض والأسقام، ورأيته لما قام فسقط، رأيته لما ولما حتى إنه لم يستطع أن يحرك يدا أو ينبس بلسانه، حتى إذا نشرت الدواوين والصحف وأقيمت موازين الآخرة، ورأيت مثاقيل الحسنات التي كتبها ربك له، تمنيت أن حياته كلها في هذا البلاء. لو رأى العبد ما عند الله من المثوبة لأهل البلاء لنعمت عينه، ولو أن أهل البلاء يوم القيامة لما ينظرون ما يكون عند الله من المثوبة والأجر وما عند الله من الحسنات والخلف يتمنون أن حياتهم كلها كانت بلاء وسقما وألما. إنه الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، هو أرحم الراحمين وهو إله الأولين والآخرين. فلا تغالب ربك، وعليك أن تتبع السنة، هدي الكتاب والسنة، من الصبر على البلاء وسؤال الله الثبات في برك لوالديك. هذا الذي أوصيك به: أولا أن تعتقد الفضل لله أولا، وآخرا أن الله أكرمك ببر الوالدين،
وأن تحمد الله وتشكره على هذا الفضل، وقل اللهم لك الحمد أن رزقتني أبا يعينني على بره وأما تعينني على برها. كم من طالب بر غلقت في وجهه الأبواب، وكم من ابن يتذلل لأبيه فيصفعه أبوه على وجهه. فإذا رأيت من أبيك وأمك ما يسرك فقل اللهم لك الحمد يا مقلب القلوب أن قلبت قلوب قلب الوالدين شفقة ومحبة لي، واسأله أن يديم عليك نعمته وأن يزيدك من فضله. ثم سأنك قدمت شيئا لوالديك فلا تزال بخير ما احتقرت نفسك، ولا تزال بخير ما اتهمت نفسك بالتقصير وسعيت إلى الكمالات، ولن تستطيع أن تصل إلى ذلك كله إلا بالدعاء. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من البارين، اللهم اجعلنا من البارين، وصلنا بوصلك يا خير الواصلين. اللهم ارحمنا وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من كان منهم حيا فأطل عمره بعفو وعافية، وأحسن عمله وقوله وفعله يا رب العالمين. اللهم أحسن لهم الختام بعد عمر مديد وعمل صالح رشيد. اللهم ومن كان منهم ميتا فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل لنا في البر أفضله وأجزله وأكمله وأخلصه لوجهك وأعظمه زلفى عندك. اللهم إنا على بر الوالدين أحياء وأمواتا.

العلم والإيمان ليس متناقضين. العلم الذي حظي برهانا صحيحا فهو متفق مع الإيمان، لكن العلم الذي يحوي برهانا يقول إنه لا إله، يقول الحياة هي المقدمة، لا قيمة للآخرة، لا قيمة للجنة، عش حياتك، مخاطرة. حياتك 50 سنة، 40 سنة، 60 سنة، 100 سنة، الله يعطينا وإياكم جميعا طول العمر والصحة والعافية والعمل الصالح، لكن الحياة مخاطرة، لا تخاطر بها. فكر بعمق، فكر لتكون معتدلا، كن قاضيا على نفسك، فكر بعمق، فكر بعمق، لا تخاطر بالحياة. لذلك يقال أن أحد الحكماء أصحاب النقاشات مع غير المسلمين من باب التنزل في النقاش وإحراج المحاور، قال له يا شيخ، افترض أنك مت بعد الممات وفي القبر وجدت أن كل اللي قلته أنت في الإيمان بالجنة والنار وإلى آخره أنه غير صحيح، كيف شعورك؟ افترض أنك مت بعد الممات وفي القبر وجدت أن كل اللي قلته أنت في الإيمان بالجنة والنار وإلى آخره أنه غير صحيح.

أنك لا تخاطر، لا تخاطر بالجنة، لا تخاطر بمصير أبدي لأجل حياة قصيرة. ما في عاقل إذا صار عندك عراك ابحث، ابحث وستجد النتيجة في القرآن. لذلك من صميم التفكير المعتدل للإنسان المسلم أو الذي عاش في بيئة إسلامية ألا يترك القرآن. اهتموا بالقرآن، ليس كتلاوة وتعبد، اهتم بالقرآن كمصدر للمعرفة أيضا للذي عنده عراك بين الفلسفة والدين. اهتم بالقرآن في كل شيء، وقف عند الآيات الكونية، قف عند الآيات التي فيها ربوبية الله جل وعلا وملكوته وكيف يصرف الكون، قف اقرأ مرة ومرتين وثلاث بنفسك، فستجد النور والهدى معك.

عليه صلاة ترفع بها لنا الدرجات وتحط بها عنا الخطيئات وتحط بها عنا الخطيئات وتقضي بها لنا الحاجات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد وتنفرج بها الكرب.

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Rabbena gfir lana ve li ikhvanina allazine sabakuna bil iman. Ve la tec'al fi kulubina ghillan lillazine amanu. Rabbena inneke raufur rahim. Rabbena atina min ledunke rahme. Ve heyyi lana min emrina rashada. دستین خدمت دعای چتر که ل قرآن پیروز خواهی گور سبحانه و تعالى تو ماری کردیم ول ابو ایما ک بو دعای نپی ل خواهی گور پارینه و آمیش ول این ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ای یحضرن او آتام آت نوتو حفته ل سورتی المؤمنون فاگه تمشا و دعای بکین او دعای زور گرنگا گرنجا کشی لسدایا لوی دایا کچون بتانم امن هم ایمانم بپاریزم و هم پاریزگاری لخوشم بکم و درونشم با آرامی بیر موا لسه لفرتو فیولو تلکو یا وسوسی شیطانی نفرد لیکراو لیل خواهی گروه سبحانه و تعالی راست خو فرمان دکات پیغمبر علیه الصلاة والسلام ابو شیوه بقول ربی اعوذ بیک من همزات الشیاطین ای پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم راست خو فنابگر بخواهی گروه لما ترسی داری ترین دجمن هیز دجمن اگنیه بقدر شیطانی اوان دا حرشه بیلو سر ایمان انسان لو سر کیان انسان حرشه بیلو سر ایمان انسان بلي أعوذ بك ربي أن يحضرون فنادى قرمبتو يا رب لا شيطان لفرتفيري الشيطان زا همزات الشياطين همزات سيا همزات لهمزي هاتيا همزات بمعنى بارنان دي يعني بمعنى تانا لدان دي زا لينا بس دي ذات البيه وسوسيه الشيطان عليه اللعنة درقاي وسوسيه اشتي خلاب بخاطنا وميشكت يا مخاتنا ودرت زاري أوس وسين هاند بده وشي هاند بده لبو خرابة لبو تاوان لبو بيشرعي لبو توري لبو جماني خراب وإيش الشيطان عليه اللعنة شيء هير شكان الشيطان لو سدشندري إنسان لو سدوشين إنسان يا كم يشي دوم دلي إلا هيرش دو دشويني دبا ميش كتير بده دلت تير بده أو زبر دوام نري خد خطام دعت ناو میشکد دعت ناو درد خریک دکا مشغول دکا میشکد دکوری درد دکوری آخری اون ده بیزار دکا اتو پنابه بر کشتن خود بکشی خود تربوازی خود فردی خود سوتنی خواهی گره پنامه ده هرکه وانه ده خیروب نشتی اگه پید بانو سا وازه لینه حتی خراب پکت پیده که حتی تاوانه کت پیده که زلویا سانده ایمان پنابه گری بخواهی گره سبحانه و تعالی لشرو خرابي شيطان لو كاتي كهيرشي لبو ديني يعني دي بالي بدا لبو خراب داني انزام داني خرابا امزا اعوذ بك لانا بريت سي اي پیغمبر شخص مسلمانان اعوذ بك پرورد گاره پس پنا دگرم بتو بكسي ترنا شتا كهيس بتواني بتبارزي للشيطان ووسوسي الشيطان يك بس الله يا سبحانه وتعالى اول نشانه اوه که انسان بخوی اوه زینیه یعنی برنگاری شیطانی ببتوه مگر بیارمتی پارزر چه راسقینه نبی اوش که الله سبحانه و تعالی بینی زنابد دسته گونده چی حادتا گوند سجی لیه او زو سگانی گوندیش سجی پاسوانی یعنی سجی درن وجه سجی ترنینه که لدوره یه چی غریبه دی او سانه لبویده سن لیناب نوه یک چار سر لبردم او کسی هیا پناب بات برچه براو خواهنی ساگه کن بس پنای لبو خواهنی ساگه بگا یک چه غل خواهنی ساگه بس یکم سا ساگه دادن شکل چی باردن شیطانش علیه لانه وکو او ساگه وایا که هرشی لبو دینی تاکشتک که تو بپارزی لبی پناب دا ایلا صاحبه که دی که چه هیا اللہ لوی برید سا اعوذو بیکا پروردگارم بس پناه دگرم با تو خوم ده اما پشت تو هر با تو امن پارز راو بلا شیطان
لي خواي قبر سبحانه وتعالى دوام على ذكر دوام تبلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لبيش قرآني ودري متى شيطان كوبيل ري وسوسة تشوش شك دروز بك أو قرآن كاري قري لسدلو درون دروزنك يعني لنا ونيش كاستعاضي ذا كم لبيش خوين سورة فاتحة تاكون يجا كم ليتقن ده لها مجيانم في غمر ده فرمي عليه الصلاة والسلام وآياتك أخوة قرر فرمي وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم هركاتك الشيطان عليه لأن الرقائي وسوسه يرشيله هناي ويستيل الرد لابدا كاري قري خراب سميش كدو دون دوسكي كوسم ربنا ده قرم بو خواي كبيسري زانها هو أمر الأخوائي قولا بإيما بلنس أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان لوري بيغمبر ده فرمي صلى الله عليه وسلم هل يقلنقو بياني كردوا سيزال سريك قتي أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان رجيم فنادق رمو الله كبيسري زانا لشر خراب الشيطان نفرد يكراو فلم تضره الشيطان هو بياني كردوا سيزال او استعاذة كرد دفرمي الشيطان دي بس ناتواني زراري بيبيني حتى يمسيها حتى ايواري دكاتوا واذا قالها اقل او شي قتوا السيزار لدواي نيجي مغرب يعني ايواركي لم يضره الشيطان حتى يصبح شيطان ناتواني زياني بيبيني حتى بياني دكاتوا لبو اوي برزت بيشتو تسار كازمي لشر و زيان و خرابي شيطان بارز راو بي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دوام مالي دكا بداوي خواهي قورا كسبينان سيزار بيوران سيزار برين اعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان رجيم ومن داركانش ما فير بكين او كاتا اگر پنامان برده بر خواهي قورا خواهي قوراش پنامان دادا اگر شيطان بشي ناتواني هي زرارك ما پيگوين نل دين من نل دنيا من شو شيطان دستكا طاعت لسا قرز دكا زمعت لسا قران دكا لبران برتاوان وقناعش لبرتساوي يعني سر السوق دكاتن كواتا أمن كظلم أعوذ بك أخوائي قرر أول من الشان دكا كأمن زعيفم لاوازم بتنيا ناتان مرو بروي شرخ رابكاني الشيطان نفذ مو إلا ببناقرتن بأخوائي قرر نبي سبحانه وتعالى أي يحضرون فنات بيدا قرم يا رب دلام آمادبن أي حضور يعني حضور يا نبي كذا نشتما كذا روم ككاردكم كريدكم كنيجدكم كقرآن دخينم لويك آمادبي يعني لا مو كاتك دم لكاتي نيج لكاتي ناخوان لكاتي تشونا ما روا لكاتي خوتن لكاتي سرزيه كذا خيزان في الشيطان الزيانة بيتوا لقرت سبحان الله ليه بيغم بدا فرمي صلى الله عليه وسلم أقريه شكلي يوام قراوة مالوة بلوين في بخات الجوري بسم الله بك بس بسم الله بك فرمي الشيطان ناتاني لقريب استجوري ده من يتولى دليل واغر سفره وخوان داندرا لكاتي نان خواردن ديسان بسم الله كد الشيطان رقريب يدك اللي ويق لقرد بخوا وكاتك تشونستي تشون ناو زيقاي بسم الله كد الشيطان لقرد نايت ناو زيقاي حتى لكاتي سر زيكرني بياو افرج رمير ديش اگر بسم الله يبكي لسرت ياك الشيطان ناتو انت كنت تاكي والله ما غريت سنك الا بسم الله ركوره ورن او مال مانبو خواردن مانبو نستن مانبو سرزيش مانبو باي غره فنامدا ري بيغم بده فرمي صاصم ده مو او انا بسم الله يبكي خوشويست من امرجاري انس كوري مالك فرمي انس كهات يا مالو بسم الله يبكي او بسم الله زياد دويك الشيطان اللي درد خاطو ده بيت ماي بركات لو سرخوتو لو سرخانه وادكت سپاشان سلام بکا او سلام کنه زور میما سلام نمارم در کس نبو سلام لخود بکا السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین اگر نایی سلام بکنه صورتی شکر بالله وحد بخینی آیات الکرسیه او نمیده بیت مایی برکتو که زرر زیانی شیطان اتو بدون کبی حتی لکاتی کار کردن بخوای حتی لکاتی سلام مرک لکاتی جهان سپاردنی شیطان وازل لینایی دی وسوسه سلو دروز دکا لو كاتانا جسان فنا بقرب اخوائي قولا اعوذ بك ربي يحضرون اما دبي قمران بكا سلم ليتيك بدا شو حديثي بيغنبر صلى الله عليه وسلم انسان لكاتي سلم ملك
شیطان لای راستی دیر است شیوی داش خود کات داکت کره کرکم جانکم و حکم اما تصد داکت منو تو ساکانی خوی باز داکت وام کل وقت بخشی داکت دکی مود یهودیان بزول کی ممبره دلی او تو آن بیزار شیطان است شیوی بابد دی خود کات بابد کره کرم امت سبب منو تو ساکانی باز داکت دلی بخشی بابد دکی مود نصرانیان بگاوری ممبره اگر انسان لدنیا اهلی ثبات بی در زبری داده بزری ببارکه شیطان کند دور دیخی در موت علی ملت محمد نارست دینی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امره یعنی حتی لو حالتان شیطان وازن لینا یعنی بوی امام محمد کراکی در جدر جرتو در باب ملکاتی سر مرگ بو نجوم زانی دمری سنت و انسان و کاتی مردی ترقین دا بسی بلا اله الا نبو بابا جمبری لا اله الا قول لا لا لا لا نا نا اشتان ما اشتان ما زود ترسم گفتم با مواصلون لا اله الا الله درک کردم بهش خویات و گفتم با واتسی مو کنم خود زود گفتم نه بلکه شیطانم بود شیطان هات بودم دیگه فوت نی احمد احمد لذتم درسی دیگه نه نهی دشمنی خوای نه نهی دشمنی خوای چون لکاتی سلام مرجیش شیطان علیه لعنه آماده دبی زلو انسان پناه بگیری به خوای جورا که وقت شیطان هم ود داره همون ساعتی چگرینگ ده آماده بیلو حتی تیکت بدم باردو خد بقوري فتنة اللي بودرز بكازلويا وأعوذ بك ربي أي حضورهم ريبرورد قال فنادق رمبتو لشر وخرابي الشيطان لو كاتي كأمات دبي زانا رحمة إخواني بخصي زواني يعني لو أنا في شباب من كثير دفرمي الله سبحانه وتعالى فرماني بيكردوين لو آياتي وكو أمر وقول قول يعني بلي لو يبيغنبر صلاصب كخواتي فنقول قال يكبسة دي فرمو أماش كأخواني فرمي وقول بلي ببري أعوذ بك ربي من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أي يحضرون فنائي بيقولين للشيطان نفرد لك لاتوك الشيطان بخواني نابت شيط بتساك كردن لقرد وازل لديني لدنا قرد شيطان برو بجيبك وازل لنايني بوج وازل لنايني برقاي دنيا بتيو الرازي بكي تنها سارسل فناغرتنا بوكسي كشيطان يدوك ديك الله سبحانه وتعالى يعني الشيطان زور ملعونه ليه دنا قرر ليه ببي عبد الشير وازي لنا يعني هشت شي لقلبك لو انسان بر دوام دبي او بناي بقري بخواي قبر سبحانه وتعالى بيشو هم زايد دلي همزات بوتا كل سنيني دا قوتري كشيطان عليه لان الرقاي وسوسا دي توشي شيتي دكا توشي سري شمعين دكا زلو يا اواني وسوساني خوب استزماني وكو شيتي عني دي نداز نیست چی پیدا شوری کردن نیست چی پیدا کری کردن لگم مارم داری نه داین دست داری بد دل دیواری بد وسوسه قهری زورش چی کار است؟ اما راستی زور زور قبری خواهی گر پنامان دوست که انسان یعنی شارزانه بی یعنی او ذکران نکه شیطان تی چی داده خواهی گر پنامان ده یعنی او زور کسانه دبینه وانی که توشی وسوسه بوده زوری عاقبت کشان بخرابی در وام فيش رو عساني دفرمو او دعايا بخوينن لهمو كاتي برام لكاتي تورين شنك توريو كو بيغمبر دفرمي صلى الله عليه وسلم كربيتش الشيطان كربيتش الشيطان سبحان الله لو انسان دميني كتورة دبي لتسليزتاني ببفر باري عرقي دكا شو الشيطان لأقرا لو عرقي بيدكا و بيغمبر جفرمي صلى الله عليه وسلم اگر به عید کشته برند از نیجی بشون، از نیجی او اگر دکشته، یعنی با عضو بالله من الشیطان رجیم تأثیریه. زیرا چند دو پیامبر بردن پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود مقالیان. یکی چند دمتصایی سور ببوا، زور تو ربو. یعنی دمارکانی ملی پر ببو. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمیم مشکل دزام. اگر بیاید او هیتی تو ریکی لدر دستی. اش بذاری عضو بالله من الشیطان رجیم. بذاری عضو بالله من الشیطان رجیم. امزارك كابريك كلانش كوفي دس كردي بهر تاور روشت زاني موشتا چي دكا سبحان الله زاني لماري چه شيه بولا قبرا وشتكاني هاتبو لما قرشي زي عرسان كلانش كوفي كي بردبو بطوري دا غالي دا بتسيني سبحان الله باز دا بشتوه قرت موي باز دا كمنو تكان بقوت بموكاتي سندي كردي برمدا برمدا وتم برد نادم خوي نقول بيك شرتي بردم بس بلي عبد الله مشتان رجمت عبد الله تاني قلت منع وبري وبري وبري تبعزت على بيوم دوباره كردو سبحان الله وش دب دبتشي
هوا کی لی برده یا مشتاق چهای بینی خواه راز بر بوا خواتی لی بر بره از پاشان سر کمان لی و گرت تو دوی بردم مار چیش کم ربو حکت یعنی سبحان الله وای دفع کرد و شیطان علی لانا کبیسی او کلانش کوفی ببا بست ماری همی برشه نی بر میگه کوت سر وحدی سی پیغمبر صلیم بیاد تو کش شیطانه فروشیش دزانم اگر او کسبری تو رایکی نعمتی تلویس انکادی تو رایش هر بری اعوذ بالله مش تنرجم مش الشيطان دفع الدكاو نفخه نفخ الدكاو كي دبدوي فوت بدا دكا زقرنجي او دعاء لجاني روجانا تيام يا كم دد باريزي لوسوسة صور مهمة من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور ناس من الجنة والناس شو الشيطان وسواسة خناسة هر كاتك زقري خويا قرب كيف بزر دبي هر كاتك بي اقابوي ايش خوي دكا واش خين لناو د ماركان ديو دسي اقل ذكري خوي بدور بي يا كفسر بخرافي ايش خوي دكا خوي غرب انا ما عندها زور كسي توشي وسوسه ابزا هي وسوسه دزني جي هي وسوسه ني جي هي او دعاء باشتين صار سروك وعبد الله ابو جيليات خدمت بيغمبر صلى الله عليه وسلم فيلم اي بيغمبري خوي هزك الشيطان عليه اللعنه ديتا نيوان منو نیجا کم دیوی نیجا کم لیتیک بده فرمی او شیطان که ناوی خین زبا تایبت بنیش شیطان تایبت بده از نیجی سبحان با هر که دکه او حالت بساد نیجا کد مبرن ناو نیجا کد رو داده ستسب کسی زبلی اعوذ بالله سمیل علی من شرشت نیم تساده بی تفرمی وام کد او وسوس منما وام کد او طبعا نیجا کد نابری رو داده ستسب دکی اگر هر اعوذ بالله چی بفچی دکی فکاوی که مثلا فوكا بستراتي لقد نيام لكادي خوبينين مثلا يقلنقو خوشنا خوش دبيني بيغمبر دفرمي صلى الله عليه وسلم هستا لخوكي ترسا سنة أو اجتعاذي بك فيزناك خود مشوشكي يان خوكي بجريو هر هستا إلا خوي أولا الشيطان ويا من إخوة بنادا قريم بطول الشيطان وخرابي خونكي سيزر عبد الله مفتان رجم دكي سير فان دكي اشتكى نعملي و پاراستی مال خزانش چه شیطان علیه الان لگرد دیت ماره لگرد لماره دبیتن ای مال تیک دکا که چه شو نخوشی هلو گرد در بامستد سعیب مانیا هیچ من نقصتن لماره او مدر سسفری دفتا گاره گارم تیک بره من بابو شیطان علیه الان تو استعاده که ناکی تو پناه بخوای گوره ناگری سبحانه و تعالی لماره هلو گرش نمیدریش چه شمن لو پر رای دفتا چه شمن که که و شیطان تو پناه ناگری بخوای گوره سبحانه و تعالی بوی پنابگره به خواهی داره که خواهی داره و شیطانه تان که در بیخته هم که اینه او استعاده بکن این همون حالته شد گوتم بده بدی سبینان سیزار او دواکاری پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم هواران سیزار تال شروع خلاپی شیطان پارز را بی ولکاتی تو ریج یعنی انسان دکره بیکا و پیر دست بیکنی هر عبادت تکل بوی شیطان خیالت نبا بلوی هر بعد چند زام که من افگر به خواهی کرد شروع خراب پی شیطان نفرد دیکر او و اما ینزغن نکم شیطان از غم فستعید بالله اینه و سمیع علیم این الذین تقوی اذا مسهم طایب من شیطان تذکر فا اذا هم مبصرون تو اگر نبیرد بی او استعاده بکی شیطان نتوانی خرابت پی بکی یعن عبادتو نیجا کلی تک ده یعن لکه تک ترسه چی یعنی زور دلو ده نترسه او ترسه بسل عدبه باستعاذة الشيطان عليه اللعنة هي بالترسيني الشيطان يعيدكم الفقرة الشيطان يقول لك ببرسان دمري لأنه خوشك يتساق نابيه كل أوز عتيك سي دائما دا ترسيني بأعوذ بالله من الشيطان رجم تري أترك الأمر لصاحب الأمر إشكيل أبو خواني إشكيل يبقى ريم إن زبراستي أو دعايا كليلة شي آرامی درونیه یعنی سبحان الله اگه بی کهی هر خوی لخوی دلت آرام ده بی لوی پیغمبر صلی الله علیه مثلا اما بردوام او استعاده کدیمش او استعاده بکن و من داره کانی خوش ما فیر بکن استا من داره ایده ترسی ناوری بیت سر آوی ناوری بیت فیری کبری عوضو بالله من الشیطان رجیم خواهی گوره دی پارزی زوراج براسی او دعایش گوره ها تبيني ناكن إن شاء الله بردوام دخين ومارم دار ما فير دكين تاكل لسزرر وزياني الشيطان ودربين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومقتدانا محمدين
وعلى آله وصحبه أجمعين.

والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. خشكاني بريس براني عزيز روشوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنون بن طاعتي امرشتان قبول به فايقور ان شاء الله لريزي بخت وركاني مانج رمضان حساب تنكا كاويكي اعرابي ودشتكي لزانايك وعالميكي قوري برسي وتي اوا اگر مردين كي لي بيتشينه ومحاسبه مانكا او يجوتي خوا وتي فزنا ورب الكعبه في دوا لا بردو معنا تهوصل فرازين خلت النبي ما دام خوالي بيتي وما ليك ومحاسبه مالك سوين بقاها ما بردو معنا ان شاء الله بختورين ان شاء الله روجي قامت لخدمتي خويا سر منبر زبي بختور بين بتايبتي مجلسان مان كدوي نجه تراوي حكان داني شينو قبل فرمايش تكاني خاو في غمرين ان شاء الله تي بختور سر برزبين لروجي قيامه لا زنجیره باسکانی باسی گناه گورکان گشینه باسی غش و فعل و سختکاری سه دو تار من لباس کردو ام شویج لخزمتانه و تاری کتایی باسکین انشاءالله جگه رزامنی خواو سود و استفاده ایوی برازی شوه بشی اخیر و کتایی لباسی غش و فعل باسی غش و فعل و سختکاری دا صلاح دارکین در رعیت و ملتکانی خویان اما بشي كي گرنگ لغش و لفعل چونك لفرمدكاني پیغمرا صلى الله عليه وسلم اشارتي پیکراو باسي كراو هر كاته دا صلاة داري ولات و نشتمان و مسئولكاني فعل يانكر ساختكار بون غش يانكر لملتكان يان او بر غضبي خواهكوان لدنيا و لقيامتا و بوكارو كردوا ناشيرين و چوتش يان ملتكان يان افوتينو توشي هالديري أكانو قضيي ملتا كشيان أخانا جير برسيارو أو ملتا ناحويتا ويسراحا لخويناكا شنك برسي فاسد وفاجيري هيا دسباكو أمينين. لفرمودي الصحيحة في غمر من صلى الله عليه وسلم فرميتي ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت ويوم يموت وهو غاش لرعيته إلا أدخله الله النار. لحديث كتراء فرمي إلا حرم الله عليه الجنة. فرمي هركس إخوائي قول سبحانه وتعالى مجموعي لعبدكاني خوي كشتا جيردستي أو أوي كردا بربرسو مسؤوليا بلا مسؤوليتي برا قوريك باشي نكردن كاتي كمر غشي كربي لملتكي لوانيك لجردستي أوابون إلا خواهي قورئي خات جهنم بهشتي لسال حرام كله. أما فرمودي في غمري صادق الأمينة صلى الله عليه وسلم كباسي غشي دا صلاة دارك لرعية ملتكان بويا أمير خليفة مسؤول دين داركان زور لأخوات رساون لحقوق عباد بندكان إخوة تنانت في غمري خوشوي اسمان صلى الله عليه وسلم لو ترسى حقي خلقي لابه سيتشوار روش بيجوي وفاتك شو نجير بالي هنا نمزقو ويكرد خلقكو فرمي خلقنا كي هيا يكس هيا حقي كي لا من بي كل أزيتك مدابي بيجوي بقرمو بلا خوابا بحقك بم صحابي هل ساوتي من يا رسول الله حكاشة وتي من حقك ملاتا وتي فرمو با حقك أبما وتي والله روشك يعني لغيزة وستابي شلاقك تبيبو شلاقك تكيشا ببشتما وتي وراء أو بشتما ليبرا صحابا مجلس كان كربا كريا شي تبيه ما أديني بس كاري وامكا وتي برا والله حقي خوة ملايك يا غمارا بس يا رسول الله من بشتم رود بو أبيت واش بشت رود كي في غماري فاصل الله عليه وسلم رداءك إلا دا فشتي مباركي دركو موري بيغمرايتي دا ناشاني بو تاشد دسي دمي بردو موركي ماش كردو ناو فشتي بيغمري صلى الله عليه وسلم ماش كرد
شتي حزم كر آخرين شتي قلم حياته كدمم لي كوي بيستي مبارك يا غمر بي في غمر خاص صلى الله عليه وسلم لبغل أخوائي جور لي خوشبو عادل كرين وداك بربتين مرو في سرزوي و أم في غمر إلا حقي خلق ترساوة لما في خلق ترساوة فالبني كيف حقي لا ما في جوي برمو وقيامة ولا فابابي بدمو لبر او اخوائي قوره سبحانه وتعالى هر كسي كي كرد با دا صلاة دارو مجموعين خلق لجير دسي اوابون اگر دا كزبن اگر دائره يكبه اگر وزير يكبه اگر سرو كومار بي اگر سرو كي حكومت بي امي لترعيتي اون اگر غشيان لبكا خواب هشكي لسر حرام كوري خاك جهنم بنصي صحيح بي صريح وصحيح فالمدير بي غمي خاص الله عزيز غشي دا صلاة دار كرتكين لدوشتا غشي دا صلاة دار لميلتكي خوي لدوشتا كرتكينو يكم او وقتا او برپستا برپستكي غشاشو فيالكرو ساختكار لميلتي اگر ادارو بريو بردنو سياستي او ببيتهوي تيكتوني گزرانو آبوري خلق خلق لجير ساي حكم دا صلاة او برسيبه وما في خوي ورنگره او برپستكي غشاشا بر أنفر مدعي في غمرك صلى الله عليه وسلم وقتك إداره وبره وبردني وسياستي أو ببيته هو التجويع وبيته هو برسي كردنه وبرنامه بلانك عادلاني نبي وتوزيعي سروتي وساماني ولاد بسر ملتك يا بلام لقل أوشا خويانو خزمو كسو حزمو دا صلاة وحاشي وزباني خويان لو بري جياني شاهاني أبجنو لا حيش يعني كم نبي أما مسؤول غش عشكاني أمتي في غمر صلى الله عليه وسلم كسياسة إدارية بوشي ويا بوشي ويا في الله في غمر كأوان مسؤول لملة كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هموتان شوانا قشتشتان مسؤول لويك لبردستان آيا تولى مالو شواني من على كانتي أقل الزايع من خوالي قبلناك تولى دائرة كيا مسؤولي لموظفك علي برد الزايع يعني كي خوالي قبلناك بركي الخوادن والرشوة وفساد وقندلي لدائرة كي تويا هبي خوالي قبلناك أقل خوش شريك بي خود ملعوني لبرا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته بويك أخوش اسمع فرميتي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت بخرابي وتاوان باري ونقبتي إنسانك أو النبسة أو كسانا ناوميتك كشاورواني دسي أون شاورواني دسي تويا باري بو بياكي من علاك مالو دانشي كاسبينا شاورواني دسي تويا إيشي بو بكي إيش ناكي شاورواني دسي تويا موشي بيتي ناي ديتي شاورواني دسي تويا دصال مقاولاتك رو باركي لا تسلفكي ناي دي فاري خستخانون خوشخانة كان خوي نايدي كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقول رسوائي وشوري وعيبانية بودا صلاة داراني ولاتك خستخانة ونخوشخانة كان يندرماني تيانا به خوش يعني بملايين شو روش دزي وشتي وقاشق شتي بكن تخوى أما راستا كفى بالمرء إثما أن نخوش لو خستخانة شاورواني دستي توي درماني ودابين كي لقوتي أمي لتا كريتشير شاوروانا باكريوية شو رش حمالي وكناسي أكا تقاعدك موشخوري كي داما و تل سال سي سال تل سال خزمتي كردوا شاورواني أوية تو موشي كي دو صحزاري بيتي اشتان عيديتي كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت أويك شاورواني دستي توي بويا كابي غمان مان فرميتي صلى الله عليه وسلم خراب ترين أوانن جا وقت غشاش في الوازن كسياسة إدارة عن ببيته هو برسي كدني خلقه توزيعنا كدني ثروته زود دولة منقوني دزو جدو جردو إنسان قاچاقتي خلقي هجار وما خاون ما فيش أنفال كراو شهيدو كيميا بانا كراو ما في نبيو هذا ودى صلاتي بي منصي وزيرك القيرتو بويكا او دا صلاة داراني كوا خواهي قورا ملتك خاطر جردسيان واجبي سرشان يعني هولي تواوي خواهيان بن في غمركم يا صلى الله عليه وسلم وجهد كان سوال كان نخون إسراحد نكن بوي ملتك يعني إسراحد بي
لعام الرمادا وصالي كوابر سيتي داكوت عمري كري خطاب زيت وناني رغنا بهيش نافا في استكيل كابو بإسقانة كانة في أنا هو قربان خو أو نان هي مردني تو يعني مردني أمة الإسلام ولا يبكين الإسلام على موت عمر باش تو باش تكي باش نافوي أي باش طاب زيت وناني رغنا بهيش نافا في استكيل كابو بإسقانة كانة في أنا هو قربان خو أو نان هي مردني تو يعني مردني أمة الإسلام ولا يبكين الإسلام على موت عمر.

اوي كشو مشكله كان حلكا هولني اوي بختوري انكا الا لم يدخل معهم الجنه يا غمر فرمي او انا شنو بهش بس ام جي من ابو جهنم خاك ملة مظلومه كي ابات بهش او هات جهنم قافنا امام بو شك هولي خوي ندا اگر جهدي خوي بكا هولي خوي با تقلا ام لا اولاد كابوي ملتكي مرسينه شو روح بيت دروب شت دائره كان غندلينه يالي او يجزيك الشاوي دريني دوك زوكا بفتوى والله بياويكي اراني ام قصيبو من قراوة زنازام چنك راستا لدمي خوي بيسن متي لسردمي حمر رزا لسردمي رزاشا فهلوي باوكي حمر رزاشا باوكي حمر رزاشا وتي بيسرا كنانوايك نازانم قرانيكي او كاتشتيكي زور كمي زياد كربو لسر نانكي و بنككي كم كذبو وتي بيانيكي عن خوي خوي قوري أشياء تحقيقي أكاك السير أكاك فعلا وايا قنك كيف تشوك هي هبي لكي وشتيكي شي زيادة اللي خلق ورق دي وتي والله العظيم خسية نوركي خويه أو أبو بدرس وفن بو أهاتي غشاش وفي الوازك قولي خلقي أبري لتنوركي خويا سوتان هركاتي أو هولي خوينا أبو من لد بختور بي غشي لمنك في غمر صلى الله عليه وسلم اگر مد اعوا بغشاشي في البازي قاي دور بهشتي لسر حلامك مو يا كبي غمر صلى الله عليه وسلم دعائي كردو لو كسوبر برساني ابنا بلا بو ملت يعني باري خلق قرسك اساني لسر خلق ناكل بل كل لس جي سياسه اداري او انا خلق اسوسيته خلق لخوي ورثه به فرمي اللهم من دعائي في غمر صلى الله عليه وسلم ملاهي او نريشي يقع أبو جبيا وسخويا والله قيم ليه لهم ذكنا العالم يكان شباس ينكر الله أجل سروكو دصلا داري ولات لسرت التلفزيون ببرشاوي خلقوا نيم ساعة زينايك نابي كز زميبك شو كولي أمره بخواء وقصي أول نابي كز معارضيك شو كولي أمره شو كولي أمره كام يولي أمره أو يتشتبه أو يدزبه أو يخيان الكاربه أو يبرواي بأخوانه بس وش دي أبو أخوانه با كاما ويكافر من اللهم في غمى صلى الله عليه وسلم خواهي فالوردها من ولي من أمر أمتي شيئا هر كسي كاريكي وظيفيكي أم أمتي مني ورقب في غمى صلى الله عليه وسلم فشق عليهم فشقق عليه أقر أو قران باريكي قران ببسريانه زحمتي بو بيشنان أزيتي كردن زحمتي دان نارحتي كردن يا ربي خوايا توش نارحتي كي فشقق عليه أما فرمودي بيغمار صلى الله عليه وسلم دورن والله لم ولاتي إيما يا كاسبني ورزنا بيلقيان يقول لدوكان ناريكي بشكولو حتى تاجريكي قورا أمنا برتيلو أمنا خوك كردن بشريكو أمنا رسوماتو أمنا الزريبو أمنا باري قطعو أمنا لخلق غسيانن هر عالم لقيان يخوي ورزمو اما طاري او طاري كهرباء بي او بير كنوا كاكا اما بملته غناري تودو صد هزار مو شيء يتبس يا منجاري افرم فشقق علي توش خويا قرسي كي لسري خويا توش دوامي اما بيغمر النص ومن ولي من امر امتي شيئا هر كسيكيش كاريكي امتي مني ورغل فرافق بهم ننمنيان ولا قال يانا خوش گزراني كردن اسراحت من لجه سايا فرفق به خواه توش نرمونيان بي لقاليا خواه توش توفيقي بي سريخي معملي ببزي خواه لقالك اما فرمودي پیغمبر معنا صلى الله عليه وسلم فرفق به بويكا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دعاي ليه كردون دعاي اوش باسي سزاي سختي انا تالي روشي قيامتا افرمي خوش يسر ما من امير عشرتين الا جيء به يوم القيامة أميري دا كذبي أتيانن لروج قيامته مسؤولي دا كذبي أتيانن لروج قيامته في غمى صلى الله عليه وسلم مغلولة يداه في عنقه فمن حردو دستي عن بس وبمليهو دستكاني أبسن بمليهو أي يعني بو بردم محكمة إخوة شكا أمير بو مسؤول بو أفرمك هنا أنا بردم دا جاي إخوة أطلقه الحق وعدله أدر حق بيجبو بي إيشي بغيكو بيكي كربي دادگر و دادپرور بو بي او عدالت و دادپرور بي دستکان يكاته و سربرز و بختوره بي اگر وانبو يوبقو اي كاب قرى ظلم استنقى هر اعوابو دست بسرعي بمليوات اي خنا جهنم فاقنا من الله

0: لبروا غشي دا صلاة دار للرعيات بريتيا لو بزناني خلق نجس ساي أو خراب به أسودنا بن وغصب لحياة جياني خويا أو وضعي ملة مسلمان كان بدد صلاة دار كاني أنا أوهم سروة سامانة أنت سبحان الله والله أنت مسلمان كان بل في السكان عبرد ورناقرن عبرد ورناقرن بوش عبرد ورناقرن هواني كمال سروة سامانة ملة يعني اختلاس كردو برديانة دروا ببرشاو يعني وكسقوط يعني كر مالكان يعني ليس عندنا وكزي سفادي لنا كر وكو تشتح سابوت قذافي مرچن پاري لدرو حسني مبارك 7 مليار لدرو زين العابدين بن علي 7 مليار لدرو دوائي كاتك روخان سودي شيان لنبي عبرت ورغرتن لكساني تزور جرينجا بلام لولاتان يما خلق عبرت ورناكلي دوهمين شد كبريتيا لا غشي دا صلاة دار لرعيت لملت بريتيا لتشي بريتيا لبكار هنانو داني بالبرسياريتو مسؤولية بكسك أهل نبي واتم من أجر بالبرسياريتي مسؤول من لشويني دا صلاة مو كسك تل لشويني كترا دانم أجر أهل نبو أو غشم لملتنا كم كدو في غمر من صلى الله عليه وسلم فرهم من استعمل رجلا في عصابتي وفيهم من هو خير منه افرمي هر كسيك لناو كومالكا كسيك بكال بينه بو ايشي مسلمان او ايشا وظيفه يباته بلان لناو مسلمان كانا يكي كي تري تيابي لو باشتر بي بو ايشا لو ليسار تربي لو دسفاك تربي لو امين تربي لو مسؤوليتك باشتر بري بري بلان ام لبر خزمايتي يا لبر محبته رفيقاتي الفرمديت المعنى باسي يا مشكا لبر خوشويسي يا رفيقاتي وخزمايتي ام دابني إلا فقد خان الله ورسوله والمؤمنين هو خيانة الأخوة لبي غمروا للشعب ملة كيكروا للمسلمان شنك هركاتي إيشو كاري مسلمان درا دسكسي أهل نبو هو نشان آخر زمانا في غمما صلى الله عليه وسلم يفرمو إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة أقا أمانة ضايع كلا حسابي بونا كلا فوتين را وشعرواني قيامة بن يعني يا رسول الله وكيف إضاعتها يعني فوتاني أمانة شونا فرمي إذا أسند الأمر إلى غير أهلي فانتظر الإنسان فرمي هركاتي إيشو كار دلايا دسكسي شايستان أبو أهل نبو وأو إيشو كارا هوتو شعرواني قيامة كان عمر يكري خطاب بخلقي أود رزاي خوالي بي خلقنا إنما بعثت عمالي أي فرمو من والي كان كارب دستكان الملاطاني أبو أوان أنيرم دين تان فيركم أخلاق تان بباريزن مال تان بباريزن برسيتي تان حلك بو أوان نانيرم برسي تان كان ليتان بن عزيتان بن عمري كري عاص هسا وتي قربان أجر كسيك يكيل رعيتك دا تربيتي كرياشتي ليكر توشي ليكر وتي سوين بقوري إخوة خوي أهينم تش أمريكي جوربة ببرشاوي مظلومك وحق لي يا سلام حسني بصري نامي نسيب عمري كري عبد العزيز وتي أي أميري مسلمان بزانا إن إمام العادل قوام كل مائل وتي مسؤول دا صلاة داري دات بروري خوي راس كردوي همو كسيكي خوارا وهو قوة كل ضعيف هيز وتوانا يبو همو داما وبشخرا وضعيفك چونك كتو ضعيف وبشخراوي أميرك عادل بيني أتي تلاي حق بورك ريتو أزاني ما في نافو تلاي بلام أقا الظالم بو قرأ كي بسر خوتا كي حق بسيني سجاري وكادا ظلمي ليك جاسي بكم بولاي كيف چون كي حق بوسيني كس فرمي قوتها مو ضعيفك وإنصاف كل مظلوم وتي كاربا دستي تو دا صلاة داري عادل ودات فرورو مردو لخواترز أبيته هوي إنصاف بو همو مظلومي همو مظلوم داما وكاته ظلمي لك راوا أن حقي بو رقريتوا وتي لبر أوا أجر إمام داك فرور آوا هابو أو رجك أمري بختورة لخزمة إخواشا سر برزا لرسيبري عرشايا وللاي راسي إخوا وحسابي بوكري شنك ملة تكيل شخص عيو سيبري أوا حواوة وحسيوة حساوة أوا بر أوا برزان غشب الله يكي زور قوري أوا سيدرس لخزمتانا لبدون يشكاني ترى عباس ما كروا بلا مع الأسف والله العظيم براني بارز. آه استي سيري دا صلاة دارا كان كا بسطها جور غشو فيها لكن لم يلد ورا خوارا وبتو خستقانا كان بهزارها فرتو فيل أكريد دخل لقد ريزن بو أو بزيش بو كارمن دا دل سوزاني كتوزي أو أنا ما أنجيغي أميدي خلق من بتشوهر الناو محامي كان سطها جور غشو فيها وساختها بتشوهر دائريك بزنا وغشو بواسطا ورا لا موبايل فروشيك و بیس جور غشیا
1: بیسرانی خوشویست استاکاتی بانجی عصره بکاتی هولیرو دورو بری.

0: حتى
1: القول مثل ما يقول المؤذن
2: ولام دانوي بانغ بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل لبيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او تی دلیت ایوش وابلین اندا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گور دزار صلاواتی لسر دداد اندا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شیاوی شفاعتم دبید

0: صهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الغش يا أبو باسك دم لم شوانا هرب تلفوني على الرجاء كباسي غشكين هلا موبايل فروش رزمي أبو واني عند سباك بتشور معرض السيارة كان تنجاج والغش وفي رصافته بتشور لا أواني أشياء أو كهرباء فروش باسي بيجور سيجور غش وفي بچور لای اوانی تجارت و بازرگانی موادی خوراکی اکن باسی پنجاد و غشو فیل و سخته و بچور زنگو و پیمانگاکان و کتاب خانکان باسی بیز جور فیل هلا امتحانات و لدرجه طلبه آموات بچور لای اوانی بینا و خانو دروس اکن پنجاد و فیل و سخته هیا بچور لای اوانی ارزو خانو فرشن با یعنی سبحان الله کأنه دسپاکی امینی نماو لملاتا هر هموی پربو لغشو فیل فاقنا مهلا ويا هركاتي غشو ساخت لنا وهر ملتك ابو الله ابو يوا خير لخويا النابين ان وكو حديث سكان شواني تلباس ما كيف كفي غما صلى الله عليه وسلم فرمي ويا واجبي هم لا يكمان ايموكو اهل ايمان نصيحتي خير كل دسمان باق بي لقى الغشاشه نبي تايتي غشناك ان اقل باوك شمام بي لقى استمكار نبي روجو تشي دروسك تقوى تقوى دار ونيتون يجزوكي تقوى دار اويا لقى الظلم نبي تقوى دار أوي دجينا حقيب تقوى دار أوي بإنصاف بي تقوى دار أوي مالي خلقنا خوي تقوى دار أوي في الله خلقنا كي تقوى أوي غجل خلقنا كي أما تقوى يا نجهر بلي من أهل تقوى مو توارك عن رزياكي وبيبقى كاني ترني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين. أما دو بابي ماوى بابي كان باسي آدابي أو قرآن خوينانا أكالو كاتياك قرآن خوينن آداب كاني چيا بابي كوتايش باسي دنخوشية اوي كغرنجة اتر دوائي كوتاباب اميك افرمي باب آداب القراء حين تلاوتهم القرآن او قارئاني كاتك قرآن اخوين ابي چون بن لكاتي خوندني قرآن كيا چون دانشن چون هلسو كوت كن مما لا ينبغي لهم جهله. أما كومل آدابي كومل شتهايك بازكا كناكري قارئ لي بآقابي وني زاني زانين يان بيوستا بويا فرمي وأحب لمن أراد قراءة القرآن في ليل أو نهار أن يتطهر وأن يستاك. أفرمي بلام وخوشة بلام وفسندة بكاري كي باشي دا أنيم بو أو كسيك أيوي قرآن بخويني چلا شوا بخويني چلا روجا بخويني يكم أن يتطهر أبي دزنيج بقريت يعني خوي يكم خوي خاوين كاتوا ببوشاكي كي جوان بلباسي كي جوان هر وها بلاشه اكي پاكو تميز و دزنجه اكي تواوشي هبيتو و ان يستاكا و وي دمي بوني لينه هميشه بي پیش او دسكا بخوندن قرآنكا سيوابكا يا بفلشا دمو دياني بجواني بشورت هميشه بو و ذلك تعظيم للقرآن هميشه لبر بغورة قرتني أم قرآن أما في بيست أم قرآن بشاوي كي قورت ما شابكي شون كبو لأنه يتلو كلام الرب شون كلامي خواه أخواني توا فرمايشتي خواه أخواني توا قساكاني خواهي پروردگان دخواني توا إنسان تماشاكا كاتيكا رئيسي ولاتيك كاتيكا رئيسي حكمتيك كاتيكا وزيريك كاتيكا بياويك لخود قورت القصد بوأكا چون انسان گوی اگری بزانه که علیه چی دی اما لبران برخوای تعالی فرق ارض و آسمان حالی بی قربان بوی اما چون که ام قرآن کلامی خوای انجا لو کاتی شاک قرآن خوین بیج گلویشا ان الملائکت تدنو منه عند تلاوته للقرآن لو کاتی ها که ام عبدا ام ایمان دارا پیاو بیا آفره الشوابية للروش كقرآن أخويني فرشتكاني خواي لي نزيك ابنه لكاتي خويندني قرآن فرشتكان نزيك ابنه ويدنو منه الملك فرشتكان وجبرائيل هم أواني لي نزيك ابنه فإن كان متسوكا وضعفاه على فيه أجر ام کسک قرآن کد خوینه سیواکی کرده بی دزنیجی جوانی گرده بی دمود دانی بباشی پاک کرده بی توانه او فرشت دمی لنرز سدمی او دائن فکلما قرأ آیتا اخذ الملک بفیه حرکاتی ام قرآن خوینه ام قارئ آیتی که خویند او فرشتی او وكو علي لنزيكي تلاي وكو بلي دمي لاي دمي او وإن لم يكن تسوك تباعد الملك عنه ولم أقربوني دمي هاتو سواكي نكرد بو دمي جوان خاوي نكرد بو نزيكي ليد بلكي او إما كمتر او أقنجي لكاتي نيجا سواكي ملا لكاتي قرآن خلندنا سواكناكي
ئەوەها یکێک لەو ئادا بە جوانە بڵێ من هو چێتەوە بۆ مەلەکەکە بۆ فریشتەکە بەڵێ منه أشيت بو زلام يعني تباعد الملك منه فرشت كدور أكويته لو شخصية كسواكي نكر كواب فلا ينبغي لكم يا أهل القرآن أن تباعدوا منكم الملك أفلم أي أهل القرآن أي هل قراني قرآن أي أواني كيا وخوتان حزكا ببنى بابولية بدوري أم قرآن ياو بصورينوا شیاو نییە بۆ ئێوە ئەو فریشتەیە لە خۆتان دوورخەنەوە فەستەعمیل ئەدەب ئەدەب بەکاربێنن فەما منکم من ئەحەدین ئیلا وەهوە یەکڕەه هیچ یەکێک لە ئێوە نییە ئیلا پێی ناخۆشە ئیدا لەم یەتەسەوەک ئەن یوجالیسە ئیخوانەه هەرگیز لە یەکێ لە ئێوە کاتێک کە بیەوێ لەگەڵ کۆمەڵێک لە هاوڵ و ڕفیقان و برادەرەکانیا کۆبێ پێی ناخۆش ئەگەل لەوە پێش جوان خۆی ئامادە نەکا و دەمودیانی نەشوات و خاوێن نەبێت دەی تۆ ئەوە لە خزمەتی قورئانیت خاڵێکی تر کە گرنگە ئێمە ئێستاکە کەمتر مصحافەکە ئیستیعمالەکەین حاڵی بووی بە زۆری ئەم موبایل و شتانە اعتماديكين السر ويأفرمي وأحب أن يكثر القراءة في المصحف يمخوش تشاقوايك بزوري أو قرآنيك أي خواني لناو مصحفك يا بيخو لفضل من قرأ في المصحف شنك أويك لناو مصحفك يا أي خواني خيري زياتريك لشتيكك المصحفنا حتى أويك لنا ومصحفك يا إخواني خير زيادة لك كلو تفسير يا بيخ نكتب تفسيرك يا بيخ ولا ينبغي له أن يحمل المصحف إلا وهو طاهر شياونية لايقنية قنجاونية بو قرآن خوين كاتيك قرآن كاتيك دزنوجين بيبي قرآن هلقر كاتيك قرآن هلقر إلا أبي دزنوجي هبه يعني بدستي دزنوية جوا دس بالا قرآنك وقرآنك هالقري فإن أحب أن يقرأ في المصحف على غير طهارة فلا بأس به أجر بي خوشبو لمصحفة قرآن تخويني ببي دزنويش أتوانيت زرارينية بلام لكن لا يمسه نابي دستي ليا يعني بي قرآنك أوابو كرابيته وتماشايكا نابێت دەست لە قورآنە کتاب ببێت دەستنوێژ بەڵام ئەتوانێت بەبێ دەستنوێژ بیخوێنێ بەبێ دەست لێدا ئەی لاپەڕەکانی چۆن هەڵباتەوە ئەفەرمێ وەلاکین یوسەفیح المصحف بشیئ لاپەڕەکانی قورآنەکە هەڵداتەوە بە شتێک حاڵی بووی وەلا یەمەسه ئیلا طاهرا نابێت دەست لە قورآنەکە بدا دەستی بەر قورآنەکە بکەوێ مگر دزمیجی هبه اینا درست و ینبغی للقارئ اذا كان يقرأ فخرجت منه ريح امسک اگونجی اما انسان فرجین قائم به جاری واهی بایلی ببیتو دی پیویست بو او کسی که قرآن خوینه لو کاتیها که قرآن خوینه اگر خریق بو بایی که لی بیتوانه یکسر قرآن که ببره نەک قورآن بخوێنین لە دوای شەوانێ بەشتی ترەوە مەشغوڵ بێ حاڵی بووی حەتا ینقەضی ڕیح حەتا بۆنەکە تەواو ئەبێ با لە بەریش بێت شتەکە قەتع بکە ثمە ئین ئەحەب ئەن یەتەوەضأ ثمە یەقرأ طاهرا فەهو ئەفضەل دوای ئەوە ئەگەر پێی خۆش بوو بخوێنێ پچێ دەستنوێژ بگرێ و بە دەستنوێژەوە قورآن بخوێنێ ئەمە گەورەتریەکە وإن قرأ غير طاهر بلام أجر قرآن خن ببيت دزنيش فلا بأس به زرري نية بلام أبيت دس لقرآن كندا وإذا تثاب
أبوه ويقرأ أمسك عن القراءة حتى ينقضي عنه التثاؤب. أجر بابيش كدا لو كاتيا قرآني إخوان أبي قرآنك بوستيني حتى بابيش كدا تواب دز بدمي وبقري قرآنك نخويني حرف كان تيك بابا سليك أو إيكي كلا آدابي أو عنيك القرآن إخوان لكاتي إخوان دني قرآن أبي أبيش لا أم أفرمي أبيت. وأحب للقارئ أن يأخذ نفسه بسجود القرآن كلما مر بسجدة سجد فيها. أفرمي هيكي كتل آداب كاني أو كسيك القرآن أخويني أويا هركاتيك لقرآن بيروزا تي بريب لاي آياتيكا كسجدي تلاوتي تيابو أفرمي السجدة بريت. أي أماجة بو كآية لقرآن چن سجدي تلاوة هي أفرمي وفي القرآن 15 سجدة لقرآن 15 سجدة 15 شوين سجدي تلاوي تيايا وقيل 14 قيل قليش وارده وقيل 11 قيل قليل أنزة مهم أوي بلاي هر آياتيك لآتكاني سجدياتي بري لكاتي خندني قرآن سجد بري. والذي أختاروا أن يسجد كلما مرت به سجدة فإنه يرضي ربه ويغيظ عدوه الشيطان. ألي أويك من اختيارم كردو وبنام وبسنده اوي هركات ايتي كي سجدتي باري ام سجده بري چونك او سجده بردن ابيت هوي اوي خوال خوي رازيك او شيطان لخوي ترك شيطان عز بي ترابي. روي عن ابي هريره عن النبي قال اذا قرأ ابن ادم السجده. افرمي هركات امروفيك سجدة تلاوتي بر فإذا قرأ ابن آدم السجدة هركاتي مروفيك إنسانك سجدة خون آياتي سجدة خون لقرآن فسجد سجدة بر اعتزل الشيطان يبكي هو شيطان دور أكويته وكلتي أقريب أخويا ودزكاب قريانو هاوارو فغان يقول ألي يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. قرب سرم مروف آدم إنساني نوي آدم فرماني بيكرا بسجدة سجدة بردو وهي أو سجدة وبهشتي بخوي دست بركر بلا مني نقبتي مالويران فرمانم بيكرا بسجدة سر بيشيم كردو عصيانم كردو فرمانا كم جيب جينا كرد فلي النار دو زخم بو دستبر. وأحب لمن يدرس وهو ماش في طريق فمرت به سجدة. أفرمي فسند بلام وبو أو كسي كوا قرآن أخويني يا درز أليتو إن جاب بريقي شعر وآتو بريقي كارتو دوري قرآن كيتو يا درس قرآن بيكي علي لبر فمرت به سجدة. أجر آتيك سجدة بلاياتي بري أن يستقرب كات قبلو ويومئ برأسه بالسجود وسجد توزي بوسجد كسد أوداني السجد كبري. وهكذا إن كان راكبا فدرس أجر سواربو تدريس أكر فمرت به سجدة سجد يومئ نحو القبلة إذا أمكنه توزي أوسجد أن ينبرو قبلة أجر قنج دواء وأفرميه. وأحب له أن يتفكر في قراءته ويتدبر ما يتلوه ويستعمل غض الطرف عما يلهي القلوب. أفرميه أو كسيك القرآن أخواني الشاقوهاي بجواني بيري ليبكاتو لأخواني أعمان جيهر خواندني الرود نبي وبير بكاتو التدبر رابميني تي بفكري تدبر بكاتو لواني كإخواني ويستعمل غض الطرف وشاوي شداخة
عما يلهي القلوب لو اشتانيك دلي انسان مشغولك ميشكي انسان مشغولك وان يترك كل شخص شغل حتى ينقضي درسه حتشي كارو في شهي وازي لبين تا درسك تواب كان احب الي ليحضر فهمه ولا يشتغل بغيرك واوي بشاكي ليتي بغاتو بيزق لكلامي خواب هيجي كلو مشغول نبي واحب اذا درس فمرت به ايه رحمه سال مولاه الكريم ولا مو بسند كاتي كوا قران دخويني درس يا درس قران دليتوا يا درس قران دخويني اگر تي بري بلاي اتك اتك ايتي رحمت بو داوابك لخواي تعالى بلي خوايا بيبش مكه واذا مرت به ايه عذاب اجر تي بري بلاي ايه عذاب استعاذ بالله من النار فانا بقري بخوال اجل دوس خوايا فنام بي واذا مر بايه تنزيه لله تعالى اجر تي بري بلاي ايه كباس لخاويني وباكيو بيغردي خوي تعالى يكر لويك واخوي تعالى باكو بيغد لويك اهلي كفر ايلين او سبح لله جلت عظمته وعظمه او لو كاتيا بتسبيحات خوابك وخواب قبل بقدرت فان كان يقرا فادركه النعاس ايه قال لو كاتيا قران يخند اوخ ونوزي بهات حاليبي فحكمه ان يقطع القراءه حكمك اويتر يكسر قراءتك برنتو قطع ابكاته قرانك بفيشيتوا هو موافق للسنه واقاويل العلماء اما كابو شوي يكسر واز بيني وقرانك بفيشيتوا هو موافق السنه واقوال العلماء وانا اذكر منه ما حضرني ان شاء الله من اوانيك استاك الكبير من اوانن باز اوانن باسك عن أبي عبد الرحمن السلمي أن عليا كان يحث عليه ويأمر به يعني السواك حزتي علي زور هاني خلقي أدا لسر السواك وفرمانش في أدا فرمي إن الرجل إذا قام يصلي بيابي أقل هستا نيجي كرت نيجي كرت بله فدنا الملك منه فرشتا لينزيق أبيتوا يستمع القرآن يقول لو قرآن أقريك أي خويني فما يزال يدن منه أو أن دي دي دي أنفرش أوني ليه نزيق بيته حتى يضع فاه على فيه تادمي لسدني أو دائلت فما يلفظ من آية هج آيتك ناليو لزاري درناشي إلا دخلت في جوفه إلا أجتنا وكل بشاي أمو متأسد به وعن إسحاق بن منصور الكوسجي قال قلت لأحمد القراءة على غير وضوء قال يوتم بإمامي أحمد آية أقر كسي القرآن بخيوني ببيدز نيش فقال لا بأس بها فرمي زرارينية ولكن لا يقرأ في المصحف إلا متوضئ ظلم لنا وقرآنا دستي لندى إلا دزنيش جهد وقال إسحاق كري راهوي فرميت السنة مس أو فرميت السنة كي بيغمر صوص عن أبي بكر المروزي قال كان أبو عبد الله ربما قرأ في المصحف الرجال وهب عبد الله لم قرآن خنديت لمصحفه وهو على غير طاهر دزنجي نبوة فلا يمدس لنداوة لكن يأخذ بيده عودا أو شيئا يصفع فلم داري قامش يشتكي بيغوة كلا بركاني بجواني بيها الدعوة طوان عن زرزر قلت لعطاء أقرأ القرآن فيخرج مني الريح فرمي جاري واهي من القرآن أخوين مبايكم لي أبيتوا فرمي تمسك عن القراءة حتى ينقض تنقضي الريح فرمي تابعك كوتايدي يكسر قرآنك ببشرين القرآن مخيون تأو كوتايدي وعن مجاهد إذا ثبت إذا تثاءبت وأنت تقرأ القرآن أجر تثاءبت أجر بجمينك اللي بيابو
تو قرآن دخوين فأمسك أو بوستا حتى وكو أو باويش كوشتا تأروات. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم هل يكيك لأيوة خويهات فليرقد با يكسر راكشي فإن أحدكم يريد أن يستغفر. چون كيكيك لأيوة أيوة داواي لخوشبون لخوابك

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عزيزان وبرزان سلام إخوائي قورتان للسربيت أوروش هل خزمت حزرتي إبراهيم وبسرهاتي حزرتي إبراهيم دميني نوا شتكي باسكين كمثلا دمانوية قفتوغو لقى خلشي بكين بتشيوازة قفتوغو يعني لقى البكين لون منا كابرايك لروي أخلاقية وباشنية يعني لروي دينية وباشنية يعني بهر شوازك دمانوي قفتوغوي لقر بكين أقر بمانوي أو إنسانانا تاق بكين كو قفتوغوي عن لقر بكين لكي ودس بيه بكين. طبعا لو بسر هاتي أورو لسكاني حزرتي إبراهيم سلامي خوالي سر بباسك إنسان نقطي تيدايا يكم لوقتي قفتوغوي أقر أتوبته ويسر كوتوبي دبي آمان زد ديار بي يعني هندك زارة مزارق سشي جيرنورين كابرايك وتيا كابرايكي نام مسلمان ولا دبي إلا مسلمان بي أولا سساري دانا ها مشهور لنا كردواري وتي أقر مسلمان نبيليت قبولناكم باش قوتي باش مسلمان مسيب كمي تي والله نزان بابسين كل ما مصيلة مزقوتي بزاني تساري أوزا ها طبعا أوا وبستم سكلا سر أوا يكا أتو آمان زكت نبو نتزاني لقصة كانت برو كيندري أروي كوي قفتو قوي كت بلا شرواتن زاري وايا نفر هيا زور زور زيركا زور بإمكانياتا بلام لبر أوي آمان زی دیارنی، آمان زکی دیارنی که برو چند داری ارواتن قسکان هیس نتیجه ایش نابیتن بلام نفری شواهایا لوانی لروی زانستی و لروی علمی و مستوی که زور لخواری بی بلام پروژه هی دزانی بخال بخال چون دتوانی او انسانان بگوری تماشی کلمه و چی کم بر همه که دیار بیتن لون مونا زاری وایا ما مستایک لمزگوته یعن ما مستایک لمکتبه یعن کریکارک لنا مزموع کریکارک یعن کابرایک فرمان بره لشوینه چی گروپی او جماعتی دور بری خو همان خوینی ته و که خویندی و لکنه خو امان ز چی دیاره کا دمیوی کاریګری چی ایجابی لسر اوانه درز بکم بیان گورم لو منطقی هتا او منطقی امینم که امان ز دیار بو لدو امان ز کی تماشه کی که هنگاوکان د سپیکا پاش ما و کی دتوانی گورانه کی گور لو زی درز بکا کواته یکم شد امان ز کمان بعد یار بی دوم نقطه که زور گرنگا او پرسی که بتمای باسی بکی لیلا مدا یعنی هندک زارا مثلا تو دتی به کسی که تاگ بکی کسی که بگاری دبینی او کس زیرا کانه موضوعی تو تیک داتن ادبات نام موضوع که دیگه هیچ فری بسر موضوعی و نامینی او وقتیش تو سر ناکوی نه دیار با شتی اساسی هیا شتی لواکی هیا اتو هتا شتی اساسی هیا بدو شتی لواکی مکوا لون مونه گنزک ایمانی ضعیفه اتو بری كتسم لو مثلا بريك سكلو سفيلة سرناني يعني بريك كركي أولو ناني وشي زماعتي كاك أو تاري أصلا إيماني ضعيفة أتو تكلفي تليا كي بيتا مزقوتي يعني تكلفي تليا كي تسفيلة سريبني ناية كم زار أساسك كإيمان الدلضي وزينديك و أو زار ورداوي أو أخلاقياتاني ليبك أصلا هنجي بخو أو أخلاقياتانا تساكا كاتن كواتا خالي يكم آمان زمان ديار بي خالي دوم لشتا أساسي كان دس بي بكين بشتي لاوكي وسرقال نبين حتى كوتايش لسرش أساسي كان بروين خالي سيام شتجوانك خرابكاني وان باسكين تابيان غورين لبران بردا بديليان بديني ها زور زارا مثلا أتو دتوي غنزة كي تابكي همو درقاي لي أقري كهمو درقات لي أقري أو حرام أو حرام أو حرام أو حرام أو حرام هي تناسك ناميني لآخر أو كابرايتوش يأسبي لو أني أو اندخرا بقوري بكست عويز نكريتوا نا برامبر هر درگاهی که خرابی لدا آخی درگاهی که حلالی لو بکوا استاد ماشی لبسر هاتی حضرت ابراهیم کودیاره حضرت ابراهیم برامبر بابی دانیش تلقا مشرک کان گفتو گویا نکا و اذ قال ابراهیم لابیه آزر اتتخذ اصناما آلهة بابا اتلو اوصمانه دکی خوای خود اني اراك وقومك في ضلال مبين امن دلنيام اتو قلكت لا گمرايكي اشكرادا كوات استاب پيامي حضرت ابراهيم رجانا مي حضرت ابراهيم بخوينوا حمو لو تارتيوي كو بسلميني او بتانا خوانين او خالكي بتكان ده پرسي لسر گمراينا او زار حضرت ابراهيم وسيله گري تبر مثلا كو بتواني امان زكي بپيچي اول شان نقطه چي زور گرنگه خال چي زور گرنگه مثلا امن غلطي كم هيا گنز چي همان غلطي هيا کته چیش همان غلطی هیا مثلا یک چی به تمنتریش همان غلطی هیا اتو دته و اما صاحب کی نابی به یک شواست عامل لګرم بکی لوانی لهنده کا پیویز به وی بیان ترسینی لهنده کا پیویز به وی خوشویستیم بخیبر دلی
هندك لواني بيويز بوي بكات النمونه يان لو بينيو هندك لواني بيويستا بعقل تعامل يان لقربكي حضرت ابراهيم سكاتي تماشي خالش دي كر زور گرنگ كديو ساكام بكا خوديني تا استيوان هندك زارا بدا خوكا لناو بان خوازانش رو ادا لناو تسيني روشن بيرانش رو ادا لناو ماموسايني زانكو اوانش رو ادا كابرا يك على اساس ديو دعوي بكا بزمانك اون دبرز قسيكا با تعبيراتي اون دبرز قسيكا خلق هيس لي حالي نادي او دعوانيها دعوه دبي اتخود بيني استي جيشني خلقي هاك ابراك حتى خدمه پیغمبر صلى الله عليه وسلم قزمان ينوابو لامي اكردميم ها مثلا ذات بر الرجل ديجو ام رجل ذات بر الصيام ديانجو ام صيام هات مجلس پیغمبر صلى الله عليه وسلم قوتي أمن البر صيام في السفر يعني أمن البر الصيام في السفر في غمر صلى الله عليه وسلم بفلسفة وقور الزعابي ندا وشي بيكر دي فرموي ليس من البر صيام في السفر قصدم أويا يعني أتوك هذا تيوي خلطيك بقوري دبي خود وكيوان لبكي خود بني آستيوان خود با قورترو أوان بشان ندي تعبير ودر برين كانش لآستيوان قورتر النبي حضرت إبراهيم خلق كوي مروجة پرستي استيرية پرستي مانجة پرستي راس بري اوان اخوانينا لوانيا توشي صدمه بن اوان نك توشي صدمه بن توشي صدمه جبون حتى او شر قوريان لقى حضرت ابراهيم كد حضرت ابراهيم خوديني تاستيوان لقريان دانيشي دري والله امن او باستيران افرستم بوشا ودنيا تاريخ بو او استيرت زعم بدر كود قوتي امن او استيري افرستم تو هيدي استيرك سلي ديك دنيا روناك بو استيرك نامي تو والله ايش تكبر وامن كيف فينا يا وينا فرست هنجي مانغ هاد قوتي او جوانا مانجا فرستم مانجش آوابو اوش کلچین ابو دوای روش هات دره گوتی هذا اکبر او الهمو یان گورتره اوش دوای گوتی والله اوش روش اوش کلچین لیره حضرت ابراهیم بحرکه خوی بزولی خوی یکم تیگیان در خوایکانی وان بتالن تیشیک ببلگوش تیگیان دن ای اتو او استره پرستی استال پیش ساوی بی بلام او استره روش پاشنجه دی خوای تو لکن داره تیلی هاد والله خوای من بزربو حاشا بحرکه خوی بزولی خوی یکم تیگیان در خواه کانی وان بتالن تیشیک ببلگوش تیگیان دن ای اتو او استری پرستی استال پیش ساوی بی بلام او

أين أريد لأرجو سما سيدي سروار أي جوهري بحرك.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث السادس، حديث جمال الشش لا كبي متن عمدة الأحكام بشرح العدة، العدة في شرح العمدة ابن العطار الشافعي. ابن العطار الشافعي تلبي إمام نووية رحمه الله ورحم ابن العطار أوندا فقهي نووي بو خلق نقل كذو كتاب كان نسيوة توا في أو ثري مختصر النووي، يعني نسخيك لنا نووي كتاب كان فتاوى كان نووي أو كوي كذو توا علمي في قولي معروفة. حديثي ششم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. أجر دولا قدتان سجلا قاب في هذه الشيء تاني خواردوا اشتشي خواردوا فليغسله سبعا، يعني ليرى لم حديثاتها إذا شرب، يعني أي أقدمي تيك دون إخوة أولا حديثة كان يتلى باسكين بس الآن موضوع تشيهات وباسكين إن شاء الله هندشة. إذا شرب ما بس أعوكنية بإخوة وأنجا الدمي تبكى تواه. إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، يعني فليغسل الإناء سبعا، وقافك حوت جارب شوار. ولمسلم أولاهن بالتراب، لا لفظ إمام مسلم دهاتوا أو حجارة جاري يكمي لقل خولة خولتي يكل، يعني جاري يكم بقر خول لقل آوتي يكل يكبي بقر بيكوا أو جاري يكم، وجاري دو مسيم تا حوتم بوشيوا بآوة. وله في حديث عبد الله بن مغفل، وله أي ولمسلم أو له يعني لمسلم، في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. إذا ولغ الكلب في الإناء، يعني أجر سقدمي خسناو قافوا أم جارنا فرمي إذا شربه ولغ، يعني دمي كذا نوقفك وقفك بشون، فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. جاري هشتم قريتي بقرن، يعني بقروا جاري هشتم ليه رواهاتوا رعباس يكين أم جاري هشتم، يعني شي يعني آية هش جار دشوريت، يعني هر جاريك لجاركانا بلان لقل قرقية أبي بهشت أوش راجح هر جاري يكما بلام لقل قرقيا أبي باش، يعني أقل قرقيا لا أعوك جاكي توا حود جار أعو جاري كشك خولكي تيك الله وكي أبي باش نك، يعني هش جارة بأعو وجاريك لجارة كان يش قري لقل الله شنك هو أبي بنو بويا هر حود جارة بلام يكيك لجارة كان قري لقل الله بويا في وتراوة الثامنة. أما أبو هريرة فتقدم في الحديث الثاني. جيانامي أبو هريرة والسيرة وترجميها ديكمان باسكت استلم حديثا دين لسر عبد الله كري مغفل هندق ساكن وكو ابن العطار هنا بيتي عادة إيما كتابكي ابن العطار شي ليكن اختصاري كتابكي ابن العطار بم طبعيك
هندك للمحققين طبيعي كدوا سي مجلدي اواه طلع من شي كدوا كتابه كم كل كدوا توا يعني اوي كبو طلبه في مستهر اوي باسك او كيتري كبو ما مساكن في مست يعني هندك خلافيات تاعنا هنا مش هنا حذف فيك ويلا كوتاي كتابه كتيبه أبيت المختصر يعني أم درسي وأبيت المختصر لعدة مختصر لك لعدة ابن عطار أويك بلاي بطلب قرين بها لأوي باتك. وأما عبد الله بن مغفل فكنيته أبو سعيد حمد الله عبد الله كريم مغفل كنيكي أبو سعيد وقيل أبو عبد الرحمن وقيل أبو زياد يعني سي كنيي لسر وتراوى هاي كنيكي أبو سعيدة هندق وتوانا أبو عبد الرحمن وهندق لأهل علم وتوانا أبو زياد وأبوه مغفل صحابي أيضا باوكي شي صحابية أقل لا حديث قلت مشاكل وله في حديث عبد الله بن مغفل وثمان رضي الله عنهما رحمك الله رضي الله عنهما فاشا بوي باوكي شي صحابية ويقال المغفل بالالف واللام هنديكيش وتوانا عبد الله ابن المغفل بالف لام بوي اجد با ببي الف لام كنتوا درستا بالف لام مش كنتوا درستا وولد لعبد الله بن المغفل زياد ومغفل وحسان يعني عبد الله كريم مغفل سيكون ريبوا إيش كان ناوي زيادة إيش كان ناوي مغفلة شون باو كان ناوي مغفلة إيش لكورا كان ناوي مغفل بوا وحسان أم صحابية عبد الله بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة إيك يكلو كسانيك لا شجري رضوان ولا بيعتك دا بيعتي دا في غنبر صلى الله عليه وسلم وقال إني لمن رفع أغصان الشجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب من يكب لو كساني لجير دار كدا بيعاتم دابا في غنبر صلى الله عليه وسلم شلي دار كوغلا دار كانم لا أدا كاتك في غنبر صلى الله عليه وسلم خطبي أدا من أوها شلا دار كانم لا أدب وعبر في غنبر إخوانك صلى الله عليه وسلم أوش بلقية لسر هم بوني لو شنا هم منزلش شو تزور نزيق ولا في غنبر إخوة صلى الله عليه وسلم خزمتي كدولة لو شنا كشلا دار كان إلي دول خصوتها وعبر في غنبر إخوانك صلى الله عليه وسلم وكل حديث إمام ترمذي داهاتوا وإمام أحمدش رواياتي كدوا في المسند وهروها حارث ابن أبي أسامة لمسند كيدا مسند حارث روايات كدوة ورويانش لا مسند كيدا وهندي كترش لمحدثين حديث كان روايات كدوة كا يكشك لو كساني كبيعتي في غنبر صلى الله عليه وسلم دا ولجر شجرة كدا بديتي لا عبد الله الكريم مغفل. قال الحسن حسن بصري أليت وحسن بصري يكيك لو كسانيك روايتي لعبد الله كري مغفل وزولة وهو أروى الناس عنه. كان عبد الله بن مغفل أحد العشرة الذين بعثهم عمر إلينا يفقهون الناس. عبد الله كري مغفل يكيك لو دكسيك إمام عمر نادويتي بولايان كتشبكن كخلقي فيركن أقبلين يفقهون الناس باشترا بلام تحديث بوكذوا الله أعلم يفقهون الناس وكان من نقباء أصحابه يشك لا كسديار كان كسشار زاكان للنقيب كان نقيب كسيشك هالكوتوبر كسيش هالكوتوبر شار زاي خبير لأمور فيت النقيب وكان من نقباء أصحابه وكان سكن المدينة لمدينة في غنبر إخوة صلى الله عليه وسلم لفيشتد عنشتوا فاشان هاتوا تبصرا وإلى بصرا نشتجيبوا ثم تحول إلى البصرة وابتنى بها دارا قرب المسجد الجامع
لای مزگوتی گوری بصدا که مسجد الجامعی فیوترا و مزگوتی گورا که جمع و جماعتی با شویشی کامل تیک ترا و لبید لنزیک مزگوتا که دا مالی کد و لبید و قال معاویه بن قره معاویه فری قره فرمیشی اول من دخل باب مدینه تستر عبد الله بن مغفل المزنی يعني يوم فتحها وقعيت تستر كلا إيران بوا شرق بوا كزور زور نار حد بوا يعني شري صحابة لقل فرسة لقل فارسة أو عندنا نار حد بوا وقعيش زور معروفة يعني يشيك لو كساني كبجداري كدوال لو شردا بريتيل عبد الله كري مغفل بضكو يكم كزبوا شوتا نيو درقاي شاركة وكاتي خوي شاركان مدخلیان هبوا چن هر شاریک درگاهی چن درگاهی شبوا یک کم کسیگ لشراکه دا چوتا نیو درگاه کوا بو فرس عبدالله کوری مغفل بوا امش بلگیه لسر شجاعتو توانو غیرتی او صحابیه و منزلو کلوفایی عبدالله کوری مغفل روی له عن رسول الله صلی الله علیه وسلم 43 حدیثا 43 حدیثی ليه وروايات كداوة 43 حديثا اتفقا منها على 4 أويك البخاري ومسلم دهاتوا بشيوي متفق عليه 4 حديثا 4 حديث البخاري ومسلم دهيا كفيه وتلي متفق عليه وانفرد البخاري بحديث ومسلم بآخر إمامي مسلم حديثه شينا وكلاي بخارينية مسلمش حديثه شينا وكلاي بخارينية قابول صحيحين ده كان حديثها يشش شواريا متفق عليه دواني شاني شكلاي بخاري شكلاي مسلمة فصحيحين ده شش حديثها ومحدثين تليش حديث كان روايات كدوة وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه يعني روى له الجماعة أمششا كانت الجماعة لمصطلح حديثة هل راويك حديثي لمشش كتابة به قال إن روا له الجماعة بخاري مسلم أبو داود الترمذي نسائي ابن ماجه حديثيا لعبد الله كري مغفلة وهي فأويك كالرواة حديثة في أمبر صلى الله عليه وسلم ومات بالبصرة 60 تصالي الشص لا بصرة وفاتي كدوى رضي الله عنه وقيل 61 وقيل 59 في آخر خلافة معاوية لكتاي خلافة معاوية رضي الله عنه وفاتي كدوى لسالي شص يان شصتويك يان فنجاونو خلافة لو سيصار ليك صالو صالنا لا في ولاية عبيد الله بن زياد لكاتك ذاك عبيد الله كري زياد واليبوا وأمر أن لا يصلي عليه ابن زياد وتوتي با ابن زياد كأوكات واليش بو وتوتي با أو نجم لسر نكات شنك عبيد الله كري زياد كسيكي ظالم بو كسيك بويكي كالأمراء كان كمعروفة بظلم وتوتي با نجم لسر نكات بالعام لقل أوجدا أمن دا منزل إدارة أمفياوة ابن زياد لسر أمقصيه كشيك نبوة وأمر ابن زياد بأن يصلي عليه أبو برزة الأسلمي فرماني كذوبا أبو برزة أسلمي كصحابي في غنبر إخوة صلى الله عليه وسلم بأو نواجه لسرك قيدينيه وصلى عليه وفعلا نواجه لسرك وعندك جوتيانا وقيل صلى عليه عابد بن عمرو والله أعلم أما بكتيل سرجي النامي عبد الله كريم مغفل كتش صحابيك بو هيك الرواة وهيك المجاهدون وصاحبي منزليه أما لفظه دين سل لفظي حديثك بيتاني أخموا دراسي حديث لكتابي ابن العطار لعدة شونشونة بشوار ريكا يا كم الراوي دوم لفظ الحديث لفظه سيم معنى المعنى شوارم الأحكام بوشي ودراسي هم حديثك أما لفظه أو الراوي يقيبه أما لفظه لفظ حديثك هندك كلمات جران يا هندك رستي جران بوشيوة أما لفظه
فقوله إذا ولغ الكلب في الإناء كلمة ولغ لروي زمانا ولغ بفتح اللام نك ولغ يا ولغ ولغ فعل بفتح اللام يلغ بفتحها أيضا يعني فعل يفعل. وحكى ابن الأعرابي كسرها في الماضي كسرها في الماضي ابن الأعرابي على شيء ولغة لماضي كيدا ومصدرهما ولغ وولوغ فاعل وفعول وأولغه صاحبه وهو أن يدخل لسانه في الماء فيحركه كاتي علي أولغ أيش درسته أفعل درسته أولغ صاحبه يعني أن يدخل لسانه في الماء فيحركه يعني أجا زمان تخيت النيو آوير زمان الآوى كذا بزوليني أجا إنسان بيكات يعني حيوانات بيكات أو أولغ لروي زمانه وأفعل شاتوا ولا يقال ولغ بشيء من جوارحه غير اللسان هر شوينك تلروي زمانه ومش فائديك قوليه لزمان ده بو فاشن بفقه حديثك إسرائيلي ليك يعني أجدوا لقدتان صيك في خصة ناو آوكا في جولان نيك جال صدجر نيك جال صدجر لروي زمانه في ناو تري ولغة أجر كسي أجر صيك شو ناو آوكا خوي جولان تيايا ماي وهر شيء كتب في ناو تري ولغة يعني ولغة تنها بوشيا بو زمانه مش بلقية لسر أوي تنها دمي صق نجس وفيسا باقي جستكاني تدمية شو كفيرهم بدي صلى الله عليه وسلم تنصيصا لسر ولوق زي كده ولوق يعني دم حيوان يعني صقك دم خاتناو قافيك وينآبيك ولا يقال ولغ بشيء من جوارح غير اللسان والولوغ للكلب وسائر السباع بو همو حيوانك برندا أجد دم بخات الناو ناو قافيك ويناو آويك ولا رويز مانا في وتشي ولوغ ولا يكون للشيء من الطير بلان أجر هر بالنديك دم بخات الناو آويك ويان قافيك ولا رويز مانا في ناو تري ولغة إلا الذباب إلا أجر ذبابك ميشك دمي خصنا أو لروي زمانا وألين ولغ الذباب في الإناء بوشيوة أما لروي زمانا بلام حديثك لسرشيهات وأبزان لسرصقهات وقوله صلى الله عليه وسلم وعفروه الثامنة بالتراب وعفروه يعني قريت يا بقرن التعفير التمريغ بويا قر بوشي وقري شيف يوزن تيبسون بساونا هذا من زمان لهجي خمان يعني تيبساون قري تيبساوي يعني اشتاق له بابا تاني في ايجن بوشي والتمريغي في يوزن اولي بلي خولك بقيت ساري باكي كاتوا نا تعفير اويا بوشي وقرك او هذا ستي اخيت او بريتيالتي تعفير التمريغ ومعناه مرغوه بالتراب. وقال صاحب المطالع صاحب المطالع ناوي ابن قرقولة بضماء وعندك شغلين قرقول الله أعلم ضميا فتحا عفروه ارسلوه بالتراب ارسلوه بالتراب أي مع الماء يعني بخول بضام لقاء الآوة يعني قريت يا بقرب. ويقال منه عفره مخفف الفاء عفره نك عفره مخفف الفاء يعفره يفعل يعني عفرا وعفره تعفيرا أي مرغه كواهو هدوشي عفره عفره عفر يعفر عفرا العفر يعني التمريغ يعني قرت يساوين وعفريش هربوشي وحبها ما المعنى هاتوا
كابو أو برغيك لحديث كذا هاتوا وعفروه الثامنة بالتراب يعني قرتي ساوين وقرتي قلتني بقر باكذ نوي دين سر أحكامي حديثك شو كان ليك لمعنى كان من باس كدوا عندي شي رونة ويفيزنا كزور لسر معنى حديثك بشين. أما أحكامه ففيه الأمر بغسل ما شرب منه الكلب أولها لا إيك لو حكمانيك لحديث كذا هاتوا هات شيك سق لي بخوات ودمي تيبكات جا لي بخوات ين دمي تيبكات بوشيوة يعني بونمنا أقر قافك هيتي جيتيانية بس ساقك دمي خسوتها ناوي أوابي قافك بشوي أقر شليشي تيايا آويتي لا آوكيشي خواردوا با آوكش بريجيت برام هلا بي قافك بشوي كوابول لهردو حديثك جمعيا لنيوانا أكري هدو كان إيش بيكري خواد لي هذا شوريت وتيشي نبو بس دمي تيكت زماني باينك هذا ساوي با هيجي شيتيانا بي هر أبي قافك بشوي وهو ظاهر أم حديثانش بلغن من حيث الظاهر بلغن في تنجيس الإناء المولوغ فيه بلغي لسر أوي أقر قافي تصق دمي تيبكات تيبخات أو بيس أبيت سواء كان طعاما مائعا أو أو غيره من المائعات يعني هرش لمني كتر هرش لمني كتر جاء خوارنوكا يا خوراكك او بيتيان هرش لمنيك تربي او كاتا في ويستا قافك بشوي بوشوي كباسيك ان شاء الله. واقوى من هذا الحديث في الدلالة رواية مسلم في صحيحه لم حديثش بلقكي بقوتر وبهيستر ام حديثيك للا امام مسلم دهاتوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبعا. طهور طهور يعني باكرنوي قافي هركس يقل إيوة طهور بمعنى تطهير تطهير تطهير إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبعا قافي هر يكيغلا ايوا اگر سك دمي تيكيت او تشيا ابي حوت جار بيشوات ان يغسل سبعا لان لفظة طهور تنك طهور اناء احدكم كباس ما كل حديث مسلم او لفظة معناكي مطهرة يعني باكو كذني قافي كسيغلا ايوا بوشي وأبد معناه مطهر. والمطهر إما أن يطهر الحدث أو النجس كاتك شتك فاكا كيتوا كوابو لكي فاكا كيتوا يان لفيسيك فاكا كيتوا يان لحدثك حدثيش يان بيدزلوجية يان شيا يان لشقرانية كسيك غسل أكايا دزلوجية يرفع الحدث حدث لابا حدثك شيا او غورانكاري كبسري دا هاتوا غورانكاري يكن بيدزنوجيه غورانكاري دوام لشقراني يانش بيسيك تيوي بويا تطهير بكاري هني كابو تطهير بو دوشتا قافية كفر من كدا وبو الشوردني كبشوريت يكي لو دوشتا روي داوا يان حدث روي داوا يان بيسيك تي روي داوا باشا قافية حدثي بسر نايا شوك قابي دزنج نابي وشيش نابي لشيش جران نابي كابو بيسي كي تيكو توا شوك التطهير بو چي دير تطهيرك اگر لسر حقيقتي خوي بي كابو يان بو حدثة رفع حدثة يان بو چي تر يان بو ازالي نجاسي بو لابردي نجاسي ما دام تطهير هاتوا تطهور اناء احدكم كابو نجاسة هيا بويا أفرمي والمطهر إما أن يطهر الحدث أو النجس ولا حدث في الإناء وما فيه أو إذا كان قافك داها قافكش
حدث نية في الثقافة كالنبي دزنيش بوا ونجنابش تيجوش بوا فتعين النجس كابو واجب كبلينشيا نجاسيك كوتوتا نية وقافك وقافك بيز بوا وهو مذهب الشافعي وجمهور العلماء زوريني علماء وقولي شافعي لسر أون أقل ثق دمي كوتنا وكذنا وقافك وقافك في زبي هذا الشيء بيت عندك إجد علماء وتانا أم طهارية طهارية لغوية طهارية لغوية وهي التنزه عما يستقدر عادة لا حكما أقل بون من ثقك دمي خستنا وقافك وبان نجاسة جنية بلا من سان هرخو أقل نشيشوا دلي في إسراح ناك بيزي لي أكاد عندك العلماء أولين باس تقدم كاتنا وقافك وقافك فيز نابر مسألة نجاسة نية شنك باس تقدم يتيك ودعي قافك جبين وتماشاشي كبلا مزان نجاسة كيفية ويش نجاسة نابيني كوابو نجاسة نية بلكو تيا بلكو طهارة كطهاريك اللغوية لش للغة دا فيوت طهارة بولا برأوي إنسان عادة بيز أكاته وكأقل حيوان يدم كاتنا وقافك ودعي أيجلي بقوة ونشي شوري ضلي في قبول ماك بويا لو روى في وتي طهارة برام طهارة لغوية وهي تنزه عما يستقذر عادة لا حكم برام قولا قولك مردودة ورد عليه بأن حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية مقدم على اللغوية والعرفية كاتك لشرع داوت را طهور أبي الزهن مبوك يبروى مطهر كاتي وترى طهور سببا للشرع ده وترى الصلاة بشيت يا جيتو ماش نبي بلي صلاة بمعنى الدعاء لبلي صلاة للغة يعني الدعاء بون من لا أقول وترى دابة دابة زين بشي أروى بودولا خدام بو حيواني كيشوار فيه دابة شو كأمل عرفه للشرع ده هاتوا فلان قوي لزمان ده لأصل زمان ده دابة يعني شيء هرشتك بس الزويدة الكل ما يدب على الأرض وتداب كابو أو مسألة شيء علمي بلاغية في أتري الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية والحقيقة الشرعية كهر كلمة يقل كتاب السنة دابا كان هاد بو هرشتك لهر شوي قرآن السنة دابينيت بو أو تفسيرك طهور بو شي تفسيرك طهور بو طهاري شرعي طهاري شرعي بو شي بكار دي بو دوشك يكي كان رفع الحدث يكي كان إزالة النجاسة قافك حدثي بسردانايا أي كابو شيء كابو نجاسيتها ويما دابا مذهبك صحيحة دمي ساك بيسا ورد عليه بأن حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية مقدم على اللغوية والعرفية كيف ولا تعارض يقتضيهما هيج في أتواني هيج دجي يقنيها يعني بليت بيض ما بس لم حديثة لغوية يعني عرفية أقل بلقيك قرينيك شتيك بوها يبيوتها أم طهاري طهور إناء أحدكم ما بس في حقيقي لغوية يعني حقيقي عرفية أما هو القيدينية ما دام هيشك نية لو أنا مخالف ببا حقيقي شرعي بوها طهور إناء أحدكم بمعنى شي بمعنى إزالة النجاسة لحديثك وشي ما مدرك به فتبين من الحديث لم حديث وابو ما مدرك به من الحديث الدلالة على نجاسته فيما يتعلق بالفم لحديثك وبروني بمن درك دمي ساق فيسا بلام غير دمي ساق لحديثك داهيج بلغيك تري تانية علماء هاتون محاولين كدوا بفي مذاهب وأقوال بلان دمي فيسا لبرش لبر ليككي ليككي لفلان شوانا ودي لبر فلان لبر عرقكي لبر خوانكي لبر محاولين كدوا همو جستي ساق بلان فيس بلان لراسي دا هيج بلغي كتيان نيا بقوة بي غيري اوي كبلين دمي ساق فيس فقط بوي اوكو دليل لدلك لحديثك دا شياتوا بس دمي جاناو دمي بي ليككي بي اي دمي فيس يا ليككي فيس يعني ليككي تنها فيس بلان دمي فاكا يعني هر دمي فيس اگر پیسیش نخوا یان پیسا اگر پیسی خواد نه هر پیسا هیچ یعنی اگر سگ یک بینی ده شوشا گوری که ایده سال دو ایدم که تقاف یکم بلام هر پیسا کابو لبر نجاسات نیا هر نصکا واحد و
باوشي ودمي سك في سطوة بلام غيري دمي غيري دمي جاب دمي آية بس دمي تيالي كرشي بالله هاتشي لناو دمي دا هاتشي لناو دمي دا بليكو بدمو بهموشتك ولا دمي دا بفيسا وغيري وغيري سك شتريش لترقي ازناكري براز فيزنية دمي فيزنية وكسك هندق لما ذاهب ولا مذهب إمام أحمد وكو أقبلش أنت ما شيء الشرح الممتيع بك أبيني علماء لمذهب إمام أحمد برازيان قياس كدولة ترشي لترسل وكو ابن عثيمين رضي الله عنه وعلي الناس الله براز قياس ناكر لترسل شو كحديثك لسر ساك هاتوا ولو سرد مجدى حديثي وهاتوا لسر ساك براز هرهبوا وبرازيش قبيح ترى لروي أوي كان دينك غرينجي في أدن خلك غرينجي في أدن أجد كيس بوايا قصيفي بقطريت فلما نقل وش قصيفي أنا قطراوة بوي قياس ناكرة كابو هيج حيواني كثير قياس ناكرة تسر سق لم مسألة وفي باقي البدن بالاستنباط أما هندي كثير العلماء ألين فلان عرقي فيس عرقي كي أجسق عرقي كد لأن أجسق تربو قيرا وشان فيس الأكا باستنباط وباجتهادات ينابيانا طالما هيك شيء بلقي له سرنيها اگر صيق بطاريه او تاعته باوش تخوت في زنابيته في زنابي او صحيح شو كحديثه قال سدنياته وفيه بحث بلام ابن عطار انسان يجي من صفه عليك والين بحث تاعي قيلوا قالوا او انا هرك سي بلقي خويتاه وهو ان يقال انما دل الدليل على نجاسه الاناء بسبب الولوخ بس دبر او اكاديميه كذا وذلك قدر مشترك بين نجاسة عين اللعاب والفم أو تنجسهما باستعمال النجاسة غالبا على كدم فيسا قدرك مشترك يعني آية هر خوي لعابكي ليككي ناو دمي لقل دمي دا فيسا يعني أقر ليككي ناو دمي ودمي فيس ببيت بخواردني فيسيك اگر بخواردنی پیسیک دمی فیسبوک اگر خواردنی پیسی نخواد او کات دمی پیس نابه بویا اله ام حدیثه دلالکی وا اکات اگر لیکی ناو دمی به یان پیسیک بخواد دمی هر پیسه بویا والدال على المشترك لا يدل على احد الخاصين ما قاعده يعني حديثك ديال لفظك يعني لروي دلالته لروي ما ناوى دلالة في السر مشترك يقدر يعني دو معنى ياد زياتر هل بقري ناتواني بلي حملي معنى كأكين سر أمان أو يعني بوشي وقت فلا يدل على نجاسة عين الفم أو اللعاب فلا تتم الدلالة على نجاسة عين الكلب كوابو ناتواني بلي نيكي كاللوانا بويا ألين هردو معناك احتمالي هيا طالما لبر او اشارة ندراوة اخوار دي نجاسة اشارة دراوة ساك لبر دمي لبر او ايك خودي دمي فيسا بويا هر الين اقا نجاسيش لدمي دانا بي هر شيا هر دمي فيسا و اقا دمي كده ناو قافي كوا او كاتا دبي بشوريت حوت جاربو الشويكا لا حديث كذا هاتوا دوي أوي كعلماء مناقشي خوين أكن آية هموسة كفيسة يعنى وثمان راجحيش أوية تنها دمي فيسة موضوعي كتير لكتير كذا أو رجين نباسي أكن وإذا ثبت نجاسة الكلب أقل وثمان فعلا دمي سك فيسة يعني سك بقشتي فيسة فهو عام في كل كلب شنك حديثك إذا ولغ الكلب الإفلامي كبير ويا همو الإفلامك الإفلامي استغراقي جنسية بويا همو صقيا قريتوا جا كلبك لعموم اللفظ وهو مذهب جمهور العلماء زوربي علماء أما ألين ألين صقاك جاوازيت يعني كابو لو صقانا بيت كجائزة راجيد يامكي بو راو بو زراعات بو فاس كذن يعني لو أنا بيت كدروس نية سيجي دولة قد تان يولاكية ودشتكية سيجي مالية وراوة دولة قد تان سقا يعني تانجية فرقينية سقا كالرشاي سورة سبية سا
سجي بوليسية يعني سجي فلانة هي شغلة أنا فرقينية ما دام با سجك سجي شارع سجي ديا حتى ونشان باس كدوه سواء كان مما يجوز اقتناؤه وسواء كلب البدوي والحضري سك سجا هم دمي هموشان بيسا بنص حديثك أنجا بلقي حكمي كتير لحديث كذا أفرمي في إناء أحدكم إناءك عام أجد قافيك بيت دوريك بيت قابل ميك بيت قشقانية قزانة قابل مي منجلة بري الفاضية هر كامي كيه هر قافيك بيت في إناء أحدكم هر قافيك بيت قشتية فرقيني شوشة بيت بلاستيك بيت تختة بيت كاتي خوي تختبوه كسك لوانيه بلا لبرو تختبوه عندك تحللي تيا دروس بيو عندك شيء لشوشش بيوايا لمس بيوايا لرصاص بيوايا لا هاد شيء بيو في إناء حديث والأمر بغسله للنجاسة وذلك بتنجيس ما فيه فيقتضي المنع من استعماله كابوم فرمان هاتوا بشوذني لبروي كبيسة بيه وهر شيء كيشي تياب بيت بيسا بيت آواش لمنية فاردنا هر شيء كيشك دمي تاكت أوش تيب بيسا بيت و وفي الحديث دليل نصا على اعتبار السبع في عدد الغسلات لمسألي نجاسي دمي سكدا نصا ناتوا بحو جاربه لحديثكي تيشتر أخوين من أقل كسي لخوها ستان شن جادة سيشوات سيجار شوردن بلام لسك دا حوت جارة نصا حديثاتوا بوي أبي حوت جارب شورر وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد والجماهير زوريني علماء هاتون لسر أوا أبين حوت جارة وفيه رد على أبي حنيفة رحمه الله في قوله تغسل ثلاثا برام أبو حنيفة عليه دمي ساق أقر كونا يعني ساق أقر دمي كده ناو أو دا يعني ناو قافيك دا سيجار أشورير بو علماء عرين لوانية أم حديثة نيبيني بسون كأبو حنيفة متقدمة أبو حنيفة لصالي صدو بنجاي هجري وفاتي كدوا نقش كوتا السردمي تصنيف ومصن يعني أوانيك كتاب يعني نوسيوو وكو صحيح بخاري ومسلم وانتا احاديث ببينيه او هذه فاعك ليك نعلن وكانه لم يبلغ هذا الحديث واروها بلقي كتري تايم حديث حكمي كتري تايم وفيه دليل على وجوب التعفير بالتراب واجب جارك لجاركان لقل او كذا خولي لقل يعني بقرو بخولو او يعني قر وبه قال الشافعي واصحاب الحديث واروها حكم كتريتا أم حديثا وفيه دليل على أن غسله التتريب تحصل بالأولى وهي أولى عند الشافعي يعني أو يجار بقر شوردني لجاري يكم دا أنجام أدريت لجاري يكم دا أنجام أدريت كجاري يكم أنجام الدا با لقل آو كذا أو أويك لحديث كذا هاتوا جيب جاء بي وتحقيق أبي مسألة كتير أجر دولا قد تنصيق ببشاي خوته و يكجر دمي كده أوكي ودمي ذلك كده جاري كتير دمي تيكر دوا جاري دو جار سيجر شن جار شورد يعني اگر سجيك دمي تيكد ويكي كتريش سجيك كتر سجيك كتريش بو شيوان چندانه چند جار شورد اي بو هر يكا كان حوت جار يعني بو هر جار يكلا سجاكا بو المكادمة كانت اوكا و حوت جار يعني چند جار نا بس تنها حوت جار اگر صدسك بيكا ودم كان اوكا ويكي چند جار يكي شهر حوت جار شورد بو يا ولو ولغ كلب مرات سجيك اگر چند جاري خويدن با او كدابكا يا با قافا كدابكا او كلباني يعني دو سجيان زيادة ليش في اناء ففيه اوجه
علماء قسيش أنت كدوا الصحيح أنه يكفيه للجميع سبع مرات بوهرها ميان حوت جار بوهمو جار كان يعني بوهمو سقا كان حوت جار بس باش أقر صق يقدمي كده ناو آوكوا آوكا كم تربو لا كم تربو لقلتين ولولغ في ماء كثير بحيث لم ينقص بولوغه عن قلتين أقر دمي كده آوكوا كم ترنبو بغن زياتر بو لقلتين يعني قلتين زياتر لم ينجسه يعني لم ينجسه يعني أقر لم ينجسه أقر صجيك دمي كده ناو آوك دا آوكا مقداري قلتين بو قلتين مقداري كتابته وثمان بقد شنكا نزيكي دو صد لتر آوكا بقد برميلكا أقر قلتين بروسر وبو شن كالزورة دمي كده ناو آوكا آوكا فيس ناكا بلام أقر كم تربو لوا كم تربو لوا أو أوك بيس أكاد ولو ولغ في ماء قليل أو طعام فأصاب ذلك الماء والطعام ثوبا أو بدنا أو إناء آخر وجب غسله سبعا بلام أقر دمي كذا ناو أوك أوك كم بو أوك في سبع أقر أوك رجاء ملك الفلكي كالفلكش في سبع هم آوك قافك بيحو جاب شوي هم كلو فلكش بيحو جاب شوي بو تنك آوكش بيسا أمش مذهبك الصحيح زود دقيق إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث أو حديثة صحيحة مضطربنية وحكمك شي إيشي في أكره أو أقر نجاسي تيكوت بيس أبيع ما دام لقلتين كم ترى ولو رنقو تام بونشي نقوره ولو نقوره طالما قال زياتر بو لقلتين وزياتر بو او كاتا اعتبار بشية رنقو تامو بونيتي اقر ساق دمي كده ناو قافيكا وبالام قافيكا قافكا خواردني تيابو خواردني وشكي تيابو ولو ولغ في اناء فيه طعام جامد القي ما اصابه وما حوله تما شاكين دمي كلوت هشوه بوشيوه اقا زاني من خواردنكا شلمانينيا وزانيش من بركوه كوتوا هل او شوينو شواردوري او شوينا وكو چون لا حديثي فأركا هادوا اقا المشكي كوتا ناو قافيا كوا عفوا ناو خواردنيا كوا خواردنكا وشك بو او كاتا اقا وشك بو شوار دوري فأركا شوار دوري مشكك هلا كولين فري أدين مادام شلمانينية والله ما قال شلماني بو أو كهت علماء خلاف يعني شيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه لمسألة شلمانية رون وايا شتيا ناروا شتيا ناروا مسألة طبية يعني آية يعني ما بقول نشتكي فيزياء هناك طبية يعني آية للرون دا شد الرواية النار وسريان هي يعني فلان آثار سلف زور نقل أكا وحافظ ابن حجر يجلف في الباري ألين أقرش لمنيبو رونيش بو يان رونكا وشكيش بو يا خوراكا مشكي كي تيكوت بوننا فشتكي فيسي تيكوت أو شونيكا مشكي تيكوت بو وشوار دوريشي لكي تصربها يا ألي يوهالي أكولينو فري أدينو ما باقيش تكي تتشيا باك والله مجني كل دم تطبيقك ك بس أنا غش وفريدة بلا من روي شرع وآه هاي دمي سجيش وايا الله إن ما دم كوتو دمي كوتو تناو شويني كي وشك طعامي كي وشك قارد مني كي وشك أزانين شوية أو شونا هلا كولينو فريدين ما باقي ما دم برقافك نكوتوا أو اندبسة يشتنا حديثي حوتم وي بخين درسي كتشن كتعونا به وصلى الله على محمد.

0: ذكري يا وران.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: هر کس یک امر ده بخواند لبیانیان و ایواران دا او بسیتی ولی هموشت یکی زیان بخش پارز راو ده بید
1: امسینا و امس الملک لله والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك عليّ

0: وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: هر كسك لبان يانو إيواران دا أمير دبا يقين وبخوانيت وبمريت دچيت بهشتوا. هروها بيدا قترت سر قوري ذكركان.
0: اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
1: هر كسك امير دلبان يانو ايواران دا بخوينيت او ما في سپاس گزاري او شو روجي داوا.
0: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا اله الا انت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: هرگز قلبان یانو ایواران دا اما بخوانید هیچ تک زرری پی ناگینید.
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
1: هر کسیگ لبانیان و ایواران دا صد جار بیخوینیت اول روشی دوائی دا کسیگ نیه وکو او بلی برز بیت جگل او کسن بیت که وکو او یان زیادری خوند بیت.
0: اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق، اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: هر کس گل ایواران دا سیجار بیخوینیت او پیودان زرری پیناگینیت.
0: استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه،

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

برنامه لجر سبري جاني في غمري خواده صلى الله عليه وسلم برنامه لجر سبري جاني في غمري خواده صلى الله عليه وسلم برنامه كا باشوي كي تايبت وزردكات با كوچو كولانو ريگاو بلانكاني شاري مكة ومدينة بيروزو دفري حجازة لجياني فخر كائنات محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ام برنامه لآمدو پیشکش کرنی مامو ساعمت كركوكي لجير سيبري جياني پیغمري خواده صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين آمين. بردوامي لجياني بيغمر عليه الصلاة والسلام، بردوامي لجيرسي بري جياني بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام لقوناغي أشكرا كردني بانقواز لم حلقة مسلماني بريز دين سر او رگایانی کوا قریش کردیا بربران بر پیغمبر اخوا علی صلوات و سلام لدوای اوی کوا بینیان پیغمبر اخوا لدعوه کردنا وسط وازنا هینت ولدوای اوشی کوا جاری کان هاتنا لای ابو طالبی مامی پیغمبر داوی اویان کر کوا ری قریب ک علی پیغمبر اخوا وازلم کلمه بیریت وازلم دین تازه بیریت قصب اخوا کان من نکات قصب با پیرانی امنکات، قصب عقیده امنکات، قصب دینی امنکات، بلان پیغمبری خوا لدینی خوی بردوام بو لگایندنی امدینا خویو او مجموع صحابی کوا بون بردی اساسی اسلام لگل او پیغمبر نازدار علیه صلی اللہ علیه وسلم لبدایی بانگواز بو دینی خوا. السخریه و التحقیر بکم زانین یان گلطا پیکردن یان بدروزانین یان پیکنین ام جورا صفتنا شرانی کوا بس لانسانی بی بروا دوشی توا بس لانسانی دور لدین دوشی توا لکاتک خوان با انسانی عاقل داناو با رئیس عشد داناو لناو عربا مقامیان بوا قبیلیان بوا هر جارک بناو ناتورک في غمر إخوان آزار دادا عليه الصلاة والسلام خواي قورة جل في علا قصي أم كافرانة تسجيل دكات لقرآنك يا كأوان جاري وابوها تنبى في غمر إخوان وتوى أم كابرايا شيتا وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لكاتك وليدي كري مغيرة بياني ود هرهموتان يكر رأي مدني بوي كواك داما نجوي عربا أو قبيلاني كواك ينمو لأو شاري مكة خلاف نكوية بين من يعني قسم يكمان بدرون خاتو كمان اتفاقيا كر لسر وي كواك بيبلن ساحرة بلام لهمان كاتشا هر خويا بدرو جاري كتر خستوا وكو قرآن نقلية كات جاري كان ببيغمري خوادرين شيتا وقال الكافرون هذا ساحر كذاب جاري كان ببيغمري خوان داود ساحري دروزن أمنا وناتورا بردوان بو للاياني سراني قريش وبو جان ببيغمري خوا عليه الصلاة والسلام اسلوبك يتريان بكار هاورد اوي معالمي أم دينتي أقدن شبهات بكنا سيني أو خلكوا بس دعايات بكنا سيني أو خلكوا بويكوا واتليب كان برامبر أم دينة سارد بيد يانوالو خلك ساوي الكب كان وانيكوا فقير وهجار بن للري أميكوا بوتريت قرآن أساطيري أولينا مقصي بيشونانا محمد ديكات مقصي إخوانية إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون أمدرو دلسيك وقصيب يشنان محمد هاورديتي خلق يكش بشتواني محمد دكات بوغان دني أم حكايتانا بويا يكيك لو زعيماني كواز زور برامبر بيغمبر إخواء بيس بو أزاري بيغمبر إخواء كزور دادا أوش نظري كوري حارف بو دل روجي كان رويك دا قريش وتي يا قريش يا معشر قريش والله براستي أمريكي زور قورتوشي إيوبوا يعني مصيبتك زور قورتوشي إيوبوا توشی امریک بونه چارتا نیچیب کن چیل پیایک دکن کوا تاریخی بصدق هاتوا چیل پیایک دکن کوا مشهور با امانت بصدق با اخلاق اگر دلین ساحره ساحر نیا اگر دلین کاهنه مجنونه شیطه شاعره محمد امانه نیا چون کم خومان دیناسین امانه نیا بو الاخره سری خوی هل گرد ام نظری کوری حارثه بو ولاتی حیره روی لو یاکا هندی خوی فیر احادیثی فارس کرد واتا حکمتکانی فارس او قولانی کوا گفتگوی لسر قولی فارس وقتی خوی لولاتی فارس هبوا لولاتی یعنی حکایتی روستم و اسفندار حکایتی پیشونانا وقتی لوی ماویک مایوا ام حکایتان فیر بو هاتا و بونا و شاری مکه پیغمبر اخوائی صلی الله علیه وسلم لهر کیو ببینی یا قصی بکدای و دعوی بکدای بو اسلام هات لو یا کش امش ام حکایتانی بو خلکا ایود انجا روك دخل كدوا ايود وبماذا محمد احسن حديث مني وبماذا محمد احسن حديثا مني ام محمد او كواها ورديتي لو من شاكترنيا او قولي مش وكوي هوايا ين روايتك هي دليت ام نذري كري حارثه بوي كوا برامبر اسلام بغري وبرامبر بيغمر اخوا بغري واني كوا دين بو اسلام بشيمان كاتوا دلی مجموعیک آفرتی گورانی بیجی سماکری سندبو هر کس یک بیزانه پیغمبری خوا تأثیری پی کردوا یان تسلیم پیغمبری خوا بو مسلمان بوا یک یک لم آفرتانی دنار دا جاری لگل یا دجیا خواردنی بو ایدبرد بو مسلمانه بو صحابیه او کوام بیزانه مسلمان بوا یان تازه خریک مسلمان دا بید خواردنی بو ایدبرد آوی بو ایدبرد گورانی بوده کرد، سمای بوده کرد، بوی کوا، وای لب کات میلی بولای اسلام نرود. او آیتا لسر امها تخواره و کخوای گورا فرمی و من الناس من یشتری لهو الحديث لیضل عن سبیل الله. و من الناس من یشتری لهو الحديث لیضل عن سبیل الله. قريتي ببم أسلوبة صحابة كاني في غمري خواب بشي من كاتوا رجاكي تركوا قريدة قريتها بر مسلماناني بريس واتا رجاي مساومة يعني من اللي قلتوا يا قصدكم اتفاقد لقلاك وكوابيت إسلام وجهالة قيشيك لأن وين رجاكي تريد قرين وحاشا ولله قال إسلام ليك نقطيك على قل جهالتك تري بقريت وكو امروش نفسي اسلوب برامر مسلمان بكار ديرن دبيت مسلمانان زور اغا داري خوين بن اگر خواي جور جل في علا بو بيغمر كي حلال نكردبو لبداية دعوة لبداية بانقواس لمرحلة استضعاف لمرحلة كواء چشتی نبوا لمرحله که کوا معسكری کی اشکران نکردن او شاری مکه کوا پشتی بگرید به هموش یوازیک برای امر قریش بوستید اگر خوای گوره بو او پیغمبر نازدار حلالی نکردو ولی یک حرف یک لحرف کانی ام دین او کو عقیده تنازل بکات بو قریش چون لمنو تو قبول دکات کاتک او دین به امانته کی پاک گشت دسی ایمه كاتيك أمها مؤازاري كوا بسر في غمري خواها توا لليدان ودرب دريو ناو ناتورا وأوها مؤازار أشكنجي كوا بسر الصحابة دي إش الله تعالى قبقين بين هندين ومنبحس يكين شون قبولك لأيما لتشمكيك لتشمك كاني عقيدة لابدي بهيش يا ويك خواي قولا جل فيه لعلى مسلمان قبول الله كان لمرحليك مرحلي بداي أمدعوا واستضعافا لا في غمر إخوة قبولينا كردوا لمنوتوا أو لا ترواية بهشي وزي قبولينا كات تنازل لعقيدة لإسلام نية بوي أوان زور في البازي زور بشيطانا نهدنا لا في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام داوايا لا في غمر إخوة كرد وكو قرآن فرمي نقلية كات ودوا لو تدهنوا فيدهنون يعني يا محمد اگر تو توزک بالیان بشور بکی اوان زور بالت بشور دکن بلام نابی بکی یا محمد چکم تو نورت هاور دوا حقت هاور دوا اوی تو پیتهین خوایا اوی اوانش دیانگرکا هین نفس و شیطان اوی تو پیته نورا اوی لای او ظلالو تاریکای گمرائیا اوي لاي توي حقا اوي لاي قريش باطله بوي نابيت حق تنازل كابو باطل والناش بيت حق لقل باطله لاني وي رقايك تري بقرين بهيشي ويك ديني اسلام هاتوا يعلى ولا يعلى عليه هاتوا سركبت بس ارهمو دينيك نق دينيكي دسكر دبيت برام بري يعني برنامجيكي بروبغرامك كعبد دايناوة عبدكي ضعيف رورش برزي كيبيري تبرام بري اسلام ومقام اسلام حاشا ولله مستحيل مسلمان عيشوا بكات ناشبيت وهر مسلمانك آل إراك اللي بقوميت شاك ويا مراجع نفسي خوي بكات توبي لسر بكات شكم أو دين داري أو كاتا أو دين داري كواتو خود بو خود جواني كي نك أوي كوا في غمري خوا رازي بي نك أوي كوا خواي محمد قال كاتي عليه الصلاة والسلام بويا عرضي أن كربو في غمري خوا عليه الصلاة والسلام وتيان يا محمد قيشك تو صالك خوا كي إما ببرستا إيه مش صالك خواكي تودا برستين چي تيايا أسودي كوري عبد المطلبي كوري أسد لقل وليدي كوري مغيرو أمياي كوري خلفو عاصي كوري وائلي سهمي كأوانا رئيسي زعيمبون رسبيبون بياو معقولبون هاتنا لاي في غمر عليه الصلاة والسلام وتيان يا محمد با اشتراك تقلبين هردو من دروز بيت تو خواكي إما ببرستا إيه مش خواكي تودا برستين اگر خواكي ايما حقي تيابيو او معناه واي لو حقتو اشتراكت كرت لو خيرت ورقرت اما اگر خواكي توش حقا او معناه واي ايماش لو حقيتو ورقرين بلام خواي قول جل في علا لري جبريل وا لري جبريل وا بوي كوابي غمر ثابت كات لم مرحلي كوا مرحل مي استضعافشا مسلمانان اگا داري ام كلمة بن لم مرحلي استضعاف كيش بالي شينية في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام هش بعسكري شينية وهيش دولة شينية وهيش قوة شينية وهيش دائري مخابرات نية وهيش لشكري عسكري شينية لو كات أخواي قورة جل في علا حلال بحلال نازاني في غمر إخوة لم بواري عقيدة يك لحظة بشر كابو كافرك قبول الله كالي جبريل هات خزنتي غمر عليه الصلاة والسلام فرموي قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون بمرونا بمباكي جوانية بباكي جواني بريكو بيكي ظاهر أشكرا قل بيان بلي يا أيها الكافرون ناشليت قريش يان بني فلان يا أيها الكافرون بوصفتي خويا كوصفتي كفرة لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم واليدين لو لحظاتش خواي قورا بيغمرك إثابتكات لسر أم دينا بحلال نازانيت ليك حرفك عقيدة نزلان بوبكات بويا مستحيل إسلام لقل كافر يكتري بقريت مستحيل إسلام جهالة ليك شمكيكي جيانا يكتري بقرن بتعبد بواري عقيدة مستحيل النور لقل ظلامات يا قلبي بويا قريش سيريان كرت يا غمر إخوة عليه الصلاة والسلام وهزنا يا ريت بردوام المدينة وأور رقايش كوا دايان نابوي يا غمر إخوة هرمي رفض كرت أو جارهات نسر أوي كوا أويكوا قتوي أنا بكفتار بقص لقل في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام بيك أنا بواري عملي تعذيب أشكنجا آزار برامبر في غمر إخوة بكار بيرن لقل أو كسجي كوا لسر ديني محمد عليه الصلاة والسلام أويكوا بقبيلة بوا بعشد بوا شتكي أسايب وتعذيبين لقل هذا كرا بلام لقل كيوكو في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام كوا شخصيتك شكيمة دار بوا عزة دار بوا صاحب جلال و تشریف و ریزی که زور گوره بوا چی بکن لی؟ بایه هر تصرفی که نامعقولانه که نامعقوله که زوری عنوش کرد لگل پیغمبره دکریه برانبریان الا مگل لگل انسانه که رزیل انسانه که زور مجرم و خباثت که خباثت دلی گرد بید انجار مگر اخلاقه که وایلی بوشیتا و که برانبر او پیغمبری خواهی کرا علیه صلاة و سلام لوی کوا چون چونی دستیان کرده آزاردانی بچی شوازی جاری چک لو اخلاقانی کوا بکو آزارک برامر پیغمبری خواه بکاری انهاور علیه صلاة و سلام ابو لهب امامی کوا دو کرکی عتبه و عتیبه هر دو کشی پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام رقیه و ام کلثوم لاین بون لپیش هاتنی پیغمبر آیاتی پیغمبر واتا پیش هاتنی بعثی پیغمبر اخوة علیه الصلاة والسلام رقیو ام کلثوم لای هر دو کری ابو لهب کبناوی عتبه و عتیبه بلام لدوائی اوی کوا پیغمبر اخوة دینی هاور دو دوری گیان ابو لهب مجرم زختی لم دو کرا کرد کوا دبید ام دو کچی پیغمبر اخوة طلاق بگذید دوای ضغطی که زور بزور کچکانی پیغمبری خواه طلاق دران هات نولای پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام وکو آزاریک بیگینن با پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام
1: بی سرانی خوشویست استاکاتی بانجی عشایا بکاتی هولیرو دورو بری

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: القول مثل ما يقول المؤذن.
2: ولام دانوي بانغ بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جويتان لبانك بيجبو او تي دليت اي وشواب لين اندى صلاوات لسر من بدن تنك اوي صلاوات لسر من لي بدات خواي قورة دجار صلاواتي لسر دداد اندى داوي بلو باي برزم بوبكن لخوا او بلا برزب ليك لبهشتا دسكسنا كويت يك بند لبندكان اخوانا بيت داواکار موکسش من بم اوی داوی وسیلم لخواب و بکات شیاوی شفاعتم دبید

عليه الصلاة والسلام. عبد الله كوري پیغمبر اخوا كوا كوري دومي پیغمبر اخوا بو كوفات دكات ابو لهب براكر دن ديد بولاي الرفيق كاني بولاي ياور كاني بمجدوى ببشارتوى اعلاني او دكات بدنيجي برز بان محمدا قد صار ابتر واتى محمد صار ابتر يعني وقبلي يعني ذريتي نما يعني پیغمبر اخوا بشراء كبشراء وكوي كوان نيرينين ماوى كوكو ركشي بوا وفاتي كروا كنابي عبد الله يتر بيغمر إخوة أبترى خواي قورة جل في علا ليراكش ليراكش ردي أبو لهبي مجرم دداتا وإيكات آياتك أو قصي وكو آقريك بكات استرسيني أبو لهب وكو دلنوايك وبيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام أو آياتها تخوار وبيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم كأفرمي إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر واتا هاي محمد هاي محمد إيم آوي كوثر من بتودنا ولا صاحي محشر لقيامة بوصفة جواناني كواهيتي إيم خيرك زور من داوتتو إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر أما أوي كوا مقابلتو وسطاوة أوي كوا جاتيتو دكا أو أبترا

أو مقطوعة أو لخير مقطوعة أو لزرية مقطوعة أو لها مشتك مقطوعة كوقتك آياتك سريهات أخوارا وكوا بيد وتيتو أهل جهنمي وهروها وهروها خيزانة كي أم جميل زور آزاري بيغمر إخوائي دادا عليه الصلاة والسلام دركي للرقائي بيغمر إخوائي دانا چكم مالي أبو لهب شان بشان مالي بيغمر إخوابه عليه الصلاة والسلام زور جار زور جار دچو پوشه کی زور درکاوی ده هاورد لبردم پیغمبر خدا دایدن لبردم مالکی بو کی ازاری بدا خوش نقل یکات لقرانا کافر می حماله الحطب او دانا لسر خزانی ابو لهبه تخواروا بو ام بن ماوا بردوام بون لا محاربه پیغمبر خدا علی صلوات و سلام پیغمبر خواش آرامی دگر لگان دنی دعوی برانبر امهم اجرامی که وادا کرا برانبری ابن اسحاق دجرته و فرمید ابو لهب حکمی کری ابی العاص عقبی کری ابی معیط عدی کری حمرای ثقفی ابن الصدائی هذیلی اما نهرهم ویان خیز هرهم ویان هاوسی پیغمبری خوابون علی الصلاة والسلام أمانة ديار هرهمويان ما عدا حكمي كري أبي العاص نبي هرهمويان مكافري مردن أمانة زور بيغمبر إخوان آزار دادا ريخولي ناو سكي حيوانيان داها ورد كاتيك بيغمبر إخوان سجدي دبر لبالي كعبية فريان دادا وسرسري بيغمبر إخوان عليه الصلاة والسلام أوش لاي دادا جاري وابو أو بيساي لاي دادا روكدا بن مالي عبد المناف بياني داود يا بني عبد المناف أي جوار هذا متشي هاوسيتيك يا واه أما كي حقي إيجارة كي حقتي هاوسيتي برامبر وادكا إمام بخاري ديجرته لعبد الله كري مسعود دليبي أغنبري إخوة نيجي دكلا بالي بيتا أبو جهل مجموعيك لصحابة كاني هاتن ريخولي حشتريان هاورد كاتيك بيغمري خوان بيني سجدي برد ريخ والله كان كده سر نهردو ناوشاني بيغمري خوان عليه الصلاة والسلام أو كاتا دسيان كده بيكنينو قال تكردن بلايكا لخوشيو بيكنينة بلايك ترياك دكوتن حتى خبر قيشت فاطمي كشي هات سرشاني بيغمري خواي باكردو بيغمري خواي هلصان عليه الصلاة والسلام ورسول الله ساجد لا يرفع رأسه حتى جاءت فاطمة لكاتكهات في غمر إخوة لسجديابو فاطمة أو بيساي حشتري لسرشاني باوشي لادا بالام كاتك هلصة فرمي دعايكر لبالك عبي فرمي اللهم عليك بقريش ثلاث مرات خوايا تو حقي من لقريش بسنة توم كدقش قريشة خوايا تاك تاك لنا بيانبا قريش دور ترسالهم دعايات شو لبالي كعبة وان إيمان يلهبوك وام دعاية قبول ذكرين أو جار دعاية أو كواب عام دعاية لينكر دعاكي كده أشخاص فرموي ناوياني هاور فرموي اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة والشيبة بن ربيعة والمليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وحوتمينيان بن مسعود فرميت نازانم ليادم ني بلام حوتميني شهاور فوالذي نفسي بيده خويا فرمي عبد الله كري مسعود فوالذي نفسي بيده قسم بو خوايك وروحي مني بدسا لقد رأيت الذي عد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرعى في القليب قليب بدر فرمي أمانيك ودعاي بيغمري خو دعاي ليانكرت فرمي والله لمعركة بدر لناو بيركاني بدرا بيني انم تاك تاك تاك تاك بجنازي لسر كفر لو شرحنا ميان كجران الا حكمي كري عاصنا بيت او خواي قورا هدايتي كده قسمتي مسلمان بو واوش باوشي خليفه كاني بني اميه كري خلاف ويل لكل همزه لمزه الهمزه الذي يشتم الرجل علانية وتبع علاني يان لمزبن هيني قال طيبة في غمر إخوة ذكر عليه الصلاة والسلام وتأمانا مجموع مجرم إجرامك بوا وكو أخنسي كري شريق
زور اواني كوا تعدان لفي غمر اخواكر عليه الصلاه والسلام بالله مما قرك ما ان شاء الله تعالى هني كرتي كينوا دلي جاركيان ابو جهل هاد بناء قريش لبالي كعبية سيريك قريش دانش توو هرهم ويان برامبر أم بيغمبر إخوايا دستوسان راوستابون وكو إيمان مسلم لأبو هريرة رواياتي دكات دلي أبو جهل وتي محمد لبيني لبردم تشاوي إيو ديو دروات ديني خوي دقينيت بلاتو عزاء أقر بي بينم لأطأن على رقب رقبته ولأعفرن بوجهه أقر بي بينم دبي ببيو بشمسر ملي بيغمري إخوة شاني بيغمري إخوة عليه الصلاة والسلام دم تشاوي بك مناو خاكا. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي دلكاتك بيغمري إخوة بني نيوش دكات هاتني زيك بيغمري إخوة عليه الصلاة والسلام بويكوا أو وعدي داو بقروج بيكات يواش يواش قيشتني زيك بيغمري إخوة آلو ياكا بينيان دسكات لا يدب شاي خوي بسريعي سحبي كدلة في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام دلي قريش كاتك أمي بيني وتيان مالك يا أبا الحكم قال إن بيني وبينه لخندقا تبراستي خندقك ولا بيني منو أو لكاتك شو تسر في غمر إخواش عليه الصلاة والسلام بلام خواي قول جل في علا أو هذه فعلة في غمر إخواك الدواء دلي والله خندقك ولا بيني منو أو لا آجر وهؤلاء أجنحة ومن بيني مبالها يا بالا بيني وحمايتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. رواه مسلم. فرمي والله أجر نزقم بوايا زياتر بوي كواب بابنا بسرشاني منا يان بيبكا تسر منم ملائكة بارشة بارشة ذكر حتى دليل بس سحب قرية ولا يقومك إخوي خوي دمشاوي أولي كردبو دسين أبو بعد دمشاوي لوي كوابيني بشاوي خوي خواي قورا تشيبو بيغمر نازارك يكردو عليه الصلاة والسلام. بويا مسلماناني بريز أبو الجهل أو كسي بيبيستايا كوا مسلمان بوا أقبي زانايا شرفو منعتو عشرة دارة بس تهديدي يكرد أوي تهديدي بوي ذكر كوايتو تزعامات تنامين للموضوع أو كواهات السروت سامان نامينيت خسارة دكي بارك الدروات زعامت الدروات أو كشجي بزنا فقيرة هجارة كسينية بتعذيب لقليا ديكر بويا زورجار بيغمري إخوة عليه الصلاة والسلام لبالي كعبية طوافي دكرت مجموعية لكافر كان قالتين بي دكرت لهر طوافي كاد دقراء أوان قالتين بي دكر جاري كان عقبي كوري أبي معيط لقل مجموعية سراني قريشة أواني كوازور آزاري في غمري خوايا انددا كاتك بنيان طواف دكات للطوافي كما قالتين بي كر للطوافي دوما قالتين بي غمري خواكر للطوافي سيما كاتك بي غمري خوا عليه الصلاة والسلام قالتين بي قدرا وستابران بريان فرمي قريش والله جئتكم بالذبح والله بشرقو بصر برين بويا وهاتو موكو تهديدك دلي هرهمويان ريان تيكتو هرهمويان ريان تيكتو هرهمويان راوستان وتان يا أبا القاسم يا أبا القاسم إما غلط ما انكرت تو أو بياونيت كوا إنساني كي أوا بيقصي أو هابكي سبحان الله دلي وهايان لهات ريان برامبر في غمر إخوات تيكتو نين تياني هش يبكن برامبر في غمر إخوات علي صلى كاتيك تهديد يعني كرت للاو مكايا بويا بيمباشا بشي نسر هنديك لجياني او صحاباني كوال لقل بيغمري خوايا عليه الصلاة والسلام لسر ام دينا تعذيبيان خوال لبداية بان قوازا ويكيك لصفتي تايبت من دي ام قناغة اوية مسلمانان جاري وابو بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم اجازي دعوة الصحابة كان اجازي دعوة الصحابة كان لجير تأثيري تعذيبة ديني خواهان بقورينن حتى اقا قصة كردن بيغمري خواه بيت قصة بيبكن شكم او قصة زارة قصة دلنية سعيد كوري جبير دليت
أو تابعيه بريزة دليل خصمة ابن عباس أبوم قلت لعبد الله بن عباس قيم فرمو أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم دليل ابن عباس فرمو آية ابن عباس صحابة كان في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام صحابة كان في غمر إخوة لتعذيبان روجي كوان بسرا هاتبو كوا ويان لي بيت وازل ديني محمد بيرن عليه الصلاة والسلام فرمي نعم والله فرمي قسم بخوا أو الرويدا لخلق كيان ددا برسيان دكرت تونيان دكرت وهايان لي ددا نيدتواني للسر لاغي خوي راوستيت أو كاتا داوي فتنيان لي دكرت وديان ودور السين بخوا بلات عزة كفر بمحمد بك وكفر بخواي محمد بك يعني وازل لنارين لتاو آزاري جانيا أي فرمو نعم بلات عزة يعني جاري وابوا جوركيك بويا تيبر بوايا ابن عباس فرمي جوركيك تيبر دبو بو الصحابيان داود أو أخواي توي أن لآزارو أشكن جايا داود بلي أو أخواما ودين سري إن شاء الله تعالى برامبر عماري كوريا سر كشي كرا بويا وقت كمان كم ماوا بالله محزدة كم يقصر سر أو بكم أم تعزيبيك وابكار دي برامبر مسلمان ومسلمان شون حلالة أقر هاتو قصي كفري هات الزرزاري نقدلي بالله درستا شون كم بيبرواكان كافركان مجرمكان أوي كوالا سر رقاي أبو جهل عتبو شيبية أمرو تا رجي قيامتش وقت برامبر أهل عقيدو برامبر أهلي توحيدو برامبر مسلماني باك صاحب منهجي الريك سليم وقت الجرفان بطال دمي النوا هيشيان بينيا فارغن جرفان بطالا منهج بطالا بضاعة بطالا وقت ناتوانا أنا عذبو مسلمان باك عقيدة داربكن دين بويان جسدي دين بيبا تعذيب أو تيبكن بويا خواهي ورجل في علا سري جسدي إنسان ناكاد خواه جل في علا سري ضلي إيمان دار دكاد بوي أو جسدا أقر نيتواني وكو أمرو سيدة فرميت يتفننون في تعذيب المسلم سبحان الله بيبرواكان كافركان مجرمكان أواني كوات شاويا هلنا يا بنوري إسلام فن بكار ديرن فن تشكيل دكن بوي كوات تعذيب المسلمان بدن بلا ما هو قيمتي نيا او جسد اگر ازاري خوارو تحملين كرت خواي گور حلالي كذبوي اگر هاتو لفظي كفر شاته سر زماني او صحابانا يان هر نفري كتر درست بوي ما دام دله خي بر ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ما دام ضل بري نورا بري اسلاما بري بيغمر خوايا او جسد تشيله ذكرت مشكلانيه قسي كفر هات زر زارش قيمتني حلال ابو مسلمان أوش بلقي لسر أوي مسلماناني برياس دلي إنسان إكراه هيك قوة يكني لسر زوي بتوانا إكراه بيد سر دلي مسلمان يان إكراه بزور بيرد سر دلي هر إنسانة دلي خوتا خوت باشا كيت أجر خوت لا سامح الله كفري تينا كي قوتني لسر زوية لري آزار وأشكن جاي جسد واليت كات سينت لا سامح الله كفر إلا ما كخوض قرار أبدي بوي أوا بس الصحابة كاني في غمر إخوهات لير وقت كمان توابو إن شاء الله تعالى لدرجة ذاتها بردوام دبين لجياني في غمر عليه الصلاة والسلام بهوي أوي كوا إن شاء الله تعالى بوميدي أوي كوا أخواي قول جل في علا بومتي أو نازار من قبول بكات بخاطر شرافة قرآن كشي لمن خوش بيو ستر من بكات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بناوی خدای بخشنده مهربان هزارها هزار حمد و شکر و سپاس بو خوای گوره مهربان درود و رحمت و برکتی خوای گوره برزوی تسرجیانی پاچی پیغمبری خوشوا و لسر آلو اصحابو یارو یاورانی تا روژ دوائی برزان خوشویستان سلام و رحمتی خوای گوره تا لسر بی هاو سرانی برز لا زنزیره نویم بخزمت ایوی برز دگی نوان لا زنجیره رابردو باسی سرد داوکانی خوشبختی و بختوری من کرد لو زنجیره هر بردوام دبی لو کومل زنجیره خالانی کوا خوکاری خوشبختی اویش کوا وکو کلیلیک کمرو بیوی هاو سران بیانوی بختور بر سرکوتو بر جیانش خوش بنسر براسی او خالانا خالی زور زور گرنگو پیویستن یک لا پیاو گورکان لزاناکان قصه زور زوان دکاو دفرموه دفرموه این مروف دتوانه بپارخانو بکری بلام ناتانیتن ناتانیتن بپارا بختوری خوشبختی سکنایی بکریتن مروف دتانی بپارا باشترین اوتومبیلو سیاره خوش رو بکری بلام ناتانیتن سیاقتو شوفيري بكريتن بپارا مروف دطاني بپارا باشترين درمان بكري باشترين درمان بكري كاتيك نخوشها لو تارا سرين خوش يكان بلام ناطاني شفاء بكريتن شفاء للاين خواي قوليا سبحانه وتعالى مروف دطاني باشترين آفرت بينيتن باشترين ماري بداتي بلام ناطاني تامو چيش ليور قتل لو آفرتا بدز بينيتن براسي قصة جيدوانا او انا هموي بتي پيدا دبي او تامو چيجو خوشي هموي دبي خوا پيد عطابكا خواي قورش كين دادات مروفي انسان اگر انسان لسا شرعي خواي قورش سبحانه وتعالى او هاوس الجيري انزام دا وعقل وحكمتشي لقل بكار هنا لو يا پیغمبري خوش ويست من صلى الله عليه وسلم دا فرموه الدنيا متاع دنيا بريتي لخوشي دنيا هموي خوشية تام ولزت تشيجا وخير متاعها المرأة الصالحة باشترين خوشي جيان بريتي لآفرتكي تآفرتك آفرتكي صالحة كواتا همو آفرتك ما هي خوشي نيا ما خير بلكو اوي كبراستي تام وتشيج وخوشي وبختوري بمروف دبخشي المرأة الصالحة آفرتي صالحة أو آفرتي كوا بيغنبري خوانا فرمي وصفي لك مرأة صالحة إذا أمرتها أطاعتك كاتي فرماني بيدك دواياتي لدك راستو خوي راستو خو ببيتو آخستن أطاعتك بجدك وإذا نظرت إليها كاتي سيري لكي سرتك دلت خوش لك ببينيني بسير كدني دلت خوش دكاتر يعني بخندا بر وخوشكي ولا مد داتو زانا واو افرتي كوا ريغا نادا هيت كسيتي بياني بيتا مالكيو ببي ازلي بياوكي كوا تليرا دا بريزان خوش ويستان خوش ويستان هاوس الجيراني ريزدار خالق لو خالاني كوا خوا طبعا مال زنجيري رابردو سي خال من باسكت لخالي توارم لكليل كاني بختوري لا سردا وكاني بختوري وخوش جزراني وجياني بر لبختوري دنيا وقيامت او خاله بريتيا لوي كوا او بابتانا مورو جيدا كبرام بركت بي هستيارة بينا راح دبي زور زور او خاله براسي خاله شي زوانا جنو بياو لقيكتر هاوسل لقل يكتر زور بدا خوا زور زاريو يتبشا دكي هندك شد وروجيني بياوك لقن خيزانكي يان افرتك لك بياوكي سرو دري بيتيك دتي طبيعتي بيتيك دتي براسي زور بدا خوا يعني او خاله خاله شي زور زور سلبية خاله شي زور زور خرابة انساني عاقل او كسي كاتي كوا خزانة كيدي بيني قصي لقدك بربط دي خزانة كي قصيبك افرت طبيعتي وايا وكو علم النفس دري
زور عزي لبيستنا زور عزي لقصة كردنا زور يعني لويا بياوي عاقل دبي حول بدا شتي خوش ببرجي خزانكي دابني مثلا زور داري ويا تمشى دكي هندك بياوي لو قر الرقابري ما خزوري دكا خسوي دكا لقر براي خزانكاني دكا كاكتو لو سخز ما يتبه كينايا نابي فلان كز بيت مالي خوش كد اوهايا براد اوهايا طبعا دائما قاعدة كيا بنماكيا كبنماكي في سيائية تدلي هاو تششيه لكل فعل رد فعل همو كاري كاردانوي هي روجك دو سي اتو باسي مالبابي ويدكي باسي عيب عاري ويدكي اوش باسي مالبابي تو دكاتوا او دبيت ماي سار دايلة نيوان خزانة كان لو انساني عاقل اويا خالد زوانا كان ببينوا براسي بيا بابت بياويشي عاقلة براسي بابت بياو كسائي خاون كسائيتيشي قوليا براسي بابت بياويشي سخية برايكت اوايا خشككت براسي اوايا خسوم داكت اي افرت وايا افرت كش دبي لو خالد زوانا انا بقري برامبر با خزوري برامبر با خسوي برامبر با برايكاني ميردي شو برايكاني برامبر با خشي ميردكي او خالانا براتي جيان قوش دكاتن زود داري واهيا انسان كردواري قصة شي زود داري اصلي صاد دكتي لان اصلي صاد دكتي بقليتيا يعني كسا كتك بيني ليدا لو اصلي اصلا اگر قرم نكري هست تأثيري لناك كتي لو يهند كسي اصلي صاد دكتي لو قوري رزاي خوي قرزكا ديتو دستدري داد هزدسي ودادنشي والله امن جناش كدين مثلا اخرت لو قصي لك خزان الدكي لو دليتون دكي لو رزاي خود قرص دكي لو تشيش لو خود دروز دكي لو براستي يعني بياوي جوامير بياوي عاقل نابي اوشتانا بروج انت برامر يعني دلي خزانة كي عاجز كاتو دلي تنكا خالي هشتم عفوا خالي بينزم لو خالانيكا كليلو كليلي وهنقا وكاني بختورين اويش اويا شر دم قالك وانا كان لبير بكان براسي خالتي زوادة يعني هندا كسيا حقدو بغزتي زور لنا وضريتي مثلا لون هنا بيتسن ماغ لو بيشتر بيتسن صالق لو بيشتر قسكرا او قصي بردوام لنا وضريتي براستي اوي كخواي قول سبحانه وتعالى مروفي دبات بهشت او كسانا كضليا باكا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم راستي اشتكي تنزوانا دبيني لو اي برزان وخوشة ويستان بتا اي بت انسان برامر بخيزاني افرد برامر ببياوكي دصال لو بيشتر قسكرة حميشة وبنبري والله قد لبيني لاكم حتى ناو قبلي لك خوبي دبام زغر غلطة يقل نعمتي نسيان اويا انسان ضغي بيصاف دبيتن بغزو غرزنا مينيتن نابي إنسان قصتي خزانك هيتو زود زاري وعليك برادرك لك قصتي زور دور شاشك دبوا لبيدت كرديا عفوت كرديا لويا براستي جيان جياني هاوسري دبي لسبنا ماي دل صافي بيتن نابي لسبنا ماي بغزو حقدو غرز بي كونا قينو كونا غرز لنا ودلي لنا ودلي لدلي خويان بن بداتو حتى الروج وابيت الكوا ببيته هو كاري اوي كوا شر اجا او تشي لي بكوتوا خالي ششم لو خالاني كوا سردا وكاني خوش بختي اوش اويا بند ازمون طال كان ور بقدر براسي زوانا دزاني نلي السعيد من يتعظ بغيره بختور تشي او كسي بن لغيري خوي ور بقدي او كسي عاقله او كسي بختوره بيغمبر دفرمي السعيد بختور او كسيه كوا بن لغيري خوي ور بقدي يعني تنزو انا كاتك انسان صداني مالك دكا برادرشتي يعني افرتك لقد استخش كي تم شارك سكوتة زور زوان لقى بياوك دكا والله عيبي تدانية انسان تساوي ان نبكا دزاني اوي او رمالي ايمي ويران كردياتيا او دراما ساقتانا يعني خلقك دي تم شارك او فليمي تورشي فليمي كوري نا عرفيا نا عادتيا نا دينيا لا هيشتك لقر ايمي عرف عادتي كردواري ايما تيقناكاتو ديوي جيانك بجيوكو جياني ترك
كوا جيانة چي دود لا همو بهاية چي آيني دود لا همو بهاية چي كولتوري كردواري دود لا همو بهاية چي خو روشتو أخلاقي برس بابا لو أشتي ديني مالي خود تن زوانا إنسان لدراما كان كسيدك أقا دراما چي شرعي ريكو بيكو باجبو اشتد زوانا كاني ليور بلي لو أقصى خوشاني عن ليور ناقدي لو كاتك كسيدي قصيك دكي اشتاكي زوان دكي او اشتناهيني رنج بداتوا لهر سكوتو لجيانكت لو براستي رودا وناخوشا كان براستي دبي انسان بندو آمشقالي ليور بقريتن زود زاري وهي خواهي قورا تاقي ما اندكاتوا تاقي كدنوي خواهي قورا هندك زار بچيشة چي خيزانية هندك زار بناخوشيكا هندك زار خواهي قورا تاقي دكاتوا بلشت بدلو درونت بناخت بپارا وكو خواهي قورا خواهي لقرآن دفرمي ولنبلونكم بشيء من الخوف خوفك ترسك روتيركا ترسي تي ترسي شقبون ولدبوني عائلة سرروبوني من دالكان لدزداني بياوكت يعني يان خيزانكت برو روت حلب ستوا او خوفا رول مالكتك بشيء من الخوف والجوع زود زاري وايا او تفرق او تشيشو ناخوشي دكتو ناو خيزان بركد لمال ناميني دزاني زود زاري ويا تمشا دكي قولة ترين چه شي خيزان تيا دري معاشي خوم باري خوم امالي بابم ميراتكم اوا دبتا قولة ترين قولة ترين چه شا خوشي قولم براي بريزم والله جنو ميت لقل يكتر يعني هاو سر خاوني يكسرن مال دبي يكشي سبي اخر يعني بين تصورك بيا وقت اجا همو مالي برين لكن بيتن كاتي كمرت شرعا باش شي زول لميرات اگر او افرت من دالي هبي يجلس هشتو ماري او افرته وحقي شرعي خويتي بيا وقت ربع شي دبا او جاره ورا تبع شابكه اگر افرتك هيز من دالي نبي بيا وقت ببري ربع مال دبا يك تارجي مال زقل ميرا لا ماري يكشي او مالي توا لو چه شي لسه دروز دكي چه دزاني چه پیش چه دمري لو ايا او اي کچه شه دروز دكا لبين جنو پياو اوانن كوا بيد لقيامتي خوان ناكنوا بس تنهم ماديات دجين او را عالمي مادي او عولم او علمانيتا خلچي درين للروحانيات لپيواندي لقل خواي قورا بس تمشغي مال دكا سروتو سامان دكا كوكب نوا دكا خوشي برزم همو بارو سروت وسامانه كثر كوا اگر بو او مالو سروت وسامانه بو سبب او لبيا وقت زيابيه تخوه تجيانك بتاقت الى من ضالك لا خانوك بجي لا غير من دار كانت دواي دصال باز دصال بيصال كتا كان ميردي دا كانوا درون كره كان جني دينا شي بتني دمينيتو لو مالي اتو دمينيو دبيه سربار وبار شي قرص لبو من دالك كانت مالي دنيا تسيتخوا ها زلتك ليد ده ده كوية سار ده بي بوكو كتو كر بمنتو بين خزمتك بلام مالي ميت بمنتا عطف وحناني ميت قد براسي منتي تيدانيا بياويش بهمان شيوا هندك بياو هيا رزيلي دكا على أصل مال داري دكا بعقل وحسابي خوي كودكاتوا لو شي كودكي وكاكا لو شي ده بي تازأتو لمالي بابل لمالي داكل لمالي براد لمالي خوشكت ميواني افرتكش بها ما شيوا لوي مالكت بالا خزمتي خيزانت بي بالا لخزمتي مالو من دالكت بي بختوريان لو بي دابكا مال دبي هو كارك بي براستي لو بختوري خوش گزراني جياني انسان خالي حفتم خالي حفتم يك لو خالاني كوا زوزو القرنقا اويش لسر حلسو كوتا ناريكو هلا كان يكتري تاوان بار مكنو اقري شر هل مجي سينا لو براسي او خالش زوزو الميمة انساني مسلمان دبي زور اقا دار بي اقر هاد خالشي ناريك ليكا چي ديترا كاكرا بس شوازة چي زوان اقا داري بكوا ولا دعايدا ميك شر اجاوا خالي اشتل لبرامر هلسو كوتا هلا كان تادنا داوي لي بردن بكان تنزوانا انسان هميشه وبدوام والله عيبني اگر بياويش
حاله چی کرد لگر خیزانی خوی بری والله دعوای لبردن دکم والله زوق سلی قنت او نبو او قسم لدو درسو آفرت کج دبی بسیده فراوانی او قصی لپیا و کی وگری و آفرتش دعوای لبردن لپیا و کا والله عیب نیه خالی نویم جیان تن بجوری تو آن کانی خوتن آراست بکن و تبجوری تو آن کانی خلق مج جیان بسر مبن هند کسیا تماشا دکا تماشای زیرانی دکا تماشای مال برای دکا تماشای مال خوشی دکا تجن تسپیاو لویا لقدر توانا و طاقتی خوی مصرف ناکا خرزی ناکا ایشو کارکانی ناکا زخل لخوی دکا لویا یعنی دیوی هند کسی یعنی سبحان الله تون که قناعتی نیا بشو بروش ایش دکا بلام آگای لوینی معلومون داره که فرام پش کردیا آگای لوینی والله خیزان يعني سبحان الله يعني زاري وياك كاكا تو بختوري خو بمالي زور نيا والله لنا ومالو من دارك الدامنش دوك سي خوش او بري مال او بري جياني خوشي بختورية خالي اشتر لو خالاني كباسي بكين خالي دايم ما بهوي دلتنبوني هاو سركت بحر سكوتش خرابي لبرامبر نوان ديد يعني اگر كسيك خيزانة كتشتكي كت تولوي قورة تربا و آفرتش اكي بياوكت حلي كت اها بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي لا تعينوا على أخيكم الشيطان صحابيك آرق يخواربو آرق أخر آرق يك لحرام كان تزل ديان ليدا يقل الصحابة كان فرموي لعنه الله يان فرموي أخزاه الله أي رسوابي نفرتي خواي ليبدأ تندين زاربو حدي لي در ذكرى دزاني بيغمبري خواتي فرمو فرمي لا تقول هذا وملي لا تعين على اخيك الشيطان ومك او كابرايا درقاي توبة لصداب خاو شيطان هاني بدك ذوي خراب تربكا لوي انساني ايمان دار مسلمان تبي اعوابي لقر خشكو لقر هاو سركي خويدا بختوري من دالكان لبرخاتي كركات كتكات جيانة جي كامرانانا خوشبختانا بجي خواهي قورا بخت ولي دنيا وقيامت وان بقسمت بك خواهي قورا عاقب الخير ما بك وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا رب العالمين آمين جيما حديثي معنعن تيوتاني عن فلان عن فلان كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راوي لم يسم العنعنة في الحديث أن يقول الراوي عن فلان فيروي بلفظ عن لا بلفظ حدثني أو سمعت أو ما في معناها من ألفاظ التحمل التي تدل على السماع طبعا عن يعني لو وكوني أبلي سمعت بستم حدثني واسيشان قيميوت هم بقوة ترى لو يكبلي ولا لو وادي والحديث المعنعن حجة باشا إذا لم يكن المعنعن مدلسا أقرأويك معنعنك رابيك تدليسنك عندي يعني تدليسك أنا باشا تديس إن شاء الله لما بحسي حديث هنا وليكن تديس أو تاني فرتو فيلا كاتا نايو الشيخ كا قوري متنا كا قوري بوصر رابي كا وما أتى مدلسا نوعان إبدال رابي ما برابي قسمه لاتصال سندي في الظاهر ظاهر يكي اتصال سند على تفصيل في الموضوع يطلب في المطولات ومصطلح الحديث ألفاظ التحمل والأداء الفاظ تحمل والاداء الفاظ تحمل يا موسى امتل بك اتيت خدمتي شيخك علمك لي ورقري حديثك اني دي ورقري اما الفاظ شي بيقدر موسى عشان تحمل يعني يتحمل الحديث انا اتحمل منك الحديث بتشي وازي اتحمل الحديث بستوما بسمع يعني بوي خوندو تل سربا يعني عليك يعني بوي كمن خوندو ما بسرتا أما أنا قشي ألفاظي تحملي بيودري سيكن إذا قرأ الشيخ وغيره يسمع يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني يعني الشيخ هو الذي يقرأ شيخك أخوانيت أوتو أي بي سي باشا أوتو أني بري حدثني شيخي يعني أخبرني ويا وإذا قرأ هو على الشيخ جار وقت تلبك لسر شيخك أخواني حديثك أخواني وانيا شيخك لانشا تلبك أخوانيت طبعا فيقول أخبرني أو كاتاضي أخبرهم ولا يقول حدثني لأنه لم يحدثه باشا ومنهم من أجاز حدثني قال المحلي وعليه عرف أهل الحديث لأن القصد الإعلام بالرواية عن شيخ وإن أجازه الشيخ من غير قراءة جارواي شيخك إجازة لكتابك حديث أداة طلبك ببيع بخلانية سلابة كاملة يقول فإنه يقول أجازني إجازي بهم دعوة أو أخبرني إجازة دید سر کتابی چهارم. میشه چند کتاب من تاوکر؟ باب نه سه کتاب من تاوکر. عفوا دو کتاب من تاوکر. با سه باب من تاوکر دو. بابی یکم بابی الفاظه. مهمترین باب بود تقریبا. دوای اول کتاب نه سر کتابی یکم چیه؟ قرآن هال کتاب. دومیان السنة. ایسه سنتش تابود. چی من سر چنم؟ سیمیان اجماع لقل. دوای اول سیمیان اجماع چهارم یان قیاسه. اینجا الادیل المختلف فيها. الإجماع لغة هو العزم فأجمعوا أمركم بمعنى شيء عزيمة ورقرن أي اعزموا عليه ويأتي بمعنى الاتفاق إجماع بمعنى شيء جديد معنى اتفاق دي شوار كسا بينش كسا دكسا اتفاق كنا سرشتي وإجماعي بيودري يقال أجمع القوم على كذا أي اتفقوا واصطلاحا أمزور مهمة اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا كما أنا بيشي باتفاق قال لنيوان كيابي لنيوان مجتهدين أبي ويا نقل نوع عوامة أقدر بالعوام أقصي عوامي اعتباري كذي لروي علبي يعني هرشي خلق عوامة كوبيته ولا سرشتك اعتباري كنيا أبي أوشتي مجتهدين لكوبن من أمة محمد المسلمان بن يعني بونو منا إجماعي نصارى علماء نصارى علماء يهود علماء إلحاد أما إيش اعتبارك أبي مسلمان بن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو اجتماعيش لسر شيء بيه سيكن على حكم شرعي لسر حكمك شرعي بيه أجل لسر حكمك نحوي بو هزار عالمي نحو إجماع يعني كل لسر حكمك نحوي بيناو تري أما إجماع إجماعي ماذا شيء أول يقرين لأصول فقه أو إجماعي نحوي بيناو تري إجماعي فقه بيناو تري وهي ما وصل إيه أصول لغة الفقه يا أخوي أصولك إيه بس المسألة إيه على حكم شرعي في عصر غير عصره أو إجماع بلك يوم عقيد بها لا ولا سردني في غمر صلى الله عليه وسلم مع نبي
شو استخدم بيغمص اجماع شيء في مساله دي او مساله استخدم بيغمص اصلا ما في ناوتر اجماع لدوي بيغمص اصلا بو لو بيغمص بقولي خويك لك هذا اجمعني وكذا هر قول جدا طول قول هيك وضعي بدي ابو شتيتر اجماع شيء قلت له صار اجتهاد دا بيرو كذا بله شروط الاجماع ومن خلال التعريف السابق يمكن ان نعرف شروط الاجماع وهي ان يكون المجمعون من المجتهدين هذا الشيء بن ما صح يعني شيء لك هذا مقلد معنا فلا عبرة بوثاق غيرهم ولا خلافه هيك عبرتي هنا ان يكونوا من المسلمين أبي مسلمان بن إيمان دار بن دين دار بن اجتهاد كانوا يجمع كذلك فلا عبرة بوفاق غيره ولا خلافه لأن الشرع ورد بعصمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم لبرأ وشريعة خواهي جورة فرمية إجماع أمتك أمتي في غمص صلى الله عليه وسلم إجماع كيان عصمتي هي نغيري أمتي في غمص صلى الله عليه وسلم في غمص صلى الله عليه وسلم فرمية لا تجتمع أمتي على ضلال أو إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة بقول لفظي شاتو لفظي دوامين بقوة ترى ليا كمان وفاق يعني رأي كبير وفاق معنى واختلاف معنى يسمونه تو هل شعر معنى هل بينج معنى كوبينة ولا سرشتير أو وفاقة عكس وفاقة كتش هي اختلافة وفاق معنى اتفاق سيام شرط إجماع شيء أن يكون الحكم شيء شرعيا لأن الحادثة التي تتكون التي تكون محل نظر الفقهاء هي الحادثة الشرعية يقول الفقهاء قال أصلاً بيد لشيء كانوا خبير لمسألة نحوية كانوا مسألة نحوية كإسفادة لي أكن بوت يجشتن لحكم فقهي كا محل نظرك وتركيزي أنا سر حكم فقهي كا نحوية كتركيزي لسر نحوي النحو كا مسألة نحوية كا ويا طبيبون من إجماع أطباء ده طبيب كوبيتو بيس طبيطوك إجماع بين سر مسألة كي طبي أو إجماعي كي طبي إجماعي كي شرعي يعني فإن كانت غير شرعية بأن كانت لغوية فإنه ينظر بها علماء اللغة أو طبية فإنما ينظر بها الأطباء رابعا لابد أن يقع الإجماع في عصر غير عصر الرسول صلى الله عليه وسلم أو إجماعا لغير سبب في عصر صلى الله عليه وسلم لاستحالة انعقاد الإجماع في عصره لابد أصلا إجماع درسنا بلا سبب في عصر صلى الله عليه وسلم وايا يبرو بيا غمر إخوة صلى الله عليه وسلم بقوله يحسم الخلاف وتعيب يا ليه وذلك لأنه لابد أن يكون مع المجتهدين فإن وافقهم فالقول قوله أجر دوك اجتهادي كير بيا غمر صلى الله عليه وسلم موافقي أمي كير إجماع بيا نبي أكثر وتعيب يا قولك قول ما شو كم موافقي بيا غمر صلى الله عليه وسلم قولك يوم مردود يا ترى ما وصل فإن وافقهم فالقول قوله ولا عبرة بوثاقهم وإن خالفهم فالقول قوله ولا عبرة بخلافه عبرة لو يعني والموافق في غمص صلى الله عليه وسلم المخالف في غمار إخوان تجيب جولا شوك قولي في غمص صلى الله عليه وسلم طوال تركوا تايب هذا مزاك في الجامعة لابد من اتفاق جميع المجتهدين أبي هرهم يعني بدون استثناء فلو خالف واحد منهم لم ينعقد الإجماع تجيب من والله عمري هذه إشكالة قولت له سبيل بتعب لم أزمي كدولة إسلامية هريك يخوي بعالم زاني هريك يجروب تاقمة يخوي بعالم زاني زاري هل أزاي جورة تريش كلا بقزم إشكال جورة دروسة قبلي هر إن شاء الله ربي وهذا يؤخذ من الألف واللام التي تفيد الاستقرار في قول المجتهدين سادسا انقراض العصر أبي عصر كان كتائب يا تبي باشا وهذا الشرط مختلف فيه أمان اختلافي لمن انقراض عصر شونا سيركيس ما مصر يعني سيكن شونا يعني مسألة فقهية تتبير شوا علماء كان كوبو نتوا اجتهادي كان كردوا اجمع دروس بيق اجتهاني قولي كان أبوها أو علماء لك انعقاد اجمع أكبوها ميان وفات كان انجا أو اجمعي في وطري لبرو دصال ترجع اقر هي أو دصال رأيكي بقوري انقراض العصر في وطري باشا أم شرط اختلافي لبين علماء كان والجمهور الأعظم من الأصولين على عدم اشتراطه زور بيعوا لما كان أمر جدانا لا يشتريطون هذا الشرط لابر أم شرطة قرصة واي ما مصاهم برسال يريد رسابي سيكن أم شرطة لكي وقرصة زانة كي وقرصة يستعقى صد عالمة صد طالب علمي شمانه بيستي زور بريمتا أم صد عالمة بيستالتر تمانا كان او بين صد او صد طلبه 20 يوم وزور بليمتن 50 يوم وزور بليمتن ده صاليت بين علماء اي هلو عالميه لك حادثه قال فتوى كدر ولا صح حادثه قال او يترش قبولك باشا وانا وفاتي انكر كونك انا ما نشري ان وابو
ينجح ولا ما يترديد يا نايا. انقراضي عصرا دروس لاد بوي انقراضي عصرا شرط بمبرج ورنغرتو. ونعني به أنه هل يشترط أن يموت جميع المجتهدين حتى يصير الإجماع حجة احتمال أن يرجع أحدهم عما أجمعوا عليه؟ قال الأصوليون لا يشترط ذلك، لا يشترط هذا باشا، لأنه لم ينقل عن أحد من السلف اشتراطه، بل احتج بعضهم على بعض بالإجماع في حياة المجمعين. وأما احتمال رجوع بعضهم عن موافقته سابقة لهم فإنه ممنوع، وذلك أن الإجماع إذا عقد صار حجة ملزمة للجميع. باشا زي ما عناك جماعة ألي أجر إجماعك دروز بو هيك كسي بويني خلاف إجماعك هيك كس ناطواني لبروي أو إجماع أبيت حجيك همو مسلمان ملزم بو إجماع إشبك. ولا يجوز لأحدهم أن يرجع عن وفاقه. ولكن إن قلنا بأن انقراض العصر حجة وهو قول ضعيف لما قدمناه، فإنه يعتبر في انعقاد الإجماع من من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، وكذلك يجوز لهم على هذا القول أن يرجعوا عن ذلك الحكم الذي أجمعوا عليه. والمعتد والمعتمد سيكا أنه لا يشترط انقراض العصر، أما ختم دنجير أما معتمد كما رأي راجحك، وأن الإجماع إذا انعقد لزم الجميع العمل به، ومن ولي ومن ولد في حياتهم بعد إجماعهم لزمه العمل به ولم تجز له مخالفته، لكن يشاركهم في الإجماعات القادمة. حجة الإجماع كاتمان ما هو؟ هذا دقيقة؟ شل؟ إيه باشا بعد دقيقة تشرحين. يعتبر الإجماع أو يعتبر الإجماع من أقوى وأهم الحجج الشرعية، أقواها أقدار بين، لأنه معصوم عن الخطأ بنص الحديث في أغنى صلى الله عليه وسلم، وهو الذي وقع في وجه المحرفين والمبطلين الذين حاولوا تأويل النصوص والخروج والخروج بها عن ظاهرها. ولولا الإجماع لكان قام كثير ممن ذكرنا من أصحاب الأهوال بتأويل النصوص وحملها على جهلهم وشهواتهم وأهوائهم. أفرمي إجماع حجيك بها عن ظاهرها. ولولا الإجماع لكان قام كثير ممن ذكرنا من أصحاب الأهوال بتأويل النصوص وحملها على جهلهم وشهواتهم وأهوائهم.

إجماعي حملة شعواء حملية كويرشي جورعة كان سرتي إجماع أو عني كوا خوان غرز أهواء ولا بيدين ولا ملحد ولا بري كفر من أجل تحطيم هذا الحصن الحصين والسور المنيع للإسلام ليصل إلى مآربهم. ولقد صرح أحدهم ولو أردت أن أسميه لسميته. عليك كان براشكاوي باسي كلو أني كوا دجي دينا لهند يكتب كان أفرميه أليت بأنه يريد تحطيم الإجماع أي أم إجماع كتايب يبني من أجل الوصول إلى غاياته ومآربه ويبقى تم بستكاني خوي وآمان جقزون كاني خوي. فقال بعد أن شكك في وقوع الإجماع فإذا ثبت لنا بطلان الإجماع هان علينا تأويل نزول عيسى بن مريم آخر الزمان ببدو الخير والصلاح. علي أقر إيما أم إجماعك دروز بو إجماعك بشكينين أو كأتوانين تأويل نزول عيسى بو بكين خير وبركة أرجية السرزوية تأويل عيسى بكين بشي بخير وبركة كيش تأويلها دس بكاتو همو عنا نصوصكان تحريف كين. ثم ذكر بقية ما يريد تأويله من نصوص القرآن والسنة. إذن فالذي يحول بينه مقصيك عنينك زور أرشتك أبو من إرادك أبو يخو إسفادك. إذن فالذي يحول بينه وبين ما يريده هذا الجدار المتين والحصن المنيع وهو الإجماع. بل بلغت السفاهة ببعضهم إلى أن قال إن الإجماع بدعة. عندك قلت دي إجماع بدعة هل وجود هي أصلا دي مثلا كبرت كلمة خرجت من فمه فما قال إلا بهتانا وزورا. وقد قال مثل هذا قديما النظام نظامك كالرؤوس اعتزال صاحب كتاب نصر التثليث على التوحيد كما قاله ابن السكي. وإن كان هذا القائل المشكك فما مثله ومثل الإجماع في الإسلام إلا كما قال الشاعر لا يضر البحر أمسى زاخرا أن رمى فيه غلام بحجر. وقد احتجت الأمة الإسلامية بالإجماع من مفتتح أمرها في سقيف بني ساعدة إلى يومنا هذا. أفرميه إجماع لسرتهاي أم أمتوا إجماع وجودها بوا تبيني كان سقيف بني ساعدة حادثة كتان بستوها بستو تعالى في غمار إخوة صلى الله عليه وسلم وفاتي فرمو إمام علي سرقالي شوردني في غمار صلى الله عليه وسلم كش كفنو أواني نشكر الناس أو بو أنصار كان سقيفة بن سعيدة كوبنه. مثلاً سعدي كري معاذ سعدي كري عبادة بكنا خليفة مسلمان. أو بو إمام أبو بكر إمام عمر أبو عبيدة هاتون حوار يدرس بو. ألا بإجماع الصحابة درسوا يسر أبو بكر صديق خليفة مسلمان. ماله. وإلى يوم القيامة إن شاء الله. ولولا أن الدليل عليه قطعي لما ألزم بعضهم بعضا به ولما احتج به بعضهم على بعض. قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصه جهنم وساءت مصير. أم آية تبستها أم آية أو تري برسالة إمام شافعي كرا إمام شافعي لمدينة بو زلام يكاد بولاي وتي أي شافعي أدي لغان كباسد كرو شو تي قرآن وتي دعاء وتي السنة وتي دعاء وتي إجماع وتي دليلك مو بينه ولا قرآن ولا سر إجماع وتي إيشم بينه وتي دعاء سوا وتي سورة اشتدامي ودي أمو وتي قراء وقراء وإمام شافعي قرآن خينا قرآن خينا واسي رجعات وبره هاتوا بلا برسالة قريك ما يتفعل وتي دليل إجماع لم آياتها سيكا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين باشا نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال صلى الله عليه وسلم تجتمع أمتي على ضلالة. آخر مبحث مرة طوالي كير أنواع الإجماع. أنواع الإجماع شيء ما مصير إجماع قولي معني قولي علماء كانوا قولي كتصريحا كوبنا ولا سرشتك باشا كان يقول جميع المجتهدين قولا واحدا في المسألة دي. واضحة دوم الإجماع الفعلي وذلك بأن يتفق جميع المجتهدين على عمل ما فإذا نفهم من عملهم أنه جائز بإجماعهم فعلي علماء كانوا مجتهدا كانوا. سيم الإجماع السكوتي إجماع السكوتي شيء إجماع السكوتي ضعيف ها يعني كمال علماء كان فتوى أدن أو كانتر يسكتون تصريحا نالين وعيا بلام قولك إيش نالين معارض بيتو دجي أو قوله به أما إجماع شيء بيوتريا إجماع السكوتي وذلك بأن يقول بعضهم قولا عندي العلماء كان قولي كان باشا أو يفعل فعلا وينتشر هذا القول أو الفعل بين جميع المجتهدين
ولا ينكر أحد منهم قوله هذا، بل يسكتون جميعا

عليه مع عدم خوفهم ومرور الزمان الذي يمكنهم فيه من النظر فيما قيل او فعل. تيجاشتين اجماع سكوتيا. فسكوت ماذا يعتبر اجماعا سكوتيا بالشروط التي ذكرناها. ومن اعظم امثله الاجماع اجماع المسلمين على كر العصور ومر الدور على ان صلاه التراويح 20 ركعه. اما اجماعي مسلمانا نجي تراويح سنه بسركات. والاجماع على هذا اجماع قولي وفعلي وسكوتي. اجماعي قولي انا قشتي انا بقولتي انا بسركات. اجماعي فعلي بفعلي بسركات. إجماعي سكوتي شان دي علماء كان تصريح ينكردو عندي يعني شان كردو سكوت شان شكت. وأما قول الواحد من الصحابة فليس بحجة. قولي يكيك لصحابة حجنية على غيره على ما سنذكره في الأدلة المختلفة فيها. يما أنا مبحث قياس يكيك لمبحث كانوا مبحث قياس توزع إلا كان فيستكى زياد لحد ورد بينا وبو جوان تبلي حالي بين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا الله نستغفرك ونتوب إليك.

جناح كانوا رفع درجات إن شاء الله. سم پرسیارێک مان لە هاتی ئەوجارەی کە یەکێک پرسیارەکە ئایا مامۆستا ئەگەر کەسێ نوێژی نوێژ بکات هیچ فکری لەسەر نوێژکردن نەبێ ئایا ئەمە دروستە نوێژەکەی؟ بەڕێزان خشوع لە نوێژ، فکر لەسەر نوێژ بوون بەلای ئیمامی ئەبو حەنیفە و هەندێک لە زانیان واجبە ئەگەر کەسێک خشوعی نەبی نوێژەکەی بەتاڵە. بەڵام بە ڕێی جمهور خشوع یعنی دڵت ئاگای لێبی، تەدەبڕ لە کەلیماتەکان کەی بزانی بەرامبەر خوا ڕاوەستای، یعنی ئەو دڵ بە ئاگا بوونەوەکو پێغەمبەرە فەرمێ سەلامی خوای لێبی ئەفەرمێ لا سەڵاتە ئیلا ما عەقەل منها، نوێژی ئینسان ئەوەنەی فکری لەسەرە و خشوعەکە ئەوەنەی لێ قەبوڵە کرێ. بەڵام نوێژەکەی لە کۆڵەکەوی بەس ئەگەر ئینسانێک مطمئن نەبی لە نوێژەکان، حەرەکەی سەریع بی، نوێژی بەتاڵە. وەکو پێغەمبەر سەڵا وسلم کەسێک نوێژی کرد بەپەلە سێ زار جێڕایە فەرمووی فەسەلی فەئینەکە لەم تۆسەلی، نوێژی کرد بەپەلە پەل، یعنی فەرمووی بگەڕەوە نوێژ کە نوێژەکەت دروست نییە. ئەبی کە ئەچی ڕکوع پێغەمبەرە فەرمی مطمئنن ڕابوەستی، یعنی زکری بکەی پاشان هەرستیەوە بچیە سوزدە و فاتیحی گوشەکانی فاتیحی کە واجبە ئەبی وشەکان بە تەواوی دەرببڕدرێن، هەرو وشەیەک بفەوتێ یان تێکەڵ بێ یان بڕوار ئینحرافی پێ بکەی نوێژەکەت بەتاڵە. نوێ خشوع لە نوێژدا واجبە بەلای زۆرێک لەوانە کە پێغەمبەر سەڵا سم فەرمیێت و خوای گەورە لە قورآنە فەرمی والذینهم فی صلاتهم خاشعون. خشوع چۆن دروستە بی لە نوێژ؟ پێغەمبەرە فەرمێ سەڵا سم گەورەترین جیهاد ئەوێ ئینسان جیهاد لەگە نەفسی خۆی بکا، فکرت ئەڕوا بهینەوە، فکرت ئەڕوا بهینەوە، تەدەبڕ لە کەلامی خوا بکات، تۆ بەرامبەر خوا ڕاوەستای ئەمبری مەلائیکەتەکان تۆمارەکەن، یعنی ئەبی فکر لە ئایەتەکان بکەی و هەرچەند فکرت بڕوا هەر بهینەوە، هەموو کەسێک ئەڕوا فکری، بەڵام ئەبی زوو بهینتەوە. ئەوێ ڕاستە مامۆستا دەڵێن فەرموودەی پێغەمبەرمان هاتووە کە نەزەرکردن بە زینا حیسابە و هەروەها گوێگرتنیش گوێژ زینای دەکات. بەڵێ حەدیسێکی پێغەمبەر هەیە سەلامی خوای لێبێ ئەفەرمێ چاوی ئینسانیش زینایەکا و گوێشی زینایەکا و دەستیشی و قاسیشی لە فەرموودە هاتیە. مەبەستی چیە؟ فەرمێ كل ابن آدم له حظه من الزنا، فزين العينين النظر، وزين اليدين البطش، وزين الرجلين المشي، وزين الفم القبل، والأذنان تزنياني. أفرمي زيناي تاو نزر وزيناي جوي قرتن جوي جوي قرتن الاشتي خراف وهروا دست قاسو اوانش. أفرمي باشان والفرج يصدقه ويكذبه، باشان انسان بفرج زيناي اكايا نايكا. بەڵام ئەوانە وەکو زانیان ئەرێن ئینسان کە چۆن بە فەرجی لەزەت ئەبینی بە حەرامی بە چاویش لەزەت ببینی، ئەرێن ئەوەش زینایەکی مەجازیە. ئیجا ئایا هەندێک کەرێن لە لای خوای گەورە حکمی زینای هەیە ئەوەنە گوناحە؟ هەندێک شەرێن مەبەستی پێ ئەوەیە لابودە هەر کەسێک گوێ لە گۆرانی خراپ بگری، یا مەسکە وەسفی ئافرەتەکە یان سەیری ئافرەتی ڕووت و خراپ بکە، لابودە لە ئەخیرە یعنی ئەڕوا بەرەو زیناکردن. ئەرێن ئەوە ئاماژەیە بەوە یەکو پێغەمبەر سەڵا سەم فەرمیەتی خوای گەورە چۆن زینای حەرام کردیە، هەر شتێک لە زینات حەرام کاتەوە، خلوە و قسەکردنی بێ سوود و یان قسەی خراب لەگەر ئافرەت یان تێکەڵاوی یان تەوقەکردن لەگەر ئافرەت، خوای گەورە فەرمێ وەلا تەقرەبوا الزینا، نێزیکی ئەو شتانە مەکەوە کە ئەدبانۆ زیناکردن، یعنی هەر یەکێک لەوانە نەهی لێکراوە خوای گەورە فەرمێ مەیکەن. ئەرێ من زۆر قەلقم هەر چاکەیەک دەکەم وا ئەزانم لێم قەبوڵ ناکرێ، و دایم لە شت بە گومانم گومانی خراپم لەلا دروست بووە. دەربارەی عیبادەت بەڕێزان هەر ئینسانێک عیبادەتی کرد، دوعایەکی کرد، یعنی ئەبی جێی متمانە بی، وەکو خوای گەورە فەرمی ئینەما یتەقەبڵ الله من المتەقین، هەر کەسێ متەقی بی خوا لێ قەبوڵەکە. متەقی بە چێوترێ؟ هەر عیبادەتێک کرد، هەر خێرێکت کرد، دوو شەڕتی تێدا بوو لای خوا قەبووڵە، ئیخلاص و سەواب، نیەتت لۆ خوا بوو، ڕێگەی کەشت ڕاست بوو، گوێ مەدە هیچ کەسی تر و هیچ ئەقوال و ئەولا ئەولا، مادام نیەتت باشە و ڕێگە کەشت ڕاستە، عیبادەتەکەت قەبووڵە، دوعایەکانیشت قەبوڵن. بەڵام شەرت نییە کە تو دوعایەکەی عیبادەتەکەی چاوت لێبی لە دنیا پاداشتت بدرێتەوە. دنیا مەزرەعەیە، نەک مەحسوو حاصلات نییە. تۆشت لێرە ئەچینی شەر نیە لە دنیا بیدوریەوە، مچینە ئینسان لەو دنیای هەر چاکەی بکە، یعنی ظاهرەن هیچ ئەوەشی خوای گەورە پاداشتی نەدا، تۆ پاداشەکەی لۆ قیامەت لۆی هەرگری. پێغەمبەرە فەرمێ سەڵا وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، کە دوعایەکەی یەقینیشت بی کە خوای گەورە جواب دەداتەوە.
يعني خوي جورا لحديث قصية فرما أنا عند ظني عبدي بي من لسر جماني عبدي خم أجر جماني باش بن باش يدمه أجر كتوبي كرد وزاني توبي لي قبولهم لي قبولكم أجر دعائي كرد وزاني لي قبولهم لي قبولكم أفرما جماني باش بن أحسن الظن بالله جماني باش بخوا بري خواش في عملو ديني رزقي حلال مدا خوي جورا ليم قبولك أم بات بهش جماني زور باش بخوي جورا با يعني شنكو شكبون لقدرتي خوي جورا تاوانه شي جورا درباره گمانی خراب بردن به خلق طبعا گمان بردنی خراب گناهی چی زور گوریه اتو یعنی غیبت و اتهام و بختان دو بشه بشه چی تو درونیه بشه چی ظاهریه زروه اتو بختان به کسی چی که گناهه قصه چی خراب پی بره گناهه اگل درونی شوه گمانی خراب به کسی که بای بختانت پی کردیه چکه هیز دلیل و بلغه کنیه لخور را اری او پیاو پیاوی خرابه او نیتی خرابه هیه ابی انسان خوای گورا فرمه و ذرو ظاهر الاثم و باطنه واز لگناه ظاهری و باطنی بینه هر دو چان چه باطنن تو گناه بار بی چه ظاهرن هر دو چان گناهن لوی ابی پیکن ام مولیده بری با پیکن هر دو چان هر گناهن یعنی چه ظاهرن یعنی تو غیبتی خلق کیو اتهامی خلق کیو باسی زوین بخلق دی ولا ناخي خوشت وابي هر جناحة دبيئته صاف بظاهرا وباطنا خوي جورا فرمي برامبر بخلق يعني الأصل براءة الذمة أصل ويهمو إنسانك بباشي لدايقوا أقرتو قماني خراب بكسيك بيلا سر هيت أساسك نبي أو وسوسي شيطانا بلا ما قبل قو دليلك تبيوديت قيدناك أريما مستا أقر صق خوي لدايت يعني مريش شاكت بقري دتواني لدواي أو اگر مریشک کما بی خو یان چون حکمی او یسق خول انسان یک دا برزان پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی اذا ولغ الكلب اگر صق دوی لا خواردنك دا افرمی ابي او قاپا فليغسلنا افرمی ابي بيشون او او قاپا حفزر واحداهن بترابي حفزر بشوي زارش بخوله بلام او علتك ديارنيه لبرسي پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی حفزر زارش بخوله مادام علتي ديارني زانيان هرشتك علتي ديارني بقياسي لسر ناكري قولي الرئي الصح اويا صق اقر خوي لإنسانك دا بوشتي حيت بيسني وشوشني شناوي وقال بتكات وشتك كات سنكو زانيان ارن لا نجاسة بين اليابستين بيسي لما بين دو وشتينيا مادام وشك بي صق دم يعني خوي لتو دا خوي لشتك دا شوشني ناوي و اگر دمی لشته چی تر دا یک زر شوشتنی بسه لبرای قیاس نکره تنها اگر قاوی لقاپک خوارده و او فرمویتی حفت زر جو اگر لشتی تر اگر خواهی گورا فرمی فکولو مما امسکنه اگر حیوانک اگر صجک یعن تاجیک نتیره چی گرد بیخون هیچ نشی گوتی بیشون خواهی تعالی فرمی یک زر بیشو بسه پیویس نکه هر اوانه که خواهی گورا فرمویتی قولي الصح أولي لي قلق نبي صق خوي لقلبي كسيك دا بوشتي بوشوشني ناوي أقر بطريج بو يكزار وكو هم مشتكاني تر أشوي أري برزان خلافك دروز بو بو دنگ دنگك لناو إما كا آيا قوايا قيبلة يعني قيبلة الراسنة يعني الراسنية حزم كر توضيحك تاملو بدملوي رولا قيبلة كردن فرزي نواجة هر كسيك رولا قيبلة نبي نواجة كي دروسنية أقل لصحرايك بو اجتهادكي پیغمبر فرمی سلام خوایلوی اجتهاد کردن به پی او حدیثانه پیغمبر نوژکه درسته اگر کس یک نوژی کرد و الی رومبو روی لقبله نبوا د بین نوژکان قضا کاتو الا اگر زور بی خوای گبر عفو لیدا ان ذا خلاف لویه آی رول عین قبله کی یعنی عین کعبه یعنی رول لای قبله کی توجه لای او لای بی بلای امام شافعی و هندک لحنبلی کان ارین د بیر رول عین قبله کی او ویل بابی او ویل ناو بیت بی دا قبلي ببيني دبي إلى رولا ببكا أجن أنا وجد روسنيا أو إلى خارج يبي ولا دنيا ولا شوي نكاني دور بي بنيتي رولا قبلك بنيتي كعبة روتي أكا زا ما دام يتكي ويا وكعبة لبيا روي نكد بيت الراس وخو عينك إيش نبيها الدروس بلام بلا إمامي أبو حنيفة ومالك يكانوا حنفي كان أرن الواجب استقبال جهة القبلة واجب أوتو رولا قبلكي جهتي قبلة لا قبلة نك خدي كعبة دليل شان أوي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي ما بين المشرق والمغرب قبلة
فرميتي ما بين مشرق ومغرب قبلة هركاتك ويست قبلة بينيو رج هلاتت بكوي تلاي تسبي ورج آوات بكوي تلاي راسي قبلة زيهتك قبلة نيفرمو عين كعبة وأقصش يعني راس ترزانيان أرين لبروي لنواجس بين پیغمبر صلى الله عليه وسلم لمزقوتي قباك أخوي قورة فرمي فولي وجهك شطر المسجد الحرام صحابة كان هر لنا ونواجر رويان ورجرا خو أو هندسي أو دقيقيا نيبري يكسر بيبزاني لنا ونواجر رولا بلان رويان ورجرا استثار زيهتنا زيهتي راس وتسبتو قبلة وغير قبلة روي لقبلك إذا روت لأولى أبيو باقي كيدي زانيان أرين زنان فتوان ده که درسته صفی نوجه تند درج بی درسته باشه قبلتو دانه کعبه مثلا 20 متره 30 متره اگر صفی نوجه که 100 متر بی 200 متر بی مثلا صفی نوجه که خو یقینا اوانه که 100 متر رویان لکعبه خودی کعبه یه و اتفاقی زموری شوه که درسته صف هر تندی درج بی او رأيه الصح ترى وهروها مع او كش خلافك الشكليه بلا امام الشافعي وجمهور زان ارن اقل دور وبنيتي كعبه رويتكو او كدرس له خلافات لسر او شتان درسنا كان او كواذبه واذبه الرول لا كعبك شرطني عيني كعبه دي تبرتشتي وهرني لو دنيا كابره لا او سري دنيا بو هندسيه يعني بالضبط اتوب زاني عيني كروت لعين كعبه اشتي ونابي بلان خوي غور فرميه الروت لا اولى اكو درسته ارمه مثلا مالی باوک من دعباش نکرد و زیادتر لدفتره که ایمه چوار برا و پینز خوشتین آیا زکاتی لیب دین برزن اگر مالی میرات ماوا دعباش نکرابو اگر بدعباش کردنوا حصه هر کسی چی اگهشت بیس مسقال زیاری نیسابی زکات دبی هر کس و زکاتی خوی لیب ده وکو مالی شراکت وایا اگر بدعباش کردن نا اگهشت حصه زکات يعني ناقشتني صابي زكاد او زكاتي لناكوي چونكو او مالا يك شخصينيا الا لكاتك اگر اتو 20 ورقه لا باري ميرات هي ولا مارج 20 تكت هي اگر اوي لغر مالتي كراوكي او دبي زكاتي لبد شو قردك لا يوان تا هر يكو اون د باري لقرد لندري اگر لغر اي مال بقاتني صابي زكاد ابي بيدا اگر زكاتي لسر واجبني أريما أستاذ دلين شرع فرمان بتاكا وقد أغلى خرابة واجبة بلام لم روشقارة دا چون بتوارين هر خرابيك ببينين قد غيب كينو خلق قبول ناكا وناوك من ليدنينو يعني لسر أو برزان أمر بمعروف له لمنكر ديان آيته فرمودي صحيحي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لسر كواجبة لسر همو كسيك امر بمعروف بك يعني اگر تاكيك ببيني نويج طاعته عبادته لحر مجلسك دانشتي بابي برامبر اولادي خوت تيراني خزمه كسوكاره واجب لسرت خو موانه زين واجب كردن هر نويج روجي وزكاه هر اوانه واجب اوش ديان ايت فرمودي لسر هيك افرمي خو يقول لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم لبرتي افرمي ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر وفعلوه أفرمي بني إسرائيل إخوان لعنتي ليكردن شكنا هي لمنكر ناكر إيجابي نبون خرابي كان بدي بانقوم تشيش ما بس ديا نصيحتي يكتر يا ناكر هركس لو خويا كر له بيغمر صلى الله عليه وسلم فرموي هركسك يعني لسري واجبة من رأى منكم منكرا هركس منكرك ببيني أجر تواناها فليغيره بيده تو بسر اولادی خود بدست یجبی ابي بيگوري منكر خرابه نوجنا كرا ارق اخوا زونه دا خرابه كه معلومه دالت مديري لدائريك اگر بقوته بدست پيت بگوردي بيگوري اگر پيت نكرا فبلسانه بزمان نصيحتي خلق كو اموج گاري كبري هر ونم پيكري زونات ونم اگر بزمانش پيت نكرا فبقلبي بضل پيت ناخوش بي ولگري نبي وهزري بكيو پشتي تي كيل گناهكي شكو خوي جورا فلم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إيه وباشرين قوم يكن ك حرس بإيش أمر بمعروف نهي لمنكر كان شو فلسفي إسلامي عالمي إسلامي بتي خوي جورا صالحية ك تودانة أجر لجرتشك يك دكان دار غشكا رباب خوا أجر ما مثلا نصيحتي كرت زيران نصيحتي كرت بابي نصيحتي كرت براي نصيحتي كرت خزمي نصيحتي كرت ده صلاة دار نصيحتي كرت أو كابريس دكا مزبورة واز ديني
بلام اگر کابرا خرابه چی کرد کس خوی تینه گیان اتو بیه تشجیع لوی میشین اللہ روژی قیامته شکایت اکا وکو خواهی گورا فرمی یا ربی من او خرابه ما کرد نبابم نکسو کارم ربنا هاولای اضلونا اوانش دستیان هبو لگم را کردنی من چون که نکس پی گوتم نکس قصی کردی یعنی نکس نصیحتی کردم الدین و النصیحه دین یعنی نصیحت کردن انسان اوانی پی کرد فرضی کیفه بلام ابی همو کسی چیش نتوانی امر بمعروف و نهی لمنکر که وکو پیغمبر فرمی سلامی خواهد دبی کسی اگ بی که ازانی حکمت ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه ما یعطا بالرفق لا یعطا بالعنف من رفق فی شیء الا زانا وما العنف في شيء إلا شانا أجر إنسان نتواني بفلسفة وحكمته قسي زوانو بريكو بيشتو أجر منكرك بتوي لابي بلاياشي قورة تردروس كي قناح تقاتي لو وازبيش الشرعية همو كسيك وكو نواج فرز لسري بقدر تواني خوي أمر بتاكا كردن بكا نهيج بكا لخرابة كردن أو وازبي وظيفة إنساني إيمان دارة أما مستكافر باداشتي هي لسرتاكا كان للروج قيامته لدنيا دا انسان چې کافر اگر کافر سن بشه چې هي خوای ګوره فرمه ليس سواء کافر هم وک یکنیه کافر هي شرط لګرکا او حق دی هي او رقی او ادګری او ادکوجی کافر شی مسالمه لو خو کافر او بلان پیو چې باشه لدنیایي خیره کا تا کا کا ان یخو ولات کافرانه دستی خلق گرنزات سی لپنه کیف خوتی بلان یارمتی عالمی اسلامی دا فقیرانه دا هزاران دا او اگر خوای ګوره له قران فرمه ما أفرمي ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها حركسي مبستي بي لعمل كاني دنيابي لدنيا باداش يدينو شون لدنيا باداش يدينو يعني اگر كسيك بارب بخشي لوي بي برين سخي خلق بي ري سخي وناوي بي ابي وشهرتي بي ابي ودنجي بي ابي أفرمي بلام درباري قيامت أفرمي وما له في الآخرة من نصيب درباري قيامت هيتس نصيب وباداش تشينيا مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح عمل كافر كان وكو خولو توزو بايكويا لقيامتها باداش دينيا سنكو خواي قورا فرمي نك كافر إيمان داريش أفرمي سي إيمان دار ديننا ميداني محشر يكاشي دين أري يا رب أو همو بارم خير كرديو مزقوتم كرديو تاكم كرديو بار الزكاة مديو خواي قورا فرمي كذبت ليقال لك إنك سخي راسناك إلو منت نبخشيها لو اوی پید برین سخی ناو بانگ تبی وقت قیل لکه پیش یان گوتی پاداشت خود ورگرتیا کسی چی تر دیر خوایا من او همو علمی فیر بوم خلکم فیر کردو زانابوم خوای گورا فرم کذبتا لیو قال لکه اینکا عالمون حتا پید برین عالم وقت قیل کسی چی مجاهد دینن اری خوایا من زیادم کردی و تیکو شایمو خوای گورا فرم کذبتا لیو قال لکه اینکا شجاع وقت قیل لکه راسناک ایلو من زیاد کرد بیلوی پید برن کسی چی آزا و چلنجی و پیشیان گوتی و کواتا بلا برزن لعدالتی خوای گوره وایا اگر کابره چی کافر ساکب کالو دنیای حمل دنیاش پاداش یدره تو هندگ زنیان اره لقیامت چی لقیامت کافر کو پاداش یدره تو لقیامت دا وکو پیغمبر فرمی سلامی خوای لیوی لحدیثی صحیح هاتو افرمی ابو طالیب أهون النار عذابا خفيفترين عذابي هي كان عليه شي لبيو أفرمي مشتي لقر أكله أفرمي وخفيفترين عذابة شو تاكيها بو بشتي في غنبري قرتيا وأفرمي أبو لهب مامي للرجل دوشم ك ثويبا كزارية بو كخبري ديا وتي عبد الله كري شي لداي ويكسر أزادي كر لبر أو مجري أري أو رو لو رجا دا للرجل دوشم خوي جورا عذابي لسر سوكك إن زخوي جورا رحمي خويتي لوتي يعني باداشتي للروج قيامتش طبقة كان جهنم كخواي قول أفرم حف طبقا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار منافق لا أو المنافق اعتقادي بي لدركي لطبقي هرخوارا أي أواني تر لطبقي سر ترنو عذاب كان ين خفيف ترى أو بقي أو كتسا كافري شي تسا كارب ولا دنيا أو جعل عدالتي خواي قولها أري ما مستأجر كسر طلاقي خيزاني خوي بدات لكاتي توربون طلاقي دكويان أجر طلاقي ندى بلام بتسن بمحكمة طلاق بدري طلاقي أكوي طلاقي توربون للاي زانيان خلاف يعني هي أجر توربون كبقات درزي شيتي أجاي لخو نبي تي قد بي وباشان بي برين برين من قد شتيواناكم شون شتيوا موتيا أو بيغمرة فرمي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق أجر غلق بو
مشتی هیچی لسر خوی نما طلاقی ناکوی چونکو اتسیت درجه که عقلی لسر خوی نما اگه او درجه تو ربو نبی پاشان لی پرسی اینکاری بکا او قسانه کرد بی بیری نما بیان برای من قد خیزانی خوم ما بسم طلاق نبو ام نبی بلان هیچ آگام لخوانه با طلاقی ناکوی حالتی طبیعی بری والا زور طبیعی بوم آگام لهموش تکان بو بلان حتما انسان هر تو رأوی براد هموش تکانم بیر ده و نیتیشم طلاق بو او طلاقی اکوی حالتی سیمیان نو ما بینیه یعنی نه اگزار و توری نه اگزار و لسر خوی اگر بلای اوی زیادتر بو که آگای لخوان ما بی ملحق کری با اوی طلاقی ناکوی اگر بلای اوی زیادتر بی آگای لخو بو او طلاقی پی اکوی یعنی پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم باشترین کس پالوانترین کس او کسی انما شدید لمن یملک نفسه عند الغضب بتوانی لکاتی تو را اکری تو رنبی قراری تو ربون پیغمبر فرمیتی ایاکم زور خود پارز لکاتی تو ربون قرار ندی چکا قراری خراپ دی کاتی تو را بی اگر بریار بدی زاروی زلام کجی زاروی جن طلاق دی زاروی کسی اتیام زاروی درو اکی چون لکاتی تو ربون مشکت لسر خونیا لوی پیغمبر فرمیسام اگر زور تو ربوی هیچ قصه یک مکا برو دست نوی جگره لپی او بی دانیشه لدانیش نوی پال دو دست نوی جگره گره دور که عصونه تا هادی ابیو هیمن ابیو هندک لزانانی نفسی ارن انسان هتا تسلی بجمیری هیس قسانکا کتو ربو لوی پیغمبر فرمی صلی اللہ انما صبر عند صدمت الاولا لصدمه اولا بریار مده چونکو بریار کانت غلطن دویاتوشی گناحی چی گوره شوی طلاق محکمه برزن طلاق سه زوره یعن انسان بصراحت جنی خوی طلاق دا اره طلاق من خيزان مكدبي وطلاق يا كبي يان طلاق لطرفي بياوا يان طلاق لطرفي جنا جن اري بياوا كطلاق من دوكو بيغو تري خلع لسردمي بيغمبر صلى الله عليه وسلم افرت هات الله يفهمت يا رسول الله او بياوا بضلنيا بدينا باخلاق بلام ظلم نايبه فرموي باشا لست سمارك ريت لس حديقه ريت حديقه كيلو بجرو بياوا كل شيء زياك يان طلاق لطرف افرتها خلع الدروسة يان لطرف بياوا كبياو خوي طلاق يدا بيوسي بالرزابوني افرتني یان بشی سیم یان لطرفی محکمه قاضی قاضی اگر دیتی پیاوکی بزر بوا پیاوکی لیرن یان ضرری لی ادا یان ازیت یدا و خراپ و اشیوه طلاقی ندا حاکم بریار دا قاضی بلا وکاتو ماو یک مانگ لدوی نیری اگر نهات اگر او پیاو نهات بغیابی وی طلاق یدا و امری قاضی جدروس و طلاق کشی اکوی و حیچی شی پینامن ی پیاوکتون کن قاضي أتواني آفرت يعني بشاهد وبإثبات كتماشاكات مصلحة تيدي أقصي آفرتك الراس دو بياوك الزرري لأداو ولا تمسكوهن ضرارة خواهي قولا فرمي ناتواني جنلو أو بيريو الزرري لأبدي ما دام ناتواني معيشتي لقر بيسري يان دبي طلاقي بدي يان دبي قصي جنك قبول كي كأري طلاق مدى يان قاضي طلاق يدا وكي يقول فراق اللي كان زي أكاتو بلا إلا محكمة طلاق دروس دا زا أقا محكمة الشرعي بيا بشاهد بانكاو أبي مثلا تماشي مصلحتي طلاقك قصي جنك الراس دا طلاقك كي بي أكوي أري ما مستكاتي كسي داوات لي أكا فلانا كسي تي والدرباري أو قضيي أقر تولو يباسكي آية قناه بار أبي با أويش بينا خوشبي بريزان تو لما مجلس يقدا اني شرف فلان راي واب يعني فلان كس قسي شكر درباري او مس قسي كبري نقلك الى مجلسك اول الشرع دا نقل كردني قسي كسيك لو مجلسك لو كسي شي بي غوتري نميمه نا الا اجد نميمه بس اغوتري نقل الكلام لقصد الافساد بين شخصين يعني اجر قسي كسيك نقل كرد لو شويه نيتي او تبو كسك بشتينيو حياي بي غيبتي بكي أما عبيني أودو كسانة تيكدي أو قناح يشي زور قوري وتسندين حديثي لسرى بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي فألا أنبئكم بشراركم بيتان برين شرارترين وخرابترين كسل أمتي منتين بلا يا رسول الله فرموي المشاؤون بالنميمة والمفرقون بين الأحبة أواني أرون دائم قسي خرابي خلق بان قسي باج نقلناك هل قسي خرابة كان نقلك يعني قسي كابريا شي هي قسي شي كردية ناور راستكي بتايبتي وإعلام زور أوشتانا أكن بداخوا وكو ويل للمصلين بارتكي نقلك هموي بيشو بشتي نقلناك ناور روكا كي ورقريك خرابة بيشو بشتي ورناقريك تيوتيا أوان أفرمي بيغمار أفرمي خراب ترين كسن كخلطي ليك زياء أكنو وأفرمي لا يدخل الجنة النمام أو النميمي أكا يعني قسي خرابي خلق نقلك ناس يتبهش من نم نم هركسيك
قصي خرابي خلتي لو توهينا تأكيدش بقصيتوش لو أبي أبا كبيغمرة فرمي صلى الله عليه وسلم أو كسان فاسقا بشايدش ناتن أو بيشوخ السمعي خويئتي ككسي قبيرة لو بيغمرة فرمي صلى الله عليه وسلم تو قصي باش نقلك إنساني باش شتي باش نقلك خرابش خراب لا نقلك أري همو كسي ميلي لو أو أتي كخوي وايا من أجر كسي شي باش دبيش تي باش نقلكم خرابش بم خراب نقلكم تو ما بكسي شي فاعل شر هر وكوز حاوي زبر هر خراب نقلك يو بغوازيو تو باش نقلك وعملي صالح وقسي شي باش لكسي جديد لو نقلك خراب كان شي دا بوش النميمه خوي جورا حرامي كردي مشائم بنميم او انك اسوربا پرسیاره کاتیه تن پرسیاره کاتیه درباره اوی اری ما ماست با ای و کوما ماستیان قصنا کن لوزعیو بیدنگن زور خرابا نازم ای ولد زی پیغمبرانن با و بیدنگن برزان اما میشین اگه خرج لیوا که اما لوتی های حرسی ما ماستیانی آینیه لوتی هی پتر عملی صالح تیو عملی طالح و خراب تیا پتر سرنزامی خرابی اوی و سرنزامی باشش اوی بيتر الظلم وخيانته وحرام وكو بيغمبر صلى الله عليه وسلم لآخر حجة وداع فرموي أي مسلمانين تركتم في محجة البيضاء ليلها كنهارها ايوان بزيهش بالرجة الرونان الشويشي وكو الرجة ما من شر إلا حضرنا منه هيت شر خرابيك إلا بيمقوتن أو الشر وعاقبتك شيء أوي أو حرام أو الظلم والظلم ظلمات يوم القيامة ظلم اشتاريشي وخرابكاري أو شري باشا وهذا صراط مستقيم أو شري مستقيمة أو بروا يعني نتيجة باش يا أبي أو يبور يجدع بروا أو نتيجة خراب يا أبي مع مستعدي آيني لوتي هن شيء جوي لما مستعدي آيني وبري برو ظلم كبرو خرابي كبرو دزي كبرو خيانتك أو هي هرباسي براتي يك برابين قوة معنوي يكتي ما خوجوه لبشتي يكتر بين درو نكين لغير يكتر خيانت نكين إما أمتك أمة واحدة إما يك أمتين تا يكتر ما خوشتر بوي أما وكو ما مستعيني آيني برياتي من بفرض نك إما خواي قورة برياتي بفرض دانيا خوشويستي يكتري وازبي سرشانتا فعل نكي لغيرتو حرامة كابرا لا مشين قانون بري أو قدغي إما أرين حرامة بلام إيدي خلق بجوتكا بجوتناكا وكو خواي قورة فرمي إن عليك إلا البلاغ أي پیغمبر لسرتو تبلیغا خو پیغمبران سلامی خواهین پیغمبر هی لروج قیامت پیغمبری ما فرمی سلامی خواهین یک کسی لدوه هی دو هی کسی شی لدون یک کس بقصه نکردیا خو اگر بقصه بقصه ما مستهانی آینی کرابا حیط ما مستهان تصور که باسی اوی کرد بی که ایما لولاتی تفرق بکن که ایما ظلم بکن که ایما خیانت کن که مرق من لیک دی بی که دستی یکتر ببرین که حرام بخوین که ربا بخوین كمساز دانين اشتوا ما مستاني اني لوتي هنا ضحيه قرباني او شتانن وهر بردام شمل بلان بحكمته وما وكو بيغمر سلامي خويلي بكسك هات لاي وتيا رسول الطائف اتيان برد باران كرقسام بيغوتي دعان كبا خوي جوره تفرتوني وتي خو اللهم اهدي ثقيف واتي بهم خو هدايه يامدي خو توفيق يامدي خو اجا خوش يعني هدايه نادي اولاد كان يعني أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا بشكم أولادك يعني لا براسي تغيير منكر أبي بحكمة بحق إن شاء الله لو تاري أمرش كقصي لسركي طي قولا لقنا كان ما خرج بي أو دانش نما لي قبولك يا ربي بك بكفارة بنا حكان وشفاعة تكاكاري رج قيامت من والسلام عليكم ورحمة الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سلام رحمات بركات رب العالمين برجة سرهم لاكمان بسراني بريزو سنجين إيمان داران خشكان برايان لهر شوين جيغاكن ومن دكم وداودكم لذاتي باشي الله سبحانه وتعالى عزته شكو من دي ورز بو همو لايك من بقرين توا داو كارم لذاتي باشي الله نصرتو سركوتني مسلمانان لهم شوينشي او زيهانا دو كان من في او بدو تاو كان من في قشاوبكا بتایبتی خوشکو بریان من لغزه و فلسطین که چندین ساله لجر اشکنزه و آزاری او قواره کارتونی دن که همو یاسایی که آسمانی و انسانی بزندی داو کارم لرب العالم پیکانی تقیب بکا لسر ام دین پاکه و زیاتر و زورتر دل خوشم که ایمج لگل اوان به نصرت و سرکوت نکانیان داو کارم لرب العالمین برایتی و تبایی و یک ریزی لصفی مسلمانان دروز بکا کده فرمی اینما المؤمنون اخوه داو کارم لرب العالمین او تاوانی که یشک دگرن لپیناوی ذاتی باش اللهو فرميسك درجن لترسي ذاتي باشا الله اقري دو زخيان لسال حرام بكا كرسول اكرم عليه الصلاة والسلام دفرمي عيناني لا تمسهم النار ابدا عين بكت من خشية الله وعين تحرص في سبيل الله دعو كارن لرب العالمين بمان جيري لو بياواني که بلین من دا پروردگار راز بکنین لگل بلین کن من و کود فرمی من المؤمنین رجال صدقوا ما عهدوا الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا داو کارم لذاتی پاچی الله لو پیاوانا من بجری که هیچ کاتیک بقدر ساوترو کانی چش آماده نبین بازرگانی بدین بکین و کده فرمیتن رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیعن عن ذکر الله داو کارم نزاتی پاچی الله دلکان من معلق بکا بمزگوت بمالکانی خوی ببین بو پیاوانی کده فرمی و کو مدحو ستایشان بکا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين دعو كارم لذاتي باشي الله لو رخصا لنا من حسين بكا كالروجي قيامت بدي داري خوش عادي عندك وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة داو كارم لرب العالمين شفاين خوشي همو مسلمانا بدا و هر کسي كداواي کرده ايمش ليره و دستو نزعو دا پارين و لرب العالمين كشفاي با پلان لبو بنيري داو كارم لرب العالمين سزنو بن كراوي بنا حق مسلمانا آزاد بكا ثبات و صبر و استقامان په بدا داو كارم لرب العالمين قلمي لبردني خوي بسر گناه كان من دابيني اوين بنهيني كرديت من اوين باشكرا عفو من بكا داو كارم لرب العالمين لگناه دايكو باوك ما خوش بي اوين دايكو باوك ما واسد رو سلامتي بكا اوشي كدايكو باوك وفاتيان کردوا گوركانيان پر نور بكا حتى تاو حكم دكا لبوان فراوان بكا داو كارم لذاتي پاچي الله همو لایک من بکاتا کلیلی خیرو
قفلی خراپە. داواکارم لە رب العالمین خۆشەویستی خۆی بە ئێمە ببەخشێ و ئێمەش لە لستی خۆشەویستانی خۆی حسێن بکا. اللهم آمین، اللهم آمین. پرێزان جارێکی دیکە پەروەردگار دەرفەتی داین کە بینەوە خزمەند ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست بۆ پێشکەشکردنی بەرنامەکەمان لە خزمەت بەڵێنەکانی پەروەردگار سبحانەهو و تەعالا، کە دیار لە سوورەتی نیسا ئایەتی 165 کە رەب العالەمین دەفەرمێ رسولاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. راسي پروردگار سبحانه وتعالى كپیغمبران روان کرد وكو مجددر وكو ترسينر واتا همشتشان بخلقك راگیان بو اول روز قیامت هیچ خلقك هیچ حجزیش نبیتن بلیت نازانم راحتی جانم خوی قطار بکو در باز بکات. پیغمبران علیهم الصلاة والسلام که هاتن بکو رب العالمین لسر چه بیعرفه کو تا آیاتی احکامی دا بزان بو سر پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیامکانیان برون و بروانی روان کراوه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أوروجيك الدين تيرو تواب هيتس ناقستاني شنبو نازو نعمتكان بسرتان دا رجان. وبروردگار سبحانه وتعالى بعظمته قوري خوي رازيبو كإسلام منهزو شريعتو ياساو ريسيجيان تان بي. غیر اسلام هیچ برنامه چی دیکه پروردگار پی رازی نیه. وکو ده فرمه لقرآن دا رب العالمین بومی بیان کردوا که او پیام مبارکی که بو پیغمبری روان کرد علیه الصلاة والسلام که فرمی این الدین عند الله الاسلام ين ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالودقار الرازينية قبولنا كاتن غير إسلام برنامه مان بي بغير كسك رازي بغير إسلام براسي دبي آوريك لعقلو لقبل قيامة خوي بداتوا. سنك پروردگار سبحانه وتعالى حق ما في لسر بندكان هيك بي پرستن كشريك وحوالي ببريار ندن كلا ايمان باور پيبون وات حتى برپا کردن شريعتكي همو باكان جيان دبي رنگ دانوي او توحيد ايمان او تسليم بنيت دابي ويا برزان. ئێمەی مسلمانان کە ئەو ئیمانە ئەو هادە دەرەوشێتەوە لە ناخماندا کە لا ناخماندا دەچەسپێ خۆشەویستی و محەبەتی کردەوە جوانەکان دروست دەبی و لە مقابلیشدا ڕکمان لە کوفر و فسق و عوسیان دەبی. ئەوجا رەب العالەمین بەڕاشید وەسفمان دەکا وەکو فەرمێ ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. سورة الحجرات آيات 7-8 بفضل الرحمة رب العالمين كري راس من قرتو إيمان إسلامتي من هل بجاردية كوش قورترين نعمتي رب العزي كبه بخشينا بويا تن باسي إيمان إسلامتي بكين هشتا هر كما تن باسي
بانگواز کردن بکین لبو او پیاما مبارکات کوینی نبوا هشتان هر کما کبویت مایی سرفرازی دنیا و آخرت من وکوی و دلو پک لدریا اک من باز کردوی بوی برزن مسلمان بروادار همو جیانی لخزمت دعوه و بانگوازی دابنه هشتان قزاره چون که هیچ کارو کرده و ناگه تا وی که دعوه و بانگوازی بکی خلچو هوشیار که جا سرطا للاین عقیده و بیرو باور و ایمانه و دواتر للاین بندیتی و عبادت و اوزا اخلاقیات اوزا فقه معامله اوزا اوی احوال شخصی هر پایه چی او اسلامی کدینی دنیا اگلق و پوپی نده بیتوا که هموی با رخستنی جیانی مرو بکانه با آسودهی جیانی انسان کانه و که رب العالم که فرمان فمن اتبع هدایا هر کسک بدوی او هدایتی بکوی دو پارز بندی گوری دادریتی یکمین فلا یظل قد گمرانابی دومین ولا یشقا قد بدبخد نابی بلام ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما قال ربی لما حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا بلام کاتی کوات پشت لو دینی بکن واتا او دین من قبول نمیتن و رب العالمی هر جیان من داداتی بلام جیانشی تنگو تاریکو تندو ناخوش ولی روز قیامتش بچویری دل حشر من دکات چون که کاتک آیت کانی پروردگار من مسرده دخوین دراوا او کسانی که با جوری معاملان لگل دکرین اوانا آیت کان با اساطیر الاولین تیدگیشن حقیقتی بر آگردان و پروردگار را پراندنی شریعت کان لبیر کربو اوی روزش اوان تبن کسی چی لبیر کراو بیبش کراو لنازو بخششو نعیم کانی پروردگار سبحانه و تعالی ویا اهلی بیدین همو کاتی گوایا اوی که لبردستی دایا آماده بیبخشی بز بو اوی که و دجایتی پیامی مبارکی اسلام و سنتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بکا و حتی بو قتل عام کردنی مسلمانان بکار بینی بخوشتان بچای خودتان دبین لزنگکان چون بو همو میزانی زبلاحا که صرف دکره و گلک و مچی برام بر یک دیده کن همو مبسکش سرکود کردنی مسلمانی بیتک بیده سالات جنو مندال و ابریات که تاوانیم برام بردکره و که رب العالم که فرمی ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون لا سورة الأنفال آية 36 واتبراسي كافران بارو مالي خوان بخدنا كان لبوتي لبودور خزنا بخلشي لإسلام باركانين بخدا كان سرنزام دبيت خم وخفد لبوين او زاجيرش دكون كافران بودو زخ رابيز دكرين بوية برزان او روسياي استا كي شكل زهلي زكاني دنيا كا براسي تندين سال باقرو آسن سركوتي مسلماني دكرت بلما خير كي براسي با استقامه بونی او مسلمانانه که لوی ناد وکو دلین لموسکوی پایتخت روسیا زیادر لا 70 سال ویسیان با اگرو آسن الحادی بسر دا فرز بکن بلان سال 2004 بو 15,000 کس مسلمان بو سال 2005 جماره که زیادی که بو 20,000 کس خلق مسلمان بو نگل او همو زخت و فشاری که لیان کریا نیزی که 20 میلیون کس نویجی جرنیان انزام دایا
نزیکەی چەند هەزار کەس سەفەری حەج و عومرەیان کردیە کە لەو کاتی پارەکی زۆریش لێ کولفەی گەلێک زۆر لە ڕووسیا کاتێک کە دەستی حەج ئەنجام دەدەین بەڵام لەبەرەوەی لەناخیاندا تەوحید و ئیمان چەسپا بوو نەیانتوانی بە هیچ شێوازێکی ئەو ئیمانەی لەناخیان سەربڕن توانیان فیرعەونانە چۆن بەنی ئیسرائیلی سەردەبڕی ئەوانیش خەڵکەکە سەر بەڵام نانتوانی ئیمانەکەی سەربڕن چونکە ئیمان شتێکە لە داخلی دڵی ئینساندایە کوفر بە هیچ شێوازێکی ناتوانی سەیتەر لەسەر ئیمانی بکات بۆیە کاتێک ئەوان بەڕێ دەکەتن لە بۆ حەج وەکو رەب العالمین فەرمێ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق سورة الحج آتي مستحف لو كاتي بوبا قوازي باب إبراهيم كسن هزار سال بيش أو كات بانجي خلشي كرد أو خلقش لا روسيا لقل أوهم آقو أسني كلا سريب أو زازار بلبيك اللهم لبيك بەرماڵەکەی پەروەردگار دەچوو بۆیە لە فەرەنسا لە ئەوروپا لە ئەمریکا لە تەواوی ڕۆژئاوا ئەو هەموو زەخت و فشارە کە لە موسڵمانان دەکرا بەڵام ڕۆژ بە ڕۆژ گار دەچوو بۆیە لە فەرەنسا لە ئەوروپا لە ئەمریکا لە تەواوی ڕۆژئاوا ئەو هەموو زەخت و فشارە

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Rabbena gfir lana ve li ikhvanina lezine sabakuna bil iman. Ve la tec'al fi kulubina ghillen lillezine amanu. Rabbena inneke raufur rahim. Rabbena atina min ledunke rahmah. وهيئ لنا من أمرنا رشدا. دسينا خزمة دعايا شتركا لقرآن بيروس خواهي قوله سبحانه وتعالى توماري كرديا ولبو إيما كبو دعانا في لخواهي قوله بارينا وأويش بلين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أو آتا آت نوتو حفتا لسورتي المؤمنون فقط تبشى أو دعايا بكين أو دعايا زول قرنقا قرنجي كشي لسدايا لو إذا كتشون بتانا مؤمن هم إيمانا بباريزم وهم باريزقاري لا خوشم بكم ودرونشم بآرامي بير موا لس لفرتو فيولو تلكو يا وسوسي شيطاني نفرد ليكراو لذا خواهي قوله سبحانه وتعالى راستخو فرمان دكاته پیغمبر عليه الصلاة والسلام أبو شيوه وقول ربي أعوذ بك من همزات الشياطين أي پیغمبر صلى الله عليه وسلم راستخو فنا بقرب خواهي قوله لما ترسي داري ترين دجمن هيز دجمن اقنية بقدر شيطاني أوان دا حرشبه لسر إيمان إنسان لسر كيان إنسان حرشبه لسر إيمان إنسان بدي أعوذ بك ربي أن يحضرون فنادى قرنبته يا رب لا شيطان لفرتفيري الشيطان زا همزات الشياطين همزات سي همزات لهمزي هاتيا همزات بمعنى بارناندي يعني بمعنى تانا لداندي زا ليلة بس دي ذات البيه وسوسي الشيطان عليه اللعنة درقاي وسوسي اشتي خراب بخاطنا وميشكت يا يعني مخاتنا ودرت زرري أو وسوسي هاند بده وشي هاند بده لبو خرابة لبو تاوان لبو بيشرعي لبو توري لبو قماني خراب وإيش الشيطان عليه اللعنة شيء هير شكان الشيطان لو سدشندري إنسانا لو سدوشين إنسانا هي كم يشي دوم دلي إلا هيرش دو دشويني دبا ميش كتيك بدا دلت تيك بدا أو زبر دوام لري خد خوتان دعت ناو ميشكت دعت ناو درد خريك الدكا مشغول الدكا ميشكت دكوري درد دكوري آخري اوان ده بيزار الدكا اتو پناب بيبر كشتن خود بكشي خود تربواسي خود فريدي خود ستيني خواهي قرب پنامه ده هنك وانا ده وقيرو بنشتي اگه پيد بونسا وازل لنائني حتى خرابة قد پيدكا حتى تاوانا قد پيدكا زلويا سان دائما پناب بگري بخواهي قرب سبحانه وتعالى لشرو خرابي شيطان لو كاتيك هيرشي لبو ديني يعني دي بالي بدا لبو خراب داني انزام داني خرابا امزا اعوذ بك لانا بريت سي اي پیغمبر صلى الله عليه وسلم مسلمان اعوذ بك پروردگار پس پنا دگرم بتو بكسي ترنا شتاك هيس بتواني بتبارزي للشيطان ووسوسي الشيطان يك بس الله يا سبحانه وتعالى اول نشانه اوه که انسان بخوی اوه زینیه یعنی برنگاری شیطانی ببتوه مگر بیارمتی پارزر چه راسقینه نبی اوش که الله سبحانه و تعالی بینی زنابت دسته گونده چی حادتا گوند سجی لیه او زو سگانی گوندیش سجی پاسوانی یعنی سجی درن وچی سجی ترنینه که لدوره یچی غریبه ده او سانه لبویده سن لیناب نوه یک چار سر لبردم او کسی هیا پناه بات برچه براو خواهنی ساگه کن بس پناه لبو خواهنی ساگه بگا یک چه غل خواهنی ساگه بس یکم سا ساگه دادن شکل چی باردم شیطانش علیه لانه وکو او ساگه وایا که هرشی لبو دینی تا کشتک که تو بپارزی لبی پناه دا ایلا صاحبه که دی کچه یا اللہ یا لوی برید سا اعوذو بیکا پروردگارم بس پناه دگرم با تو خوم ده اما پشت تو هر با تو امن پارز راوم لشیطان
لو يخوى يقول سبحانه وتعالى دوام على ذلك بردوام تبلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لبيش قرآني ودري متى شيطان كبيلري وسوسا تشوش شك دروز بكا أو قرآن كاريغري لسدلو درون دروزنكا يعني لنا ونيش كاستعاضي ذكم لبيش خويني سورة فاتحة تاكون يجكم ليتيقنا دا لهم جيانم في غمر دا فرمي عليه الصلاة والسلام وآياتك إخوة قرر فرمي وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم هركاتك الشيطان عليه إلا أن الرقاء وسوسه يرشيله هناي ويستيل الرد لا بدا كاري قري خراب سميش كدو دون دوسكي كوسم ربنا دا قرم بو خواهي كبيسري زانها هو أمر الأخوائي قولا بإيما بلنسى أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان لوري بيغمبر ده فرمي صلى الله عليه وسلم هل يقلنقو بياني كردوا سيزال سريك قتي أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم فنادى قرنبو الله كبيسري زانا لشر أخرى بي الشيطان يفرد يكراو فلم تضره الشيطان هو بياني كردوا سيزال او استعاذة كده فرمي الشيطان دي بس ناتواني زراري في بيني حتى يمسيها حتى ايواري دكاتوا واذا قالها اقل او شي قلت والسيزار لدواي نيجي مغرب يعني ايواركي لم يضره الشيطان حتى يصبح شيطان ناتواني زياني في بيني حتى بياني دكاتوا لبو اوي برزت بيشتو تسار كازمي لشر و زيان و خراب بي شيطان بارز راو بي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دوام مالي دكا بداوي خواهي قورا كسبينان سيزار بيوران سيزار برين اعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم ومن داركانش ما فير بكي او كاتا اگر پنامان برده بر خواهي قورا خواهي قوراش پنامان دادا اگر شيطان بشي ناتواني هي زرارك ما بي بي نل دين من نل دنيا من شو شيطان ديستكا طاعت لسا قرز دكا زمعت لسا قران دكا لبران برتاوان وقناعش لبرتساوي يعني سر السوق دكاتل كواتا أمن كظلم أعوذ بك أخوائي قرر أول من الشان دكا كأمن زعيفم لاوازم بتنيا ناتان مروبروي شرخ رابكاني الشيطان نفذ مو إلا ببناقرتن بأخوائي قرر النبي سبحانه وتعالى أي يحضرون فنات بيدا قرر يا رب دلام آمادة من أي حضورني يعني حضور يا نبي كذا نشتما كذا روم ككاردكم كريدكم كنيجدكم كقرآن دخينم لويك آمادة بي يعني لا مو كاتك دم لكاتي نيج لكاتي ناخوان لكاتي تشونا ما روا لكاتي خوتن لكاتي سرزيه كذا خيزان في الشيطان الزيانة بيتوا لقرت سبحان الله لويك بيغم بدا فرمي صلى الله عليه وسلم أقريا شكلي يوا قراوا مالوا بلوين في بخات الجوري بسم الله بك بس بسم الله بك فرمي الشيطان ناتاني لقريب استجوري ده من يتولى دري واغر سفره وخوان داندرا لكاتي نان خواردن ديسان بسم الله كد الشيطان رقريب يدك اللي ويق لقرد بخوا وكاتك تشونستي تشون ناو زيقاي بسم الله كد الشيطان لقرد نايت ناو زيقاي حتى لكاتي سر زيكرني بياو افرج رمير ديش اگر بسم الله يبكي لسرت تاكي الشيطان ناتو انت قلت تاكي والله مگر هيت سدنك الا بسم الله ركورا ورن او مال مانبو خواردن مانبو نستن مانبو سرزيش مانبو باي قرر پنامان دا لوي پیغمبر دا فرمي صلى الله عليه وسلم لهمو اوانا بسم الله يبكا خوشویست من امرجاري انس كوري مالك فرمي اي انس كهات يا مالو بسم الله يبكا او بسم الله زياد دوي كا شيطان لدر دخاتو دبيتا معي بركت لو سرخوتو لو سر خانه و دکت چپاشن سلام بکا او سلام کنه زور میما سلام نه ماروم دک کس نه سلام له خود بکا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اگر نه انسان بکری صورت شکر الله واحد بخینی آیات کرسیک او انا مود بیت ما ای برکتو کله زره زیان شیطان اتو بدل کبی حتی لکاتی کار کردن بخوی حتی لکاتی سلام مرک لکاتی جان سپادنی شیطان وازل لینانی دي وسوسه له دروز دكا لو كانت انا جي سان فنا بغره بخوي غور اعوذ بك ربي يحضرون اما دبي قمران بكا سلم لي تيك بدا شو حديث بيغمبر صلى الله عليه وسلم انسان لكاتي سلم ملك
شیطان لای راستی دیر است شیوی داش خود کات داکت کره کرکم جانکم و حکم اما تصد داکت منو تو ساکانی خوی باز داکت وام کل وقت بخشی داکت دکی مود یهودیان بزول کی ممرا دلی او تو آن بیزار شیطان است شیوی بابد دی خود کات بابد کره کرم امت سبابک منو تو ساکانی باز داکت دلی بخشی بابد دکی مود نصرانیان بگاوری ممرا اگر انسان لدنیا اهلی ثبات بی در زبری داده بزری ببارکه شیطان کند دور دیخی در موت علی ملت محمد نارس دینی پیغمبر صلی الله علیه و آله یعنی حتی لو حالتان شیطان وازن لینه یعنی بوی امام محمد کرکی در جدر جرتو در باب ملکاتی سر مرگ بو نجوم زانی دمری سنت و انسان و کاتی مردی ترقین دا بسی بلا اله الا نبو بابا جمبری لا اله الا قول لا لا لا لا نا نا اشتان ما اشتان ما زور ترسم گفتم باب مواصل نره لا اله الا الله ادری که باب بهوش خو یاته گفتم باب واسه مو تکون خود زوره تو نه بوله شیطانم بو شیطان هات بولم دگو فوتنی احمد احمد لدستم درچو دگو نه نه دشمنی خوای نه نه دشمنی خوای چلو لکاتی سلام مرجیش شیطان علیه لعنه اما عدد به زلو انسان فنا بگری به خوای گورا که وقت شیطان هو ده له مو ساعتی چگرنگ ده اما ده بیلو حتا تیکد بده بارد وخد بقوري فتنة اللي بود رزب كاتلويا وأعوذ بك ربي أي يحضرون مري برد على بنادى قرن بتو للشر وخرابي الشيطان لو كاتي كأمادة دبي زانا رحمة إخواني بخسي زوان يعني لو أنا في شباب من كثير دفرمي الله سبحانه وتعالى فرماني بيكر دوين لو آتي وكو أمر وقول قل يعني بلي لو بيغمبر صلى الله عليه وسلم كخواتي فرمو قول قال يكرسا دي فرمو أماش كأخواني الفرمي وقول بلي ببرين أعوذ بك ربي من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أي يحضرون فنائي بيقولين للشيطان نفرد لك لأتوك الشيطان بخواني نابت شيط بتساك خدن لقرد وازل لديني لدنا قرد شيطان رو بجيبك وازل لنايني بوج وازل لنايني برقاي دنيا بتيو الراز ديبكي تنها سارسل فنائي قرتنا بوك سي كشيطان يجوك ديك الله سبحانه وتعالى يعني الشيطان زور ملعونه ليه دنا قري ليه ببي عبد الشير وازي لين عيني هشت شيء لقلبك لو إنسان بر دوام دبي أو بناي بقري بخوي جبر سبحانه وتعالى في شو هم زايد دلي هم زاد بوت تكل سنين ده قطري كشيطان عليه لأن الرجاء وسوسة دي توشي شيتي دكا توشي سري شماني دكا زلوا يا أواني وسوسة أنا خو بس تزماني وكو شيتي عندي دي ندزنیش چی پیدا شوری کردن نیست چی پیدا کری کردن لگم مارم داری نه داین دزد داری بد دل دیواری بد وسپسی قاری زورش چی کار ساته براسی زور زور قبری خوای قبر پنامان دوست که انسان یعنی شارزانه بی یعنی او ذکر نکرد شیطان تی چی داده خوای قبر پنامان ده یعنی او زور کسانه دبی نه وانی که توشی وسپسی بوده سر زوری عاقبت کشان بخرابی در وام فيش رو عسني دفرمو أو دعاء بخوينا لهمو كاتي برام لكاتي تريم شنكا تريو كوبي غنبر دفرمي صلى الله عليه وسلم كربيتش الشيطانة كربيتش الشيطانة سبحان الله لو إنسان دميني كتورد بي لتسليز تاني بي بفر باري عرقي دكا شو الشيطان لا أقرا لو عرقي بي دكا وبي غنبر جفرمي صلى الله عليه وسلم اگر به عید کشته برند دزنیجی بشود، دزنیجی او اگر دکشته، یعنی با عضو بالله من الشیطان رجیم تأثیریه. زیرا چند دو پیامبر بردن پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود مقالیان. یکی چند دموتسایی سور ببوا، زور تو ربو، یعنی دمارکانی ملی پر ببو. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمیم مشک دزام، اگر بیلت او هیتی تو ریکی لدر دستی، اش بذبی عضو بالله من الشیطان رجیم. بذبی عضو بالله من الشیطان رجیم. امزارك كابريك كلانش كوفي دس كردي بهر تاور روشت زاني موشتا چي دكا سبحان الله زاني لماري چه شيه بولا قبرا مشتاكاني هاتبو لما قرر چي زي عرسان كلانش كوفي بردبو بطوري دا غالي دا بتسين سبحان الله راس دا پشتو وقرت موي باز دا كمنو تاكان باقود بموكاتي سندي كردي برمدا برمدا وتم برد نادم خوي نقول بيك شرتي بردم بس بلي عبد الله مشتان رجوت عبد الله مشتان قلت منع وبري وبري وبري تبعت زار بيم دوباره كردو سبحان الله وشي دب دب وشي
هوا کی لی برده یا مشتاق چهای بینی خواه راز بر بوا خودی لی بر بره ابز پاشان سکته مالی و گرتو دو بردم مار چیشه کم ربو حکت یعنی سبحان الله وای دفع کرد و شیطان علی لانا کبیسی او کلانش کوفی ببا بسته ماری همی برشه نی به میگه که اون سر وحدی سی پیغمبر صلیم بیاد تو که شیطانه فروشیش دزانم اگر او کسبری تو رای کنی نمی تلوی سنکاتی تو رایش هر بری اعوذ بالله مشتان رجیم که شیطان دفع دکاو نفخی نفخ دکاو چه دبی فوت پیدا دکاو زگرنجی او دعای لجیان روزانه تیم يكم دد باريزي لوسوسة صور مهمة من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس شو الشيطان وسواسة خناسة هر كاتك ذكري خواهي قرب كيف بزرد بي هر كاتك بي آقابوي يشي خواهي دكا وشي خين لناو دمارا كانت ديو دسي اقال ذكري خواهي بدور بي يكفسر بخراب يشي خواهي دكا خواهي قرب بنام عنده زور كسي توشي وسوسة افزه هي وسوسه دزنيه جي هي وسوسه نيجي هي او دعاي باشتين ساره سروك وعبد الله ابو جيليات خدمت پیغمبر صلى الله عليه وسلم فلم اي پیغمبري خوي هزك الشيطان عليه اللعنه ديتا نيوان منو نيجكم ديوين نيجكم ليتك بدا فلم يو الشيطان كناوي خين زبا تايبته بنيش شيطان تايبت بدزنيه جي سبحان الله هر كذا او حالت بساد نيجكد مبرنا ونيجكد رد هذا ستبقى سيذهب لأعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان يبتعد بي تفرمي وام كد أو وسوسة من ما وام كد أو طبعا يجا كد نابري رد ستبقى دكي لقال هل أعوذ بالله شي بفتشي دكي فكا ويكا مثلا أفوكا بستراتي لقال نيام لك هذه خوبينين مثلا يقول لنقو خوشي ناخوش دبيني پیغمبر دفرمي صلى الله عليه وسلم هستال خوكي ترسا سنة أو اجتعاذي بك فیز نکه خود مشوش که یان خواکی بچریم. هر هستای لخوی، اول شیطان وی، بری خواه پناده گریم بطور شیطان و خرابی خون نکی. سه زر عبد الله میتونم چیم دکی سه فان دکی شتک نمی‌نی. و پرستی مال خزانش. چه شیطان علیه الان لگر دیت ماره، لگر دل ماره دبیتن. ای مال تی که دکا کچه شو نخوشی هلوگور دریم ما مثلا صعیب مانیا. هیچ من نقصت نماری آمده در سه سفری دفتر گاره گارم تیک برم بابو شیطان علیه لانا توی استعاده کی نکی تو پناب خواهی جور نگری سبحان و تعالا لماری حالا گورش نمیاد ریش چشمان لوب رای دفتر چشمان که کو شیطان تو پناب نگری با خواهی جور سبحان و تعالا بوی پناب گری با خواهی جور که خواهی جور و شیطان تن یه دور بیخت وام کینی او استعاده بکن این همون حالتش وقت مثلا بدی سپینان سیزار و دواکاری پیغمبر صلی الله علیه و سلم هواران سیزارت الله شلو خلاپی شیطان پارز رابی ولکاتی توریج یعنی انسان دکری بیکا و پیش دست پیکنی هر عبادت اگر بوی شیطان خیالت نبا بله وی هر عبادت چند زام که پناب گره بخواه اگر شلو خلاپی شیطان نفرد دیک راو و اما ینزغنک من الشیطان از غم فاستعید بالله انه السمیع العلیم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون فقال بيرد بي أبي استعاذي بكي الشيطان ناتواني خلافت فيبكو يان عبادة ونجاك اللي تقدم يان لكاتك ترسى شي يعني زور اللودي لا ترسيه أو ترسيه مثل هذا باستعاذك الشيطان عليه لعنة ليه بالترسيني الشيطان يعيدكم الفقرة الشيطان يقول لك ببرسان دمري لأنه خوشك يتساق نابيوها كلا أوز عتيه كسي دائما دا ترسين بأعوذ بالله من الشيطان رجم تري أترك الأمر لصاحب الأمر إشكيل أبو خواني إشكيل يبقى ريم إن زبراستي أو دعايا كليلة شي آرامي درونية يعني سبحان الله أقبيكي هل خوي لخوي دلت آرام دبي لو پیغمبر صم داینه مثلا اما بر دوام او استعاده کده مش او استعاده کن و مدارکانی خوش ما فیر بکین است مداری د ترسی نه وری بیت سر آوی نه وری بیا فیر کبر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم خوای گور د پارزی ز ورج براسی او دعایش گوریا لبیری ناک ان شاء الله بر دوام دخین و مرم در ما فیر دکین تا کول اس زرر و زیانی شیطان بدور بین صلی الله وسلم و بارک علی سیدنا و مقتدانا محمدین
وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين. أما دو بابي ماوى بابي كان باسي آدابي أو قرآن خوينانا أكا لو كاتياك قرآن خوينن آداب كاني چيا بابي كوتايش باسي دن خوشية اوي كغرنغ اتر دوائي كوتاباب اميك افرمي باب آداب القراء حين تلاوتهم القرآن او قارئاني كاتك قرآن اخوين ابي چون بن لكاتي خوندني قرآن كيا چون دانشن چون هلسو كوت كن مما لا ينبغي لهم جهله. اما كومل آدابي كومل شتهايك بازكا كناكري قارئ لي بآقابي ونيزاني زانينيان فيوستا ويفرمي وأحب لمن أراد قراءة القرآن في ليل أو نهار أن يتطهر وأن يستاك. أفرمي بلام وخوشة بلام وفسندة بكاري كيباشي دا أنيم بو أو كسيك أيوي قرآن بخويني شد الشوا بخويني شد الرجا بخويني يكم أن يتطهر أبيد دس نيج بقريت يعني خوي يكم خوي خاوين كاتوا ببوشاكي جوان بلباسي جوان هر وها بلاشه اكي پاكو تميز و دزنجه اكي تواوشي هبيتو و ان يستاكا و وي دمي بوني لينه هميشه بي پیش او دسكا بخوندنی قرآنكا سواكا یا بفلچا دمو دياني بجواني بشورت هميشه بو و ذالك تعظيم للقرآن هميشه لبر بغورة قرتني أم قرآن أما فيوس أم قرآن بشاوكي غورة ما شابكي شنك بو لأنه يتلو كلام الرب شنك كلامي خواه أخوانيتو فرمايشتي خواه أخوانيتو قساكاني خواه پروردگان دخوانيتو إنسان تماشاكا كاتيك رئيسي ولاتيك كاتيك رئيسي حكمتيك كاتيك وزيريك كاتيك پياويك لخود غورة ترقصد بوأكا چون انسان گوی اگری بزانه که علیه چی دی اما لبران برخوای تعالی فرق ارز و آسمان حالی بی قربان بوی اما چون که ام قرآن کلامی خوای انجا لو کاتی شاک قرآن خیرن بیج گلویشا ان الملائکت تدنو منه عند تلاوته للقرآن لو کاتی ها که ام عبده ام ایمان داره پیاو بیا افره الشوابية للروش كقرآن أخويني فرشتكاني خوي لي نزيك ابنه لكاتي خويندني قرآن فرشتكان نزيك ابنه ويدنو منه الملك فرشتكان وجبرائيل هم أواني لي نزيك ابنه فإن كان متسوكا وضع فاه على فيه أجر ام كسك قرآن كدخويني سواكي كردبي دزنجي جواني كردبي دمو دداني بباشي پا كردبي تواني او فرشت دمي لنا تسدمي او دائم فكلما قرأ آية اخذ الملك بفيه حركاتي ام قرآن خوينا ام قارئ آيتي كي خويند او فرشتيا او وكو علي لنزيكيتي لايو وكو بلي دمي لاي دمي او وإن لم يكن تسوك تباعد الملك عنه ولم أقربوني دمي هاتو سواكي نكردبو دمي جوان خاوين نكردبو لسكي ليد بلكي او إما كمتر او أقول جي لكاتي نيوجا سواب كين ولم لكاتي قرآن خلون دنها سواق ناكي
ئەوەها یکێک لەو ئادە بە جوانە بەڵێ من هو چێتەوە بۆ مەلەکەکە بۆ فریشتەکە بەڵێ منه أشيت بو زلام يعني تباعد الملك منه فريش تكدور أكويته لو شخصية كسواكي نكر كواب فلا ينبغي لكم يا أهل القرآن أن تباعدوا منكم الملك أفلم أي أهل القرآن أي هل قراني قرآن أي أواني كأي وخوتان حزكا ببنى بابولية بدوري أم قرآن ياو بصورينوا شیاو نییە بۆ ئێوە ئەو فریشتەیە لە خۆتان دوورخەنەوە فەستەعمیل ئەدەب ئەدەب بەکاربێنن فەما منکم من ئەحەدین ئیلا وەهوە یەکڕەه هیچ یەکێک لە ئێوە نییە ئیلا پێی ناخۆشە ئیدا لەم یەتەسە وەک ئەن یوجالیسە ئیخوانەهو هەرگیز لە یەکێ لە ئێوە کاتێک کە بیەوێ لەگەڵ کۆمەڵێک لە هاوڵ و ڕفیقان و برادەرەکانیا کۆبێ پێی ناخۆش ئەگەل لەوە پێش جوان خۆی ئامادە نەکا و دەمودیانی نەشوات و خاوێن نەبێت دەی تۆ لە ئەوە لە خزمەتی قورآانیت خاڵێکی تر کە گرنگە ئێمە ئێستاکە کەمتر مصحافەکە ئیستیعمالەکەین حاڵی بووی بە زۆری ئەم موبایل و شتانە اعتماديكين السر ويأفرمي وأحب أن يكثر القراءة في المصحف يم خوش تشاقوايك بزوري أو قرآنيك أي خواني لناو مصحفك يا أبي خوي لفضل من قرأ في المصحف شنك أويك لناو مصحفك يا أي خواني خيري زياتريك لشتيكك المصحفنا حتى أويك لنا ومصحفك يا إخواني خير زيادة لك كلو تفسير يا بيخ لكتبي تفسيرك يا بيخ ولا ينبغي له أن يحمل المصحف إلا وهو طاهر شياونية لايق نية قنجاونية بو قرآن خوين كاتيك قرآن كاتيك دزنو يجينا بيبي قرآن هلقر كاتيك قرآن هلقر إلا أبي دزنو يجيها بيه يعني بدستي دزنوية جوا دس بالا قرآنك وقرآنك هالقلي فإن أحب أن يقرأ في المصحف على غير طهارة فلا بأس به أجر بي خوشبو لمصحفة قرآن تخويني ببي دزنويش أتوانيت زرارينية بلام لكن لا يمسه نابي دستي ليا يعني بي قرآنك أوابو كرابيته وتماشايكا نابێت دەست لە قورآانەکە کا ببێت دەستێش بەڵام ئەتوانێت بەبێ دەستێش بیخوێنێ بەبێ دەست لێدا ئەی لا پڕەکانی شۆن هەڵباتەوە ئەفەرمێ وەلاکین یوسف یوسفح المصحفە بشەیئین لا پەڕەکانی قورآانەکە هەڵداتەوە بە شتێک حاڵی بووی وەلا یەمەسوه ئیلا طاهیڕەن نابێت دەست لە قورآانەکە بدا دەستی بەر قورآانەکە بکەوێ مگر دزمیجی هبه اینا درست و ینبغی للقارئ اذا كان يقرأ فخرجت منه ريح امسک اگونجی اما انسان فرجین قائم جاری واهی بایده ببیتو دی پیویست بو او کسی که قرآن خوینه لو کاتیا که قرآن خوینه اگر خریق بو بایی که لی بیتوانه یکسر قرآن که ببره نك قرآن بخير من دواي شواني بس يترو مشغول به حالي بي حتى ينقضي الريح حتى بونك تواو أبي بالا بريج بيت اشتك قطع بك ثم إن أحب أن يتوضأ ثم يقرأ طاهرا فهو أفضل دواي أو أقر بي خوش بو بخويني بشي دزنج بقري وبدزنج وقرآن بخويني أما قبرت شيك وإن قرأ غير طاهر بلام أجر قرآن خن ببيت دزنيش فلا بأس به زرري نية بلام أبيت دس لقرآن كندا وإذا تثاب
أبوه يقرأ أمسك عن القراءة حتى ينقضي عنه التثاؤب. أجر باويش كدا لو كانت يا قرآني أخوين أبي قرآنك بوستيني حتى باويش كتا وبدز بدمي وبقري قرآنك نخويني حرف كان تيك باب سليك أو إيكي كلا آدابي أو عنيك القرآن خوين لكاتي خوين دني قرآن أبيت أبش لا أم أفرمي أبيت. وأحب للقارئ أن يأخذ نفسه بسجود القرآن كلما مر بسجدة سجد فيها. أفرمي هيكي كتل آداب كاني أو كسيك القرآن أخويني أويا هركاتيك لقرآن بيروزا تي بريب لاي آياتيك كسجدي تلاوتي تيابو أفرمي سجد بريت أوي آما جبو كآية لقرآن چن سجدي تلاوة هيا أفرمي وفي القرآن 15 سجدة لقرآن 15 سجدة 15 شوين سجدة تلاوة آية وقيل 14 قيل قليل شواردة وقيل 11 قيل قليل يانزة مهم أوي بلاي هر آياتي لآتكاني سجدة تيبري لكاتي خندني قرآن سجدة بري. والذي اختاروا أن يسجد كلما مرت به سجدة فإنه يرضي ربه ويغيظ عدوه الشيطان. ألي أويك من اختيار مكردو وبنامه وفسند أوي هركات آيتك سجدتي بري أم سجد بري شنك أو سجد برنا أبيته أوي خوال أخوي رازيك أو الشيطان لخوي ترك الشيطان عز بيتورا أبيت. روي عن أبي هريرة عن النبي قال إذا قرأ ابن آدم إذا قرأ ابن آدم السجدة أفرمي هركات إمروفيك سجدة تلاوة بر فإذا قرأ ابن آدم السجدة هركات إمروفيك إنسانك سجدة خون آياتي سجدة خون لقرآن فسجد سجدة بر اعتزل الشيطان يبكي هو شيطان دور أكريته وكلكي أقريب أخويا ودزكا بقريانو هاوارو فغان يقول علي يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. علي قرب سرم مروف آدم إنساني نوي آدم فرماني بيكرا بالسجدة سجدة بردو وهي أو سجدة وبهشتي بخوي دستبركر بلا مني نقبتي مالويران فرمانم پیکرا بسجدو سر پیچیم کردو عصيانم کردو فرمانکم جي بجي نکرد فلي النار دو زخم بو دستبر. وأحب لمن يدرس وهو ماش في طريق فمرت به سجدة أفرمي فسند بلام وبو أو كسي كوا قرآن أخويني يا درز أليتو إنجا بريقي شعر وآتو بريقي كارتو دوري قرآن كيتو يا درس قرآن بيكي علي لبر فمرت به سجدة أجر آتيكي سجدي بلاياتي بري أن يستقرب كات قبلو ويومئ برأسه بالسجود وسجد توزي بوسجد كسد أو داني نسجد كبري. وهكذا إن كان راكبا فدرس أجر سواربو تدريسي أكر فمرت به سجدة سجدة يومئ نحو القبلة إذا أمكنه توزي أوا سجدة أن ينبرو قبلة أقر قمج دواي أوا أفرميه. وأحب له أن يتفكر في قراءته ويتدبر ما يتلو ويستعمل غض الطرف عما يلهي القلوب. أفرميه أو كسيك القرآن أخوين الشاقوا هيا بجواني بيري لب كاتول أخبرني أمان جهر خوندني رود نبي وبير بكاتو التدبر راب ميني تي بفكري تدبر بكاتو لواني كإخواني ويستعمل غض الطرف وشاوي شداخة
عما يلهي القلوب لو استانيك دلي انسان مشغولك مشكي انسان مشغولك وان يترك كل شخص شغل حتى ينقضي درسه حتشي كارو في شهي وازي لبين تا درسك تواب كان احب الي ليحضر فهمه ولا يشتغل بغيرك واوي بشاكي ليتي بقاتو بيش قال كلامي خواب هيجي تو مشغولنا به وأحب إذا درس فمرت به آية رحمة سأل مولاه الكريم ولا مو بسن دكاتي كوا قرآن دخويني درس يا درس قرآن دليتوا يا درس قرآن دخويني أجر تي بري بلاي آتي كاك آتي كاك آتي رحمة بو داوابك لخواي تعالى بلي خوايا بيبشمك وإذا مرت به آية عذاب أجر تي قريب لا آية عذاب استعاذ بالله من النار فنا بقري بخوال أهل دوس خوايا فنامي وإذا مر بآية تنزيه لله تعالى أجر تي قريب لا آية كباس لخاويني وباكيو بيقردي خوايا تعالى يكر لويك واخوي تعالى باوك بيقد لويك اهل كفر ايلين او سبح لله جلت عظمته وعظمه او لو كاتيا بتسبيحات خوابك وخواب قبل بقدرت فان كان يقرا فادركه النعاس اي قال لو كاتيا قران يخون او خو ونوزي بهات حاليبي فحكمه ان يقطع القراءه حكمك أويسر يكسر قراءتك برنتو قطع إبكاته قرآنك بفيشيتوا هو موافق للسنة وأقاويل العلماء أما كآبو شوي يكسر واز بيني وقرآنك بفيشيتوا هو موافق السنة أقوال علماء وأنا أذكر منه ما حضرني إن شاء الله من أوانيك إساك اللبير من أوانم بازم أوان باسك عن أبي عبد الرحمن السلمي أن عليا كان يحث عليه ويأمر به يعني السواك حزتي علي زور هاني خلقي أدا لسر السواك وفرمانشي في أدا فرمي إن الرجل إذا قام يصلي بيابي أقل هستا نجي كرت نجي كرت بله فدنا الملك منه فرشتا لينزيق أبيتوا يستمع القرآن يقول لو قرآن أقريك أي خيانه فما يزال يدن منه أو أن دي أنفرشت أوني ليه نزيق بيتوا حتى يضع فاه على فيه تادمي لسدني أو دائلت فما يلفظ من آية هج آيتك ناليو لزاري درناش إلا دخلت في جوفه إلا أجتنا وقل بوشاي أمو متأسي لك وعن إسحاق بن منصور الكوسجي قال قلت لأحمد القراءة على غير وضوء قال يوتم بإمامي أحمد آية أقر كسي القرآن بخيرني ببيد أزنيش فقال لا بأس بها فالمزارينية ولكن لا يقرأ في المصحف إلا متوضئ ظلم لنا وقرآنا دستي لندى إلا دزنيش جهد وقال إسحاق كري راهوي فرميت السنة مس أو فرميت السنة كي بيغمر صوص عن أبي بكر المروزي قال كان أبو عبد الله ربما قرأ في المصحف الرجال وهب عبد الله لم قرآن خنديت لمصحفه وهو على غير طاهر دزنجيش نبوة فلا يمدس لنداوة لكن يأخذ بيده عودا أو شيئا يصفع فلم داري قامش يشتيكي بيغوة كلا بركاني بجواني بيها الدعوة طوان عن زرزر قلت لعطاء أقرأ القرآن فيخرج مني الريح فرمي جاري واهي من القرآن أخوانا مبايكم لي أبيتوا فرمي تمسك عن القراءة حتى ينقض تنقضي الريح فرمي تابعك كوتايدي يكسر قرآنك ببشر لأن القرآن مخيون تأو كوتايدي وعن مجاهد إذا ثبت إذا تثاءبت وأنت تقرأ القرآن أجر تثاءبت أجر بجمينك اللي بيابو
تو قرآن دخوين فأمسك أو بوستا حتى وكو أو باويش كوشتا تأروات. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم هل يكيك لأيوة خويهات فليرقد بايك سراكشي فإن أحدكم يريد أن يستغفر. چون كيكيك لأيوة أيوة داوائي لخوش بند خوابك

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

0: الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هروها سورتي قل يا أيها الكافرون بخوينة تنكبوت دبيتا براءت للشرك واتا رزقار بون يا قتار بون لها وبشي بيدا كردن وسود بخشبو يكتا پرستي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن

0: نادا گرم بوش تواوکانی خدای گورا لخشمو سزایو لخراپی بندکانیو لشیطی شیطانکانو لوکاتانی که لجیان دا دین لام بو گمرا کردنم یا کاتیگ لسر مرگ دام دین لام
1: هر کس شو دشیت سر جی پیش خوتن بله لسر جی سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر قال هم هنا كان يخوش بيقر بهين دي درياو كفا كان يشبه لها مستيق ريسر زبيدا

البصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد

جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله

ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم

أنكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبع

يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار

لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبر

رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ

الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار.

نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤيا

قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به

وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا حتى تكون

وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا

وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن

ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه

في سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة وأمطرنا

فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح

0: آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق

والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر

رزقكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد

ولأخي وأدخلنا في رحمتك. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذل.

ورحمتي وسعت كل شيء. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء.

من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون